0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، نسيم يعطر الروح ويزكيها.
2: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين الكرام أينما كانوا، لكل محب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتناول هذا الكتاب كتاب صحبة الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
4: بارك الله فيك سيد البشير وفي السادة المستمعين، ونفعنا الله وإياكم وإياهم بهذا الكتاب النافع، وزادنا محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وزادنا أدبا معه.
3: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ. نحن ما زلنا نتحدث في هذا الباب، الباب المبارك، أخذنا فيه برشا حلقات، اللي هو الباب السابع في هذا الكتاب، كتاب الشفاء للقاضي عياض. نعم سيد.
4: هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جاء في الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم، فذكرنا فيه وصلنا إلى قوله في هذا الفصل السابع، قول السمرقندي. نعم. قال السمرقندي في هذا تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم، وهو آخرهم بعثاً. علاش؟ اللي هو يربط في هذا بقوله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبدأ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، بدأ به أولهم، ثم سمى سيدنا موسى وسمى أولي العزم من الرسل. فهذا التقدير يقول السمرقندي في هذا تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم. نعم. وهو آخرهم بعثا.
3: نعم.
4: فأولا في هذا تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم وهو آخرهم بعثا، لأن توكيدي تشوف في مسألة الإسراء والمعراج البشير. نعم. تجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد السماء الدنيا ثم السماء الأولى الثانية الثالث إلى السابع وجد ترتيب الأنبياء سيدنا آدم ثم سيدنا عيسى ويحيى ثم سيدنا يوسف ثم سيدنا إدريس ثم سيدنا هارون ثم سيدنا موسى ثم سيدنا إبراهيم الخليل في السماء السابعة. أين مقام سيدنا رسول الله
3: صلى الله عليه وسلم؟
4: بما أننا ندعو له الدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعده الله به، لأن المقام هذا سيكون لأحد من أولي العزم من الرسل، ونحن نرجو أن يكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة. ففي سورة والنجم إذا هوى، سورة النجم، يذكر الله سبحانه وتعالى السدرة المنتهى، يذكر المولى سبحانه، ولكن سيد النبي وقت تقدم في المعراج تقدم إلى سدرة المنتهى، يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا رد على اللي شكوا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا هو من القرآن من كلامه، بل الله سبحانه وتعالى يؤكد ذلك بأنه وحي. علمه شديد القوة سيدنا جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه أوصاف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، عبد الأخر ملائك، فأوحى إلى عبده، وكلنا نعود إلى الله بالعبودية، فأوحى إلى عبده ما أوحى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. شوف الأولى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى اللي سيدنا جبريل يقول تقدم فلو زدت خطوة لاحترقت، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه أو أفرأيتم اللات والعزى إلى غير ذلك. فهذه آيات تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ سدرة المنتهى وهي مقام أعلى من السماء السابعة. فهذا التفضيل في هذا تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم وهو آخرهم بعثا عند السمرقندي، ولكن تفضيله في الرتب وفي المقام، وهو الذي صلى بهم إماما في بيت المقدس، اجتمع بهم وجعله آخرهم لكي يأمهم وكلهم في اتباعه. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فقول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتى عيسى ابن مريم البينات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فهذا قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بعث إلى الأحمر والأسود وأحلت له الغنائم وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضله أو فضيلته أو كرامة إلا وقد أعطي صلى الله عليه وسلم مثلها. فالمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر ورجوع الشمس إلى غير ذلك وأحياء حتى الموت، تكلموا في قبورهم وأسمعوا أهلهم، كثير من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جمعناها في كتاب إماطة اللثامي عن تعظيم سيد الأنام، ذكرنا أغلب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. جلها ذكرناها في هذا الكتاب. علاش؟ هو دليل للناس الذين ينكرون نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو لطائفة لا تؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويرون بأن القرآن هو من كلامه ومن وضعه. فهذا الكتاب وحججهم بأن عيسى أوتي من المعجزات أكثر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم
3: الشيخ،
4: فأردنا أن نبين لهم هذا ما في هذا الكتاب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعناها من كتب السيرة.
3: الشيخ لنا ملاحظة، هل هم يعتقدون اعتقادا جازما أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول وليس بنبي، ولا هم يتجاهلون؟
4: هم حاجتين، يا إما ملحد يا إما إنسان يكره الإسلاموية فيهاجمها
3: عناد. نعم،
4: يكره طائفة من جماعة فبالتالي هو يحارب، يعتقد أنه هو مذهبهم أو كذا، وهذا دين الله سبحانه وتعالى الإسلام. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم، أنا وقت لي فما بعض الناس قرأت الكتاب قالوا ما كنا نتصور أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له هذه المعجزات، لأن التعريف بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، جل الأمة تقول معجزاته الخالدة هي القرآن.
3: نعم.
4: ولكن معجزاته القولية والفعلية وغيرها اللي ذكرها الصحابة في سيرته وحياته لا تذكر إلا بالبحث والتنقيب.
3: شيخ، لكن هذا دور العلماء.
4: نعم.
3: العلماء الأمة باش يعرفوا الناس.
4: نعم.
3: لأن ربي سبحانه يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
4: نعم.
3: ولكن ثم ناس إذ هما ما يفقهوش وما يعرفوش على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إحنا كمسلمين
4: لابد دورنا إحنا نعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم،
3: مسؤولين عليهم قدام. نعم. ربي حتى حسبنا.
4: حتى صار عندنا بعض الجفاء.
3: نعم.
4: في فترة أصاب هذه الأمة بعض الجفاء.
3: نعم.
4: اتجاه نبيها صلى الله عليه وسلم أنهم كل عنده فوبي في حاجة اسمها لها رائحة تشتم إلى جهة ناس ما ينتسبون إلى العبادة، العباد والزهاد المتصوفة، فأي حاجة فيها من تكريم النبي أو إظهار معجزة يسعون إلى تضعيفها، أو أنها ينزلون في حكم أن هذا الكلام لم يرد عن رسول. مثلا الأعراب الذي زار النبي، وأنت بدأت في الديباجة بافتتاحها قلت يا من دفنت بالتراب أعظمه فطاب من طيبه
3: القاع والأكم.
4: القصة شنية هي؟ القصة أن أعرابي زار النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل عليه قال يا رسول الله، والرسول في قبره يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في معتقد السلفية الحديثة شرك، تكلم ميت لا يجوز. فهو قال يا رسول الله قرأت آية في كتاب الله تقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
3: نعم.
4: يذهبون إلى أن التأويل هذه الآية أن هذا خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.
4: قال اللي يروي في القصة هذه الإمام القعنبي شيخ الإمام الشافعي وهو معاصر الإمام مالك، قال وأنا ننظر في الشيء هذا، قال ثم طأطأ هنينة سكت ثم أنشأ يقول يا من دفنت بالتراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداك لقبر أنت ساكنه فيه العفاف والجود والكرم، وعلى صاحبيك السلام لا أنساهما أبدا، إلى آخر القصيدة.
3: نعم.
4: قال فأخذتني سنة من النوم غفوة. قال العربي بعد مشى
3: خرج. نعم.
4: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي يا أعرابي يا قعنبي الحق ذلك الأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له.
3: سبحان الله.
4: هذه القصة يسعون جاهدين لتضعيفها، برغم اللي ذكرها ابن كثير في تفسيره.
3: نعم.
4: قال فيها كلام، ذكرها القرطبي بمعنى آخر الذي دخل قبر النبي وتمرغد عليه.
3: نعم.
4: ذكرها المغني ابن قدامة في باب الزكاة تقريبا، ذكرها الإمام النووي واخذ بالك في كتاب المجموع.
3: نعم.
4: ذكرت في كثير من الكتب تنكر الذين يرون عنده مشكلة مع يرونها من الخرافات فيسعون إلى تضعيفها.
3: نعم. الشيخ كذلك كما يحرفون أو يؤولون القصيد البرد الشريف للإمام البصري رحمه الله،
4: التكفير عاد
3: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به.
4: أيوة. هنا الجهل بالعقيدة،
3: الجهل بالعقيدة باللغة العربية،
4: الجهل بالمعاني التوحيد، لأن السبب والمسبب لا يعرفون مداه، لأنه أي اتصال لأن فيه مسبب فيه مسبب الأسباب.
3: نعم.
4: أو أنا سبب أن أعطيك شيء، تطلب مني يا سيد البشير تقول لي بالله يا سعادة ناولني كذا أعطيك الشيء، إذا كنت حي يجوز هذا، أما ما كنت ميتا فلا يجوز.
3: نعم.
4: فهو شرك بالله. بهي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو حي في قبره أم هو ميت؟
3: نعم.
4: أولا في العقيدة يعني.
3: نعم.
4: هو رب يقول ولا تقول لمن يقتل فيه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله
3: أموات
4: هكا ولا تقول هك ولا؟
3: نعم. هذا يتحدث عن المجاهدين.
4: المجاهدين.
3: خلني فما بالك حبيبنا رسول الله.
4: رتبة. وهو يقول إن يرد الله علي روحي فأرد عليكم السلام. إن لله ملائكة طوافين في الأرض يبلغوني السلام.
3: نعم.
4: فالرسول حي في قبره. إذا كان سيدنا موسى يصلي في قبره وسيدنا رسول الله وصف لنا هذا. فالأنبياء لهم حياة غير حياتنا.
3: نعم.
4: البرزخية.
3: نعم.
4: حياة أخرى.
3: نعم.
4: فبالتالي نقول ليجي يسلم على سيدنا رسول الله وهو في قبره لا يجوز. به قصة سيدنا بلال سيدي. انسى هذا كله احنا غلطين.
3: نعم.
4: قصة سيدنا بلال وهو في حمص.
3: نعم.
4: لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما هذا الجفاء يا بلال.
3: يا بلال.
4: ما هذا الجفاء فلا تزورنا.
3: سبحان الله.
4: أتزور الحيوت. قالوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة يقولون هكذا.
3: نعم نعم.
4: وزيارة المسجد سنة. يا سيد البشير
3: يا الله
4: ما حال هذه الأمة؟
3: المسجد
4: أيوة.
3: لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود هنا لا يساوي شيء المسجد.
4: أيهما أفضل؟ هنا الاختلاف. الكعبة أم رسول الله
3: صلى الله عليه وسلم؟
4: طوى الإمام النووي.
3: نعم.
4: لما تقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، هل تسلم عليه في قبره جائز شرعا؟ جائز شرعا. الإمام النووي يقول يأمرك بأن لا تعطي ظهرك لتلتفت القبلة، بل تتوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لوجه النبي صلى الله عليه وسلم. تصور روحك في حضرة النبي وأنت ستدعو الله تعطي بظهرك لسيد النبي. تصور روحك على المنبر يا سيدي وأنت تدعو الناس وتدعو في الدعاء في الآخر، اللهم هدينا في من هديت وتولنا في من تولى، تدور للقبلة ياك عطي ظهرك للقبلة وأنت إمام صح؟
3: نعم.
4: وأنت في المنبر يا سيدي متوجه.
3: نعم.
4: للناس تخطب.
3: نعم.
4: وتدعو، تدور للقبلة مش تدعو. ولا ما تدور القبلة كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعطي ظهرك. ما هذا جفاء وقلة.
3: نعم.
4: أدب.
3: قلت أدب
4: حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.
4: ولكن الذي يعتقد بأن نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بقوله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لا نعبدهم.
3: لا هذا الذي إذا
4: نحن
3: العقيدة.
4: نحترمه. وعلى ذلك هم شطوا في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، لأن الإطراء ليس المديح. هم قالوا الإطراء هو المديح، ليس المديح. سيدنا رسول الله استمع إلى كعب بن زهير وهو يمدحه.
3: نعم.
4: وإلى حسان بن ثابت وهو يشاعره.
3: نعم.
4: وهذا وكان سيدنا رسول الله وقت كعب بن الزهير يمدحه كان الرسول يفعل هكذا للصحابة بيدي، أي اسمعوا ما يقول.
3: نعم.
4: اسمعوا. وكان يحب المديح. وبعدين شنية جائز سيدنا كعب بن الزهير أن خلع بردته فألبسه إياه وهو يمدحه.
3: نعم.
4: فهذه أشياء الناس تغفلوا عنها سيد البش، وهذه رقائق.
3: نعم.
4: وقد حرمها كثير من الناس.
3: نعم.
4: ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب.
3: نعم.
4: مع حضرة النبي.
3: نعم.
4: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني جاءوك في حياتك وفي مماتك، لأنه حي في قبره.
3: نعم.
4: الله أعدل العادلين.
3: نعم.
4: هذه المنحة تكون للصحابة ولا تكون لمن بعده، فمن لنا بعد الله إلا رسول الله، هو.
3: نعم.
4: باب الله، نتوجه إلى الله من هذا الباب كما توجهنا إلى الله من باب الكعبة. هل أشركنا لما نجي لباب الكعبة الملتزم وندعو الله؟ في أيهما أفضل، الكعبة أم سيدنا رسول الله؟ ولولا رسول الله ما عرفت الكعبة.
3: نعم. شكرا شيخ عادل، بارك الله فيك. حبايبنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج وقفات مع الشيخ فهل القضيع عياض.

0: حبيبي.
1: أحبابي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا الكتاب الذي يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والإنسان على كده على قد ما يدرس هذه السيرة على قد ما يزداد حبا في الحبيب صلى الله عليه وسلم. كنا قبل الفاصل تحدثنا عن إشارات من العلماء وإشارات نبوية وإشارات لصحابة رسول الله في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ تحدث في كلام جميل جدا. وخليني أقول من الأخر باختصار، لا يذوق هذه المعاني ولا يتمعن في هذه المعاني فهو محروم من نعمة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: ليس له رزق
1: فيها، والرزق هو محبة شيخ.
2: نعم رزق، نعم. رزقت حب النبي. إيش قال سيدنا سليم؟ علمنا منطق الطير.
1: نعم.
2: أي ربي أقحم فيه علما، زاده علم.
1: نعم.
2: فعلمه منطق الطير.
1: نعم.
2: فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ترزق، وترزق بإيه؟ ترزق بأشياء كثيرة، بكثرة الصلاة عليه.
1: سيدنا رسول الله قال على السيدة عائشة قال رزقت حبها.
2: أي والله.
1: ولا هنا الحب لرسول الله مش رزق مع ربي سبحانه وتعالى المحروم اللي لكن شيخنا عنا حاجة أنا نعلق عليها لهنا، وهذه رسالة للناس الكل. علاش الأمة تعتني بالقرآن كثير ولا تعتني بالسنة بتة؟ علاش نعمل مسابقات في القرآن الكريم ونعمل مسابقات؟ علاش ما نعملوش مسابقات في السيرة وفي الحديث، مع أن القرآن والسنة، القرآن والسيرة والسنة هما شيئان متلازمان.
2: الله يبارك لك. كان الشيخ عباس الله يرحمه،
1: رحمه الله،
2: رحمه الله.
1: نعم.
2: كان أكثر سؤال يزعجه سؤال يجيه السائل ويقول له سيدي نقرأ القرآن ولا نصلي على سيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيت الشيخ ينزعج أكثر من هذا السؤال في حياتي. صحبته في السبعينات والتزمته وسمعت أكثر من مرة من يسأله هذا السؤال.
1: نعم.
2: فكان يجن جنونه هكذا، ويقول له ربي أمرك في القرآن، وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم سلموا تسليم. الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احنا ما نقولوش بأفضلية، لا لا، ما ندخلوش في الأمور هذه.
1: نعم.
2: هذا كتاب الله،
1: قرآن.
2: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن
1: مهجور.
2: ولكن المعنى الهجران سيد البشير.
1: نعم.
2: أكثر أمة تقرأ القرآن هي أمة محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الكتاتيب كلها موجودة، والناس وين تدخل الجامعة تلقى المصاحف منشورة والناس تقرأ.
1: لكن شيخ لنا،
2: ولكن الهجران شنو؟ الهجران العمل بكتاب الله،
1: أثر القرآن.
2: نعم.
1: هل هو أنت قلت كلمة حلوة برشا، أمة محمد تقرأ برشا قرآن.
2: نعم.
1: نقرأ برشا قرآن
2: ولكن لا يعملون به.
1: في الكتاتيب نقرأ والأئمة ما شاء الله عندها صوت. هل هنا تأثير القرآن موجود في الروح في النفس؟
2: هذاك على سيدنا بيش قال.
1: نعم.
2: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه يفعل عكس ما يأمره الله، فاجعلها كلمات يرددها على لسانه.
1: نعم.
2: علاش يقرؤون القرآن في آخر الزمان؟ يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم.
1: شيخ
2: البشير،
1: أنا خلط ناس مسيحيين والله يا شيخ يحفظون القرآن.
2: نعم.
1: ويقرؤون القرآن كما نقرأه نحن في
2: هم على دينهم
1: في التسعينات،
2: وهم على دينهم
1: نذكرك بقصة في التسعينات في دار الشيخ عبد الله الغلوفي رحمه الله،
2: الله يرحمه، رحمه الله،
1: واحد مسيحي أمريكي. أنا هزيزه للشيخ
2: أسلم،
1: هو ظاهر الإسلام، ظاهر هو الإسلام، عمله غطاء بشيقضي قضية. لكن ما أسلمش هو، أما قال أنا نقرأ القرآن قدام الشيخ رحمه الله، وقرأ القرآن ذكره كما تو،
2: لا خير فيه،
1: يقرأ في القرآن وقرأ آخر البقرة سبحان الله بالأحكام انتحها، بالقواعد انتحها، بالتجويد انتحها. لكن اللي هنا سألوا الشيخ قالوا ما شاء الله عليك هكذا تحفظ القرآن تنجم تصلي ووا، علاش ما تدخل الإسلام؟ قالوا نخاف نحير أمي وبابا.
2: هذا مسلم، هذا مسلم سيد البشير،
1: لكن ما علنش الشهادتين،
2: كاتم إيمانه، هذا كاتم إيمانه. خطر شوف المسيحيين معناه
1: ثم ناس يحفظوا القرآن كيفنا نحن،
2: أغلب القساوسة في مصر.
1: نعم.
2: يقرؤون القرآن، وما في قسيس أغلبهم إلا وعنده مصحف.
1: نعم.
2: ويقرؤونه وترى أعينهم تفيض من الدمع.
1: نعم.
2: لأنهم عرفوا الحقيقة لما نزل القرآن.
1: نعم.
2: وبين بشرية عيسى وأنه ابن البشر من مريم، وأن الله لأن شوف المسيحيين اللي قبل الإسلام كلهم معذورين، كلهم.
1: نعم.
2: شفت أصحاب الأخدود ومن وفد نجران.
1: نعم.
2: اللي حفروا لهم الخندق وترى قبل مجيء القرآن ولا؟
1: نعم.

0: قوله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن
1: فيكون
0: فيكون. فهذه الكينونة علاش اسمه سيدنا عيسى الكلمة، هو الكلمة لأنه خرج عن قانون الطبيعة، ليس ماشي بقانون التزاوج والنكاح، لا هو فنفخنا فيه من روحنا، فيه نفخة سيدنا آدم نفخة من روح الله، حتى سيدنا آدم روح الله
1: سبحان الله،
0: شوف كيف عيسى روح الله سيدنا آدم روح الله. وعلاش إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني يا بشر يعني يا رب أعطيتكم العقل، الذي أولى بالعبادة من عيسى هو آدم، خلقه من لا شيء أو من التراب،
1: نعم
0: الأولى بالعبادة،
1: نعم.
0: وزيد ثاني حاجة سيد البشير لما يصف سيدنا عيسى وسيدنا مريم كان يأكلان الطعام، يعني يحتاجان لشيء يقيمان به أنفس صلبهما،
1: نعم.
0: فهذا دليل لما كان يأكلان الطعام إذا ما دخل هذا الأكل لابد له من خروج،
1: خروج.
0: فهذا من أدب القرآن،
1: نعم.
0: يعني كأنه يقول كانوا يمشيوا التواليت،
1: نعم. شيخ كلمة نختم بها شيخ، هذه القيمة اللي أعطاها ربي لسيدنا آدم وسيدنا عيسى عليهم السلام مع هذا
0: وحواء كذلك
1: سيدنا حواء والأنبياء كل، مع أن هذا كل أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم
0: ونعم بالله سيدهم وإمامهم وقائدهم يوم القيامة، نعم. وخطيبهم وشفيع الناس جميعا،
1: أمين يا شاء ربي شفع فينا الحبيب. شكرا شيخ عادل، بارك الله فيك. حبابنا الكرام نتوقف عند هذا الكلام إلى أن نلتقي في حصة جديدة من برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء. مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله اسال الله انني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقه جلسه محبه. ولذلك عندما اجلس اقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها انا بين يديك يا حبيبي يا الله، ان دفعتني عن خدمتك فالى خدمه من ارتجي، وان طردتني عن بابك فالى باب من التجي، وعزتك وجلالك لن ابرح بابك حتى تريني ايه رضاك، لانه ليس لي رب سواك فادعو،
2: ليس لي رب سواك فادعو،
1: ولا اله غيرك فارجو، ولا اله غيرك فارجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن احسن الظن بربه فاحسن العمل.
1: والله والله واقسم الف مره انه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا اعد فيها كل خير. ما اجملك ان تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي انظر الى ذنوبي فاخاف، وانظر الى رحمتك فافرح.
4: قال الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: اذاعه الزيتونه للقران الكريم، من القلب الى القلب.
6: يقول الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع.

إياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.

إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلوونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب. لكم.
4: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
5: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
3: إذاعة الزيتونة للفرقان.
6: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمحها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
3: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم.
7: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
8: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب، من القلب إلى القلب.
9: مع السفرة الكرام البررة، عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 81، أي من قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، إلى الآية 86، أي إلى قوله تعالى: فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
11: رحاب عزيز،
10: والطالبة
12: أماني الضاوي،
10: والطالبة
13: مريم ولهي،
10: والطالبة
14: أمد الله لهميسي.
10: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: أنا آسفة.
1: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟
0: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟
1: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟
0: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

0: نسيء.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى قال هم أولئ على أثري. طبعا كلمة أولئ مكتوبة بالواو بعد الهمزة، ولكن لا ننطقها، فلا نقول أولئ، لا أولئ. نفس الشيء الهمزة الأخيرة المكسورة ليس بعدها مد، أولئ على، أولئ على أثري، هكذا. كلمة عجلت لابد من تحقيق كسرة الجيم، لا نقول عجلت، جاء عجلت، هكذا. فالانتباه. كلمة ربي طبعا هنا إذا كانت قلنا في صيغة الدعاء أو الخطاب فلا نثبت الياء، لا نقول ربي، لا، معنى هنا دعاء، وعجلت إليك ربي لترضى، هكذا يخاطب الله سبحانه وتعالى. كلمة وأضلهم، واضح هنا الضاد جاءت بين مرققين، فلا بد من انتباه ترقيق الهمزة وترقيق اللام، وبينهما الضاد مفخمة، وأضل، وأضلهم السامري. طبعا الوقف على كلمة السامري لأن الياء مشددة هنا، فلا نقول السامري، لا، لابد من بيان تشديد الياء بلا مبالغة، السامري، السامري، هكذا. في قوله تعالى أفطال عليكم العهد، أفطا، ترقيق الهمزة والفاء ثم تفخيم الطا. كلمة العهد الدال هنا جاءت بعد الهاء، والهاء حرف مهموس، حرف رخو، فالدال هنا ربما تتأثر بوجود الهاء، فنقول أفطال عليكم العهد، العهد، لا، ردوا بالنا، الدال قلنا شديدة مجهورة، العهد، يلزمنا شوية مجهود هنا لنطق الدال بعد الهاء، العهد، هكذا. كلمة أردتم، عندنا حكم هنا أصلها أرادتم كما تلاحظون، ولكن هنا تدغم الدال في التاء، أردتم، أردتم، أنساها الدال، ثم شكون يقول أردتم، أردتم، هذا إدغام ناقص، لا، إدغام تام، را مفخمة بعدها التاء مشددة، أردتم، هكذا. فالانتباه. في قوله تعالى قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، طبعا كلمة أخلفنا الخاء حرف مفخم، يبان تفخيم الحروف مفخم حتى ولو كانت ساكنة، فلا نقول أخلفنا، أخلفنا، لا، أ خاء، ترقيق الهمزة وتفخيم الخاء، أخلفنا. كلمة ملكنا واضح هنا بفتح الميم. وفي قوله تعالى فقذفناها، الفاء طبعا فيها صفة، صفة الرخاوة، وهو جريان الصوت حال سكون الحرف، فالانتباه، فلا نقول فقذفناها، لا، هنا ما ظهر الناش الفاء الساكنة، فقذفناها، هكذا، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: كان آسفا.
1: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟
0: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟
1: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟
0: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

0: موسى فنسي.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة رحاب. تفضلي يا رحاب.
2: أعوذ

إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟

0: فناسي.
1: أحسنت يا رحاب. طبعا هناك كلمة فناسية أصلها بفتح الياء، فنقف عليها ياء ساكنة وقبلها كسر فتكون ياء ممدودة، فناسي، مثل كلمة هي إذا وقفنا عليها نقول هي هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني، تفضلي يا أماني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإن
1: قال، تفخيم القاف، نقول قال، قال، نعم.
0: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟

0: أفنسي.
1: أحسنت يا أماني، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. طبعا انتباه لحرف الخاء، قلنا في كلمة أخلفنا لا نقول أخلفنا، لا أخا، أخلفنا هكذا، فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أمة الله، تفضلي أمة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلف

أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

0: زينة القوم فقذفناها ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، عظا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: آباؤكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني. الله.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: إلى القلب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
5: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الأحزاب بصوت فضيلة الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله

أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

الصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله

كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم

يحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

0: قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فمات فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
4: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

استوى واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر

العصر إن الإنسان لفي خسر.

تبت يداه.

0: أحاديث نبوية
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقولون: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور.

قل له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فضل اليقين والتوكل.
3: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون.
3: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. بسم

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنك.

أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.

حق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ورفع أهل العلم درجات، وجعل طلب العلم من أشرف الأعمال وأعظم الطاعات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جعل طلب العلم طريقا إلى الهداية والنور والفلاح. حديثنا اليوم عن قيمة كانت سبباً في تقدم الأمم ورقي الحضارات، إنها حب العلم. فالعلم نور يضيء الطريق، وسلاح يواجه به الإنسان الجهل، ومفتاح يفتح أبواب النجاح والأمل. وما أجمل أن يكون طلب العلم نابعاً من حب وشغف، لا من خوف أو إكراه. لقد كان أول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي ذلك دلالة عظيمة على مكانة القراءة والعلم في الإسلام. فبالعلم يعرف الإنسان ربه، وبالعلم يحسن عبادته، وبالعلم ينفع نفسه ومجتمعه. وقد قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلا يستوي من ينير العلم بصيرته ومن يبقى أسير الجهل والغفلة. إن حب العلم لا يعني النجاح الدراسي فقط، بل يعني حب المعرفة والتعلم طول الحياة. فالإنسان الناجح هو الذي يبقى متعلما، يقرأ ويبحث ويسأل ويستفيد من تجارب الآخرين. فكل يوم يمر علينا يمكن أن يكون فرصة لنتعلم شيئا جديدا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فما أعظم فضل العلم، وما أكرم أهله. ومن أجمل الأمثلة على حب العلم في تاريخنا الإسلامي أن العلماء كانوا يقطعون المسافات الطويلة لتعلم مسألة واحدة أو سماع حديث واحد، وكانوا يتحملون المشقة لأنهم أدركوا أن العلم كنز لا ينفد، وأن المعرفة هي الطريق إلى الرقي والتقدم. في بداية السنة الدراسية نحتاج أن نذكر أبناءنا وبناتنا بأن الدراسة ليست عبئا ثقيلا، بل هي فرصة لبناء المستقبل، وأن نشجعهم على القراءة وحب الاكتشاف، وأن نربي فيهم فضول التعلم والسؤال والبحث. فالطفل الذي يحب العلم اليوم قد يكون غدا طبيبا يداوي المرضى، أو مهندسا يشيد الأوطان، أو معلما يربي الأجيال، أو صانعا ينفع مجتمعه. إن من أعظم ما يساعد على حب العلم القراءة اليومية، واحترام المعلم، وحسن استثمار الوقت، والصحبة الصالحة التي تشجع على النجاح والتميز، والإيمان بأن كل جهد يبذل في التعلم سيؤدي ثماره في المستقبل بإذن الله. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم بارك في أبنائنا وبناتنا، ووفقهم في دراستهم وتعلمهم. اللهم اجعل العلم نورا في قلوبنا، وحكمة في عقولنا، وبركة في أعمالنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم، واجعله نافعا لنا ولغيرنا. اللهم اخرج من بين أبنائنا العلماء والمبدعين والنافعين لدينهم وأوطانهم. اللهم آمين يا رب العالمين. إن حب العلم هو حب للنور، وحب لبناء مستقبل أفضل. فلنجعل الكتاب صديقا، والقراءة عادة، والتعلم رحلة لا تنتهي. فبالعلم ترتقي الأفراد، وبالعلم تنهض الأمم، وبالعلم تزدهر الحياة. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا حبا للعلم والمعرفة، وأن يجعلنا من أهل الفهم والحكمة والنفع، وأن يبارك في جهود كل طالب علم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لوجهه الكريم، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد كرمه العظيم، والحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم، والشكر لله على جميع نعمته كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله الأعلى الأعز الأجل الأكرم. الحمد لله الذي منى علينا وهدانا إلى دين الإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنام وصدر الإسلام وبدر الهمام ودر النظام، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا دائما طيبا نافعا مباركا له كما هو أهله ومستحقه في الدارين بالتعظيم والإكرام.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك في هذا الصباح الجديد، أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. تباركت ربنا إنك لطيف بالعباد. اللهم انقلني والسادة المستمعين من ذل معصيتك إلى عز طاعتك بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وأرضني بما قسمته لي في الدنيا والآخرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاة يتبعها فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. وأسألك في هذا الصباح حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقرب

قربني إلى حبك وحب رسولك الكريم وحبيبك العظيم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد النبي الأمي والرسول العربي الذي أرسلته إلى كافة الخلائق أجمعين شاهدا للأولين والآخرين ومبشرا للمطيعين العابدين ونذيرا للمشركين الغافلين وداعيا إلى الله بإذنه للخلق أجمعين وسراجا منيرا لأهل الإسلام والدين وإماما للمتقين ونورا للموحدين وهدى للمؤمنين وناصرا للمسلمين وشافعا للمذنبين ورحمة للعالمين وفضلته على جميع الأنبياء والمرسلين بأفضل الآيات وأكمل البينات إلى يوم الدين صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وحملة عرشه وجميع خلقه على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه بعدد ما أحصى كتابه إلى يوم القيامة اللهم آمين آمين يا رب العالمين.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسامي.

0: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، أحييكم في هذا الصباح الجديد وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. مرحبا بالأحبة في هذا اليوم الجديد وهو على عملنا شهيد. فهيا أحبتي في الله تعالى نحسن التوكل على الله تعالى منذ هذه اللحظات الصباحية الأولى، عسى أن نكون من الرابحين، من الفائزين، من المفلحين في كل لحظات هذا اليوم، وهو اليوم الموعود أحبتي في الله تعالى. أرجو لأبنائنا الأبطال أينما كانوا عودة مدرسية جامعية موفقة بإذن الله تعالى، مكللة بالنجاح والفلاح، وأسأل الله تعالى أن يكون هذا الطريق طريق العلم طريقنا إلى جنة الرحمن. فهيا أحبابي أينما كنتم كبارا وصغارا نحسن التوكل على الله، نستقبل هذا اليوم بلسان رطب بذكر الله تعالى، ونقول مع بعضنا البعض من شغاف القلب: بسم الله، آمنا بالله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا أحبتي في الله تعالى نريد أن نفرح بهذا اليوم، كيف لا، وهو فرصة جديدة في هذه الحياة، عسى أن تكون مزرعة جميلة لدار الآخرة. تحية من القلب أتوجه بها إلى أخي العزيز زهير المسعودي، أرجو له كل الخير، يرافقنا على مستوى الإخراج الإذاعي على امتداد ساعتين من الزمن في هذا الصباح الجميل. كذلك أخي العزيز أحمد الطبابي يؤمن لنا التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن يوم جميل بإذن الله تعالى بانتظارنا، كيف لا، ونحن سنعمره بطاعة الله تعالى، وأبناؤنا مقبلون على هذه العبادة، على عبادة تحصيل العلم، وهذا ما سنتحدث عنه بإذن الله تعالى. وسأحرص بمعية شيوخنا الأجلاء على إرسال رسائل نورانية جميلة تبعث في نفوسكم السعادة والطمأنينة والسكينة وتشحذ الهمم، فلنجعل همتنا موصولة برب العالمين. البداية مع القرآن الكريم، وقد اخترنا الإنصات إلى ما تيسر لسورة النور بصوت القارئ التونسي عبد الفتاح الفقي، ونسأل الله تعالى أن ينير قلوبنا وعقولنا بإذن الله تعالى بما يفيد وينفع دنيا وآخرة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض،

0: بصير.
1: صدق الله العظيم.
2: بذكر الله تطمئن
3: يا عالم كل سر وخفية.
4: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
5: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
2: ألا بذكر الله تطمئن.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله، والكبرياء لله، والعزة لله، والجبروت لله، والسلطان لله الواحد القهار. به أصبحنا وبه نحيا وبه نموت وإليه البعث والنشور. جميل أحبتي في الله تعالى أن يرافقنا هذا القول الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جميل أن نستقبل هذا اليوم الجديد في حياتنا بكلام رب العالمين. كيف لا، وهو يبعث في النفس يعني شعورا جميلا، يبعث في النفس سكينة، يبعث في النفس طمأنينة. وما أحوجنا أحبتي في الله تعالى إلى أن نستشعر هذه المشاعر في أول يومنا، عسى أن نوفق في بداية جميلة وصحيحة بإذن الله. واليوم هو يوم استثنائي، أبناؤنا يعودون والحمد لله تعالى إلى مقاعد الدراسة، إلى مقاعد تحصيل العلم. ويوم أمس والحمد لله تعالى زينا لقاءنا الصباحي بالحديث عن طلب العلم، عن هذا الواجب الشرعي، عن هذه الفريضة. وقد تحدث شيخنا هشام الجبلاوي عن فضائل تحصيل العلم وعن فضائل من يسلك هذا الطريق الجميل، فهو يبلغنا بإذن الله تعالى جنة الرحمن. وجميل أن نقف عند هذه السطور وعند هذه المعاني، وأبناؤنا معنا في سياراتنا وهم كذلك يعني يجهزوا في أنفسهم بإذن الله تعالى يعني للخروج إن شاء الله تعالى إلى معاهدهم ومكاتبهم ومدارسهم. فجميل أن نقول لهم هذا الكلام حتى يكونوا بإذن الله تعالى جاهزين كما ينبغي ليعيشوا إن شاء الله أيام جميلة بحول الله تعالى ونافعة طيلة هذا العام الدراسي الجديد. أرحب بسيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي حفظه الله تعالى ورعاه، وقد حرص على أن يتواصل مع المستمعين وأبنائنا خاصة الذين يعودون طبعا إلى مقاعد الدراسة بهذا العنوان الجميل: التعليم صدقة جارية واستثمار في مستقبل الأمة. جزاكم الله خير سيدي هشام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم جميعا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه نافذة نافعة مثمرة يعني يستفيد منها كل من يستمع إلينا إن شاء الله.
0: نعم،
1: رب العالمين.
0: نعم، وهذا ما نرجو خاصة مع أول أيام نعم. العودة المدرسية الجامعية كذلك سيدي هشام. نعم. وفما نعم. من أبنائنا الأبطال اللي خرجوا وقصدوا ربي والحمد لله وتوكلوا على الله، وفما اللي مازالوا في ديارهم مازالوا ما خرجوش. إذا كانش نحبوا نتوجهوا ليهم بهالرسائل الجميلة هذه وننحييك. نعم. على هذا العنوان: التعليم صدقة جارية. قدش مهم. نعم. أنه نذكروا بهالمعاني هذه من باب رفع الهمة سيدي هشام.
1: بارك الله فيك. فعلا دائما نحمد الله سبحانه وتعالى رب العالمين، ونصلي ونسلم دائما على سيدنا محمد
0: عليه
1: إمام
0: وسلم.
1: المتقين وسيد المرسلين. ونقول فعلا يعني يوم أمس حدثنا صباح يوم أمس في نفس السياق في موضوع العلم، وقلنا الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم وبناء الأمة بالعلم.
0: نعم.
1: قلنا أنه ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدق جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم. لذلك نجد حتى هناك أمران مشتركان، فهذا العلم الذي يتركه الإنسان حتى ينتفع به غيره يكون صدقة جارية له، وكذلك الولد الصالح الذي نعلمه.
0: نعم.
1: والذي نربيه على العلم وعلى الأخلاق، فإنه كذلك يلحق الخير لوالديه. وبالتالي حتى نرى أهمية العلم دائما في كل هذه المسارات. ونحن قلنا من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم.
0: نعم.
1: ويعني نقول ونتوجه نقول: يا من أعطاك الله مالا أنفق منه على تعليم إنسان، ويا من أعطاك الله علما علم غيرك، ويا من رزقك الله ولدا فاجعل من أعظم استثماراتك أن تعلمه وتؤدبه وتفتح أمامه أبواب المعرفة، لأن بناء الإنسان هو أعظم بناء.
0: نعم.
1: وتعليم طفل اليوم قد يصنع طبيبا أو مهندسا أو معلما أو باحثا أو مصلحا أو حرفيا غدا.
0: صحيح.
1: لما نعلم إنسان سبحان الله فإنك تصنع منه إنسان وبناء نافع للمجتمع.
0: نعم.
1: ولذلك نقول إننا حين نعود إلى العلم لا ندعو، حيننا ندعو إلى العلم لا ندعو إلى علم بلا إيمان.
0: نعم.
1: ولا إلى معرفة بلا أخلاق، وإنما ندعو إلى العلم النافع الذي يبني الإنسان ويعمر الأرض ويحقق مقاصد الشريعة ويجعل الأمة قوية قادرة على خدمة نفسها والبشرية كذلك.
0: صحيح.
1: ولذلك يعني رسالة عامة جدا ربما هذا العنوان الذي نبدأ به، فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: عودوا إلى إقرأ، عودوا إلى الكتاب، عودوا إلى المدرسة، عودوا إلى مجالس العلم، عودوا إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والتربية والبناء.
0: نعم.
1: ونحن نقول دائما وندعو الله سبحانه وتعالى، نقول اللهم أخرج أمتنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من الضعف إلى القوة، ومن التبعية إلى الاستقلال، ومن الاستهلاك للإنتاج، ومن التراجع إلى الريادة.
0: بارك الله فيكم سيدي هشام، أشكركم على هذه الجمل الرائعة. نريد أن نكون مصدر فخر لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم فعلا، ونحن نذكر دائما ونقول أنه من أعظم أبواب البر لنربة هذا الحديث، الحديث الذي نريد أن نتحدث فيه كيف يكون العلم صدقة جارية، من أعظم أبواب البر في هذه الأيام أن نقف مع أبنائنا وبناتنا وأن نساعدهم على العودة إلى المقاعد الدراسة، وأن لا يكون الفقر سببا في انقطاع طفل عن تعليمه.
0: أكيد.
1: ولا عجز أسرة عن توفير كتاب أو محفظة أو لباس أو أدوات مدرسية سببا في ضياع مستقبل الأباء المحسنون. أيها الأمهات، أيها القادرون على البذل والعطاء، إن العودة المدرسية رأي ليست موسما عابرة.
0: نعم.
1: هي محطة من محطات بناء الإنسان.
0: أكيد.
1: كما تكلمنا.
0: نعم.
1: هناك طفل يتيم ينتظر من يمد إليه يد العون، وهناك أسرة فقيرة عاجزة عن توفير المستلزمات المدرسية، وهناك طفل فقد السند.
0: صحيح.
1: لكنه لم يفقد حقه في أن يتعلم.
0: نعم.
1: ويحلم ويبني مستقبله. يعني ربي سبحانه وتعالى يقول ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويقول سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله.
0: إن شاء الله يا رب يوفقنا.
1: نعم. ويقول كذلك المولى تبارك وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا.
0: نعم.
1: وأشار بالسبابة والوسطى.
0: نعم.
1: وفرج بينهما شيئا في حديث رواه الإمام البخاري.
0: نعم سيدي.
1: إذن نحن اليوم أردنا أن تكون هذه الحصة دفع لكل الناس حتى نتكافل وحتى لا ينقطع طفل عن مقاعد الدراسة، كما حرصنا على أبنائنا يجب أن نحرص على الآخرين.
0: أكيد جدا. نعم.
1: وهذا عمل يعني كل الناس يتشاركون
0: مطالبون به، هو واجبنا. نعم.
1: بارك الله فيك. يعني كفالة اليتيم ليست فقط أن نطعمه يوما أو نكسوه موسما، ومن أعظم صور الكفالة أن نحمي مستقبله.
0: نعم.
1: ونسعده على التعليم ونمنحه فرصة أن يعيش كريما منتجا نافعا لنفسه ومجتمعه.
0: صحيح.
1: إذن نقول
0: وهذا هو الاستثمار في مستقبل الأمة، يعني ربطا بهذا العنوان التعليم صدقة جارية واستثمار في مستقبل الأمة بهذه الطريقة التي تفضلتم بها شيخ هشام.
1: بارك الله فيك. نحن أردنا أن يكون حديثنا مرتبط بحديث، خاصة إذا فهمنا وأن العلم هو مطلب شرعي وواجب شرعي على كل إنسان، لذلك علينا أن نتعاون حتى نحقق هذا المقصد العظيم جدا.
0: نعم.
1: فنقول أيها المستمعين، حين تدفع ثمن محفظة

0: لحظة لطفل فقير، فأنت لا تشتري محفظة، أنت تفتح باب المستقبل. وحين توفر لفتاة يتيمة كتبها وأدواتها، فأنت لا تقدم لها أدوات مدرسية فحسب، بل تقول لها مستقبلك مهم وأنت لست وحدك. وحين تساعد شابا فقيرا على مواصلة دراسته، فأنت كذلك لا تعطيه مالا فقط، وإنما تمنحه فرصة للخروج من دائرة الحاجة إلى دائرة العطاء. شوف سبحان الله المعاني ما أحلاه.
1: جميلة جدا.
0: وهذا من أعظم صور الصدقة الجارية.
1: نعم.
0: لأن العلم الذي ينتفع به أو ينتفع به الإنسان قد يستمر أثره أعواما وأجيالا.
1: أي والله.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
1: جميل.
0: سبحان نعم. الله. حتى نعم. تدل يعني. أي. فطوبى لمن كان سببا في تعليم الطفل أو استمرار طالب أو نجاح شاب أو إنقاذ مستقبل أسرة.
1: يا رب.
0: ولذلك دعوتنا اليوم حتى تتعمق في القلوب والأذهان، نقول أيها المحسنون اجعلوا من العودة المدرسية موسما للرحمة والتكافل.
1: نعم جميلة هذه الدعوة.
0: لأن طفلا يترك المدرسة لأن والده لا يستطيع شراء كتبه.
1: نعم.
0: ولا نريد أن يتحول الفقر إلى حكم مؤبد على أبناء الفقراء.
1: نعم.
0: ولا نريد كذلك أن تكون بداية العام الدراسي بداية للألم والحرمان عند الطفل، يرى زملائه يحملون حقائبهم وكتبهم وهو عاجز عن ذلك. ربي سبحانه وتعالى يقولنا: وتعاونوا على البر والتقوى.
1: بارك الله فيكم
0: جميعا.
1: نعم بارك الله فيكم. جميلة هذه الدعوة الصباحية.
0: نعم.
1: إن شاء الله ربي توصل قلوب التوانسة الكل، ونتفقد بإذن الله تعالى يعني أبناءنا، نقول أبناءنا.
0: نعم.
1: لأننا ينبغي نتحدث بنون الجمع شيخ هشام، فإن شاء الله ربي يجعل هذا الموسم موسم رحمة وتكافل وتآزر بإذن الله تعالى، وموسم نجاح وفلاح.
0: نعم.
1: لكل أبنائنا في تونس الحبيبة.
0: نعم بارك الله فيك. فعلا في هذه الدقائق المتبقية نقول:
1: أي.
0: الأسرة والمسجد والمدرسة وأهل الخير والجمعيات وأصحاب المؤسسات وكل من أتاه الله فضلا، نقول لهم إن الاستثمار الحقيقي ليس في الحجر وحده على حينما نبني بناء، وإنما في الإنسان.
1: أي والله.
0: نبني مدرسة نعم، لكن الأهم أن نمكن الطفل من دخولها.
1: نعم.
0: ونطبع كتابا نعم، لكن الأهم أن يصل إلى يد من يحتاج إليه. نقيم المشاريع نعم، لكن أعظم المشاريع أن نصنع إنسانا متعلما.
1: نعم.
0: مستقيما منتجا
1: قادرا
0: على خدمة دينه ومجتمعه ووطنه.
1: نعم.
0: فنقول يا أهل الإحسان: افتحوا أبوابكم لأبنائنا وبناتنا، كونوا لهم سندا في هذه العودة المدرسية. ونقول دائما: يا ربي اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، وعلم أبنائنا وفقهم واحفظهم من الفتن والاختلاط والضياع. نحن فعلا كم بقي أن الوقت حتى
1: دقيقة سيدي، دقيقة واحدة. نعم.
0: نحن ربطنا أختي مليكة بين حديث أمس وحديث اليوم، ولا يكون هناك بر وهناك عمل صالح إذا لم يكن هناك إحسان. فلنربط: إذا أردنا لأبنائنا البركة والنجاح والسداد فلنفكر في غيرنا.
1: نعم.
0: ورينا الحمد لله، نحن رينا الحمد لله لحد الآن لينا قلوب رحيمة تكفلت لكثير من الأبناء. يعني الحمد لله كل يوم نحن كل يوم قاعدين نتألف أبناء حتى يدخلوا. فعلا نعرف ظروف وقاسي على كثير من الأمهات.
1: نعم.
0: خاصة المطلقات والفاقدية السند كذلك. فنتوجه إلى هؤلاء جميعا بالعون والمساعدة، ويكون ذلك في ميزان حسناتنا.
1: اللهم آمين.
0: ويكون ذلك سببا كذلك في نجاح أبنائنا
1: بإذن الله.
0: وفي أنت تسعى بس، وقداش من واحد يعني فقير يعني أعلناه أصبح نابغة.
1: نعم.
0: وأصبح
1: نعم.
0: بعد ذلك هو هز عيلة بعد.
1: صحيح.
0: وقام يعني بدوره في المجتمع وكان نافعا. شوفوا يعني كثير من النبغاء، كثير من الناس اللي أصبحوا في مكانات عالية ربما مروا بهذه.
1: ربي وفقنا لهذا سيدي هشام.
0: ووجدوا سندا لذلك.
1: نعم.
0: ولذلك
1: ربي وفقنا
0: اليوم إن شاء الله ربي يوفق أبنائنا، ونقول
1: نعم.
0: يعني اللهم افتح أبواب العلم النافع والعمل الصالح.
1: أمين.
0: وارزق أبنائنا السداد والتوفيق. اللهم اجعل من أبنائنا علماء صالحين.
1: أمين.
0: وأطباء نافعين ومهندسين
1: مبدعين. أمين.
0: ومعلمين مخلصين، وشبابا يحملون رسالة الإسلام ويخدمون ويخدمون أوطانهم وأمتهم. ونقول يا ربي اصلح أمتنا بالعلم والإيمان وبالعلماء العاملين والشباب الصالحين، اخرجنا من الجهل إلى العلم، ومن الضعف إلى القوة، ومن
1: أمين.
0: التفرق إلى الوحدة، ومن التبعية للاستقلال، ومن الاستهلاك للإنتاج.
1: اللهم أمين.
0: دعوة فقط في أقل، نقول بارك في معلمينا ومعلماتنا.
1: نعم.
0: ووفقهم لأداء رسالتهم وأكرمهم على ما يبذلون من جهد في تربية الأجيال.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خير سيدي هشام الجبلاوي على هذه الرسالة الجامعة لخير عميم. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم سيدي هشام، في أمان الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا شيخ هشام الجبلاوي، مباشرة كان معنا مولاية سوسة. ما أجملها هذه الرسائل وهذه التعابير الإنسانية التي تحرك فينا هذه المشاعر النبيلة عفوا، ونحن نستفتح هذه السنة التي نريدها أن تكون سنة فلاح بامتياز. فهيا أحبتي في الله تعالى نكون من الطارقين لأبواب الخير.

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
2: أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك.
1: تقدمها لكم ملكة جسام.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عدنا إليكم أحبتي في الله تعالى وقد استأنسنا بإنصات طيب لسورة الضحى بصوت المقرأ الشيخ إلياس بن نور، أحييه في هذا الصباح، ربي يجزيها عنا كل خير. وجميل طبعا أن نحقق هذا التفاعل وهذا الانسجام بين كلام رب العالمين وسلوكنا الإنساني في واقعنا المعيش. لذلك نريد أن نستجيب لهذه النداءات الإيمانية لتكون حقيقة بإذن الله تعالى، ونتفاعل إن شاء الله مع هذه المعاني لتكون واقعا كما ذكرت لكم. وأحيي من جديد الشيخ هشام الجبلاوي على هذه الجمل الرائعة اللي إن شاء الله ربي تتحقق فينا وتكون دافع علينا بإذن الله تعالى للعمل الصالح الذي يحبه منا الله سبحانه وتعالى. إذن مهمتنا ينبغي أن تكون يعني مهمة إيمانية بامتياز، ومع افتتاح هذا الموسم الدراسي أرجو أن يكون موسم رحمة وتكافل وفلاح إن شاء الله لكل أبنائنا بإذن الله تعالى. لا ينبغي أن يكون موسما عابرا، وإنما هو موسم رسالي بامتياز. نرجو أن تتحقق هذه الرسائل القرآنية والنورانية فينا بهذه الجوارح التي ستكون يعني شاهدة على ما نقدمه من عمل في هذه الدنيا. إذن يوم جديد وعلى عملنا شهيد، وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. طبعا هذا الكلام يؤكد أهمية هذه اللحظة الزمنية الحاضرة بين أيدينا، ينبغي أن نعمل على حسن استثمارها لدار الآخرة. وقد قدم لنا الشيخ هشام أفكار جميلة جدا تتعلق طبعا بتحصيل العلم. لا نريد أن نحرم طفلا تونسيا من حقه في التعليم، من حقه في تحصيل العلم، من حقه في التعلم. ينبغي طبعا أن نتفقد أبناءنا الذين حرموا لظروف معينة من العودة طبعا إلى مقاعد الدراسة. هذاك علاش واجب علينا اليوم، والحمد لله تعالى يوم أمس يوم الاثنين كان لي مصافحة مع سيد سهيل كمون رئيس جمعية صفاقس الخيرية، ومررنا نداء فيما يتعلق بإتمام 2000 حقيبة، والحمد لله تعالى تم الأمر أحبتي في الله. وهذا دليل على طبعا على الرحمة الموجودة يعني فينا والحمد لله تعالى. وطبعا هذه القيمة ينبغي أن تتحقق فينا، ونريد أن نمشي في هذه الحياة بالتراحم والتآزر والتكافل كما أكدنا طبعا هذه القيم محبة لله تعالى ولحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا غلام إني أعلمك كلمات، هذه فقرة صباحية بإذن الله تعالى سنعود إليها مع سيدي فضيلة الشيخ هيثم جانا. أردنا من خلالها أن نبلغ هذه الرسائل النبوية لأطفالنا، خاصة في مثل هذه المناسبة الجميلة والجليلة. لكن للأسف يتعذر علينا التواصل مع الشيخ هيثم جانا، إن شاء الله رب يكون المانع خير بإذن الله تعالى. لكن حديثنا سيتواصل إن شاء الله تعالى من باب طبعا مخاطبة هذا العقل ومخاطبة هذا القلب، هذه المضغة التي نريدها أن تكون بإذن الله تعالى سليمة إن شاء الله. يا ربي يوفقنا لتحقيق سلامة القلب. هذاك علاش فرصة وجودنا في هذه الحياة فرصة ثمينة، وينبغي نحن الكبار نتحمل مسؤولية تبليغ هذه الأمانة لأطفالنا، ومسؤولية تبليغ هذه الكلمات البناءة لأطفالنا. إن شاء الله ربي قدرنا على تحقيقها كما ينبغي، فنسأل الله تعالى العون والسداد. أكيد المسؤولية ماهيش هينة، ماهيش سهلة، لكن احنا والحمد لله تعالى مسلمون، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، متوكلون على الله تعالى حق التوكل. فهيا أحبابي أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذا الوطن الحبيب، نستحضر هذه الأوامر الربانية، نستحضر كلام الله سبحانه وتعالى حتى يكون حاضرا فينا يعني بقوة تنفيذ وبقوة ممارسة. ماهوش بكلام فقط، ماهوش مجرد لسان يتحرك، بقدر أنه هذا اللسان يتحرك باستقامة، وبإذن الله تعالى كل الجوارح تتبعه وستتحرك إن شاء الله تعالى باستقامة. لذلك أجدد الدعوة لأبناء الأبطال الأبطال اللي راجعين اليوم الحمد لله تعالى لهذه العبادة، نقولها عبادة، لكم يا أبنائي في عبادة، تحصيل العلم عبادة، فنجدد النية لله سبحانه وتعالى، نقول توكلنا عليك يا الله، لا حول لي ولا قوة لي إلا بك يا رب العالمين، وبإذن الله تعالى أبنائنا سالكين طريق الفلاح إن شاء الله تعالى دنيا وآخرة. ابقوا معنا أحبتي في الله، لازلنا نستأنس بكلام رب العالمين ووصايا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، عسى أن نكون إن شاء الله تعالى من الفائزين والرابحين دنيا وآخرة.
1: إشهار
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة.

الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.

الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق

ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: تعي جرب يديرك ما خسر شيء.
1: إيمانا قلنا ليه عادة يا سين مجاونة
0: شنيه مجاونة يا ودي جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك
1: إيما وزادة يا سين الوالدة
0: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا صحيح ولا أنا غلط
1: صحيح
0: جرب مش تخسر كل شيء صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك مش تنسى روحك صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك تسخير روحك واللي تحر انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش هاي تجرب
2: قرآن كريم أحاديث نبوية ابتهالات أدعية أذكار تجليات دروس وبرامج دينية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

0: من جديد أحييكم أحبتي في الله تعالى في هذا الصباح الجديد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكل من التحق بنا في هذا التوقيت في هذه المنوعة الصباحية. أردنا طبعا أن ننشر هذه الرسائل الإيمانية الجميلة لتبعث في نفوسنا همة عالية، وبالتالي نحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، خاصة مع أول أيام العودة إلى مقاعد الدراسة. فنسأل الله تعالى من جديد التوفيق والسداد لجميع أبنائنا في مختلف ولايات الجمهورية التونسية. واليوم بصفة استثنائية أحبتي في الله تعالى أردت أن أقف عند إشراقات جميلة من سورة النبأ من خلال هذا الكتاب، وعنوانه جميل: السعادة الأبدية جعلنا الله تعالى من أهلها. وهذا العنوان طبعا استأنستم به في موسم فارط من منوعة صباحك أجمل، واليوم أردت أن أقف من جديد عند سورة النبأ لنقف عند العبرة وما أحوجنا إلى أن تترسخ فينا هذه المعاني وتستقر في قلوبنا ونفوسنا لتبعث فينا همة عالية، ونكون من أهل العزيمة القوية الموصولة بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي يكون هذا اليوم اللي بين يدينا يوم فلاح بامتياز، ولا يرتحل في ختامه إلا بحمدنا إن شاء الله تعالى. لذلك علاش هالرسائل هذه نحب نوصلها بعد إذنكم إلى أبنائنا إن شاء الله، الأطفال والشباب، حتى يكبروا بإذن الله تعالى على هذه المعاني ولا يغفلوا عن الله سبحانه وتعالى. هذا بصفة استثنائية اليوم فقط، وبإذن الله تعالى بدءا من يوم الثلاثاء القادم إن كان في العمر بقية طبعا سنتواصل من جديد مع سيدتي معلمة القرآن الكريم السيدة بوهاني لنتحدث في فقرة إيمانية جميلة بعنوان ربيع القلوب، علما وإنها باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله تعالى في حدود الساعة 8:20. علاش؟ لأنها باش توصل بنوتتها سنة أولى لمدرستها، هذاك علاش طبعا لها العذر. وطبعا هذا حال باشا أولياء هكا ولا يزهي. نعم، إن شاء الله ملاي ربي يوفق وليداتنا بإذن الله تعالى. جميل أنه الأولياء يعيشوا هذه اللحظة الجميلة مع أبنائهم، فإن شاء الله ربي تكون لحظات سعادة بامتياز. إذن ما هي العبرة من سورة النبأ؟ قبل أن أقرأ على مسامعكم الطيبة العبرة من سورة النبأ، حبيت نقف عند بياني طبعا الشيخ محمد الجلاني حمزة رحمه الله تعالى المراد باليوم الحق. وطبعا علينا أن نستحضر هذا اليوم في كل لحظات حياتنا، لأنه نعتبره هو اللي إن شاء الله يبصر بإذن الله تعالى، ينور طريقنا ويجعلنا أصحاب يعني بصيرة إن شاء الله تعالى، يعني تدفعنا نحو السلوك القويم وتدفعنا نحو الاستقامة التي يريدها منا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نحقق مراد رب العالمين. فما المراد باليوم الحق؟ يقول شيخنا رحمه الله تعالى محمد الجيلاني حمزة: يوم القيامة. يوم الحق هو يوم القيامة، لأنه اليوم الذي يفصل فيه بين الحق والباطل، فمن شاء النجاة لنفسه فليبادر بالتوبة والرجوع إلى ربه قبل فوات الفرصة. إذن احنا في فرصة، حياتنا وجودنا هي فرصة ثمينة من رب العالمين، وكلنا نرجو النجاة. لذلك علينا جميعا أن نبادر بالتوبة والرجوع إلى ربنا قبل فوات الفرصة، ويتخذ طريقا يوصله إلى ربه ويدنيه من كرامته ويباعد بينه وبين عقوبته، لأنه لا عذر للعبد بعدما أنذره الله وحذره من عذاب ذلك اليوم. إذن علينا أن ننتبه أحبتي في الله تعالى، وهذا الكلام لا ينبغي أن يبعث في نفوسنا خوفا بقدر ما نحن نرجو رحمة الله تعالى، وبالتالي هذا الكلام نحبوه يشجعنا ويحفزنا لنسلك الطريق الصحيح ونطرق بإذن الله تعالى باب التوبة. العبرة من سورة النبأ. يقول رحمه الله تعالى: ترشدنا هذه السورة، من جديد لنا عودة إلى هذه الأفعال الجميلة وما أحوجنا إلى أن يرشدنا طبعا القرآن الكريم. فسورة النبأ ترشدنا إلى أن المستحق للعبادة والخضوع هو الله وحده، فلا إله إلا الله، فهو الذي مهد الأرض وحفظها بالجبال وخلق الذكر والأنثى وجعل الناس مختلفين في أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وأوجد السماوات والأرض وجعل في الأولى الشمس والقمر وفي الثانية الإنسان والحيوان والنبات والمياه والجبال وأنزل المطر من السماء فأنبت الحدائق والبساتين وغير ذلك من صنائع قدرته التي نستدل بها على أن موجد هذه الأشياء لا بد أن يكون موجوداً قادراً أتم القدرة لأن من قدر على خلق هذه الأشياء لا يعجزه إحياء الناس من قبورهم بعد موتهم للحساب والجزاء على ما قدموا في دنياهم. فالذكي من انتهز فرصة وجوده في هذه الدنيا وتزود منها لآخرته. والآية التي مرت بك في قوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه تنبهك إلى أن هذه الدار هي دار نجاة لمن عرفها ودار غنى لمن تزود منها. صدقا تعجبني هذه الجملة لأنها مهمة وينبغي أن نستحضرها جميعا. إذن هذا القول الكريم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ينبهنا إلى أن هذه الدار هي دار نجاة لمن عرفها ودار غنى لمن تزود منها. ويستأنس بهذه الأبيات لا تتبع الدنيا وأيامها ذما وإن دارت بك الدائرة من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تستدرك الآخرة. إذن هذا هو فضل دار الدنيا. نعم هي دار فانية إلا أن فضلها طبعا يكمن في هذا المعنى بها تستدرك دار الآخرة. فنرجو أن تكون هذه الدار دار نجاة يا رب العالمين ودار غنى ونرجو أن نتزود طبعا منها بإذن الله تعالى. إذن هذه المعاني أردت أن أبلغها عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية. وأرجو من هذه الرسائل أن تصل لكم إن شاء الله تعالى وبالتالي تحفزنا لنقدم لأنفسنا الخير في هذا اليوم وفي غيره من الأيام. فبالتوفيق والسداد للجميع ونخص بالذكر أبناءنا التلاميذ الأبطال. ربي أوفقكم يا رب العالمين وربي سدد خطاكم وربي يفتح عليكم يا رب العالمين وتكونوا بإذن الله تعالى ناجحين مفلحين صالحين مصلحين. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: اللهم ارزقنا بالألف ألفا.

0: اللهم ارزقنا
1: وبالفاء ثوابا وبالجيم جنة.
2: إشهار.
3: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: تحب مشروعك ينجح ويقع

0: الأول عثرة، المحاولة الأولى نادرا ما تنجح، راه عاود وجرب وصلح واثبت حتى لين توصل. وآخر حاجة راي ضلعب واصبر، ما ثماش نجاح يجي هكا بين عشية وضحاها ومن الليلة الأولى وإلا النهار الأول. الغرسة لازم تاخو وقتها باش تثمر راه، والمشروع يتبنى بالطريف بالطريف بطول النفس، والخدمة الصحيحة هي الرسمي مش الزربة.
1: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله مولانا العظيم.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: في هذا المقام الجميل أحبتي في الله تعالى أذكر نفسي وأذكركم بحديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إذن ما أجمل هذا الحديث النبوي الصحيح الذي يبعث فينا طبعا إحساسا جميلا ويبعث فينا عزيمة قوية. فهيا أحبتي في الله نحسن التوكل على الله تعالى، عسى أن نجعل من هذا الموسم بإذن الله موسم صلاح وفلاح. والحمد لله تعالى مشكاتنا الزيتونية لا زالت متواصلة معنا بإذن الله تعالى، كيف لا، وحركتها حركة علم وحركة يعني تعلم وتعليم، والحمد لله تعالى. وهذا ما سيؤكده لنا من جديد أستاذنا الكريم والعزيز الأستاذ محمد أيمن القربي صاحب هذه المشكات الزيتونية المنيرة، واليوم عنوانها عنوان جميل جدا: العودة المدرسية بعيون زيتونية. أسعد الله صباحكم أستاذ محمد أيمن القربي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم جميل بالصلاة والسلام على سيد المرسلين
0: صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا. إذن مشكاتنا الزيتونية من جديد ضمن البرمجة الشتوية في هذا الموعد القار، كل يوم ثلاثاء بإذن الله. أستاذ محمد،
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم أستاذ مليكة، وفتح عليك بفتوح العارفين العاملين،
0: اللهم أمين.
1: في مستهل رحلتنا المتجددة كما تفضلت ضمن برمجتنا الشتوية عبر أثير إذاعتنا الغراء، نطل عليكم اليوم من خلال فقرة من مشكات الزيتونة متلمسين أنوار الحكمة والهداية من تراث أئمتنا وعلمائنا الأبرار.
0: نعم.
1: لنواكب معا نبض بيوتنا وتطلعات أسرنا التونسية، وهي تستقبل حدثا عظيم الشأن يمتزج فيه الأمل بالعمل وتتلاقى على عتباته فرحة اللقاء وجهد البناء، ألا وهو سيدة مليكة

0: موسم العودة المدرسية.
1: نعم.
0: في هذا السياق المتجدد الذي تفتح فيه المدارس أبوابها لتربي قلوب الناشئة على آفاق المعرفة، نستلهم من درر علماء الزيتونة وفوائدهم في طلب العلم وقيمة التحصيل، لنجعل من هذه الانطلاقة حافزا يوقظ العزائم ويضيء الدرب لأبنائنا وبناتنا. والبداية بمقتطف من خطاب ورسالة للشيخ الفقيه محمد المختار بن محمود طيب الله ثراه، بمناسبة افتتاح السند الدراسية في رجب 1355 هجري الموافق لأكتوبر 1936. يقول فيه رحمه الله: أيها الأبناء الأعزاء، زادكم من الله توفيقه، أنتم قرة أعيننا ومطمح آمالنا وزينة مستقبلنا. إن كنتم تريدون لبلادكم الخير ولأمتكم العز والشرف وأن تنهض من كبوتها وتسترجع بعضا من عزتها، فاعلموا أن ذلك لا يكون إلا بالعلم. فاصرفوا أوقاتكم بتحصيله ولا تتركوا لحظة من وقتكم تمر بدون عمل مفيد وتحصيل علم جديد. وانظروا إلى ما يقاسيه آباؤكم في سبيل إسعادكم وتهذيب نفوسكم وترقية شعوركم، فإياكم أن تضيعوا أوقاتكم في غير الاستفادة والتحصيل. هذه الكلمات المحمودية كان الواجب أن تعلق في كل مؤسسة تربوية، لأنها كلمات تكتب بماء الذهب وفيها من التحفيز والتشجيع الشيء الكثير. وهذا شيخ الجامع الأعظم سيدي صالح المالقي، المولود في 1876 والمتوفى سنة 1956، في كلمات له بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الموافقة لسنة 1943: يا أبناءنا الأحباء، يا قرة الأعين وفلذات الأكباد، ها قد هطلت سحائب الصيف برياح الراحة ومتعة الأوقات، وانطوت صفحات الإجازة لتنفتح أمامكم أبواب المستقبل مشرعة على مصرعيها. إن حلقات العلم ومجالس المعرفة لترتقب خطاكم المشتاقة، فأقبلوا عليها بوجدان يملأه الجد وتملكه رغبة الصادقين في الفهم والعمل. احرصوا كل الحرص على أن ترسموا لأسمائكم مكانا تحت الشمس بالعلم النافع والمثابرة التي لا تلين، فالعلم هو السلاح الأبقى والدرع الحصين. وفي طريقكم هذا احذروا البخل بالجهد والوقت، وتجنبوا الكسل والتسويف.
1: نعم.
0: فإنهما آفتان تلتهمان السنين وتورثان الحسرة. وإياكم وصاحب السوء، فإنه كالسم المذاب في كأس العسل، يغركم منظره ويفتك بكم مخبره.
1: جميل. نعم.
0: كونوا أوفياء لأهل الفضل، فاحترموا معلميكم ومن علموكم الحرف والكلمة، وتحلوا بالأخلاق الكريمة التي هي زينة الفتى وحليته. افرحوا بالعودة وابتهجوا لطلب العلا، مستقبلين كل موسم علمي جديد في شهر الكتاب والقلم بعزيمة لا تعرف الهوان.
1: نعم.
0: ولا تنسوا أبدا، بل اجعلوا ذكراهم نبراسا لا ينطفئ، أولئك الآباء والأمهات الذين يكابدون الشقاء والضنك في صمت واحتساب لتوفير سبل العيش وضرورات تحصيل العلم، لترتقوا بأنفسكم إلى أعلى مقامات أهل العلم والعمل وتطفروا بأسمى مراتب الحياة. هنا أستاذ ملك،
1: نعم،
0: أريد أن أفتح قوسا.
1: تفضل. أكيد.
0: مفاده،
1: نعم،
0: أن البو والأم أعطيهم يراوا أولادهم كيما ندادهم، بلبسة جديدة ومحفظة جديدة وأدوات وكل ما يهم متاع الدراسة. وأكبر نكسة للوالدين كي يقاوا رواحهم عاجزين على تلبية طلبات أبنائهم بالحد الأدنى.
1: نعم.
0: لذلك نقول للناس اللي ربي موسع عليهم، من أحسن الصدقات اللي تقدمها
1: صحيح.
0: هي صدقات العودة المدرسية.
1: بارك الله فيكم. نعم.
0: تفرح التلميذ والوالدين وتخليهم يحسوا بفرحة العودة.
1: نعم.
0: ولدنا التلميذ أو الطالب لازم يحس قداش والديه مع كل عودة شنو يتحمله باش ما يبداش ناقص ولا محروم قدام أصحابه وزملائه.
1: صحيح.
0: وأكبر فرحة تقدمها لبوك وأمك هو إنك تنجح وتكون متفوق، وقتها كل تعب يتنساه وكل غسرة تمشي على روحها.
1: أكيد نعم.
0: لأنه التعب مخلوف قدام نجاحك وتفوقك، والكلام هذا نقول فيه في أول نهار من العودة لمقاعد الدراسة حتى نضعه نصب أعيننا ولا ننساه.
1: يعطيك الصحة سيد محمد. نعم.
0: وهذا سيدي العلامة شيخ الأزهر الزيتوني النفطي محمد الخضر حسين طيب الله ثراه، المولود في 1876 والمتوفى سنة 1958 فيما قال الله يقول: عام جديد يستقبله المدرسون وطلب بعد أشهر الاستجمام، لذا نقول للمدرس: استقبل عامك بروح عالية وأدب رحيم، وكل طلبتك كالوالد مع الولد، فإن هذا الأدب هو الذي يجعل من الأساتذة آباء لتلاميذهم، يعطفون عليهم أكثر من عطف الآباء على أبنائهم، هو ذاك الأدب اللائق بنا لنجدد في تاريخنا عهدا سعيدا. وإن الطلبة المكتسبين لهذا الأدب ينالون من السعادة أضعاف ما ينالونه من دراسة العلم مهما قدموا فيه. وهنا يركز أستاذ مالك الإمام محمد الخضر حسين في هذا المقتطف على أمرين أساسيين لنجاح العملية التعليمية: مسؤولية المعلم تبدأ بتهيئته النفسية لاستقبال العام الجديد، وتتطلب منه التعامل مع طلابه بروح الأبوة الحانية لا بمجرد التلقين الجاف.
1: نعم.
0: والأمر الثاني هو أثر الأدب على الطالب والتلميذ، فالأدب والأخلاق الحميدة هما أساس السعادة الحقيقية والتفوق.
1: نعم.
0: بل إنهما يفوقان تحصيل العلم وحده في جلب النفع والسعادة للطالب والتلميذ. خلاصة القول سيدتي مليكة في ختام هذه المداخلة من خلال ما تقدم أن العودة المدرسية رسالة حضارية وأمانة أخلاقية.
1: صحيح.
0: قوامها الجد واغتنام الوقت في تحصيل العلم، والوفاء لتضحيات الآباء، والاستزادة من الأدب واحترام المعلمين، باعتبار أن العلم والأخلاق هما سلاح الأمة في الرقي بنهضتها وعزتها. ربي وفق وليداتنا وخياتنا، وتكون عودة مدرسية طيبة مباركة على جميع الأسرة التربوية في ربوع هذا الوطن الحبيب.
1: أمين أمين. جزاكم الله خيرا، ما أجملها من رسالة زيتونية يعني جامعة لخير عميم سيدي محمد أيمن، وهي يعني ألفت للانتباه أنها اهتمت بكل الأطراف المعنية طبعا بهذه.
0: نعم.
1: العودة المدرسية مش فقط أبنائنا الأبطال، وهم مطمح أملنا وزينة مستقبلنا كما ذكرتم في أول هذه المداخلة القيمة، وإنما كذلك يعني تتوجه إلى كل الإطار التربوي إلى الأولياء، فجزاكم الله عنا كل خير، ونرجو أن تتحقق فينا هذه المعاني لأننا بحاجة إليها، فنرجو من أبنائنا أن يكونوا أصحاب عزيمة لا تعرف الهوان. اللهم آمين يا رب العالمين،
0: ونقولوا لهم شدوا الهمة.
1: نعم.
0: وافرحوا وكونوا متألقين وكونوا ناجحين، وبإذن الله السميع العليم أنتم تكونوا مستقبلنا بأخلاقكم بعلمكم بتربيتكم بوالديكم ببلادكم بالناس اللي تحبكم، وبإذن الله السميع العليم يكون في مكان الخير إن شاء الله.
1: اللهم أمين. ربي يجعلك من أهل الخير، وشكرا على هذا الخير الذي نشرته عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، جعله الله تعالى في ميزان حسناتكم الأستاذ محمد أيمن القربي المهتم بتراجم أعلام الزيتونة. إذن أبنائنا نحبوكم برشا برشا برشا، أنتم مطمح أمالنا وأنتم زينة حاضرنا ومستقبلنا، ربي بركلنا فيكم يا رب العالمين.
2: إشهار.
3: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كانت زورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
2: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سأل أحدهم سؤالا يقول فيه: إذا مات الميت من الأولى بالصلاة عليه؟ الجواب أن الأولى فقها بالصلاة على الميت الوصي الذي أوصى الميت بأن يصلي عليه إذا كان ذلك رجاء خيره، كأن يوصي رجل أن يصلي عليه العالم الفلاني أو الرجل الصالح الفلاني، فإنه مقدم فقها في الصلاة عليه. ثم يلي ذلك الإمام الخطيب، فهو مقدم على غيره، ثم الأقرب فالأقرب، فيقدم ابن المتوفى، ثم أبوه، ثم أخوه، ثم جده، بهذا الترتيب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب.

0: ربيع القلوب جميل أحبتي في الله تعالى أن نتواصل معكم في هذا الصباح في أول أيام هذا الموسم الدراسي. جعله الله تعالى موسما متميزا ونافعا ومفلحا بإذن الله تعالى. جميل نتواصل معكم ومع سيدتي سيدة بوهاني معلمة القرآن الكريم في هذا التوقيت الاستثنائي، لن نعود بإذن الله تعالى يعني مع الثلاثاء القادم إلى موعدنا القار في الساعة 7:50 مع معلمة القرآن سيدتي سيدة بوهاني حاضرة معنا اليوم لأنه وصلت بنتها سنة أولى ابتدائي طبعا لمدرستها إن شاء الله يا رب العالمين بالنجاح والتوفيق. سيدتي سيدة بوهاني جزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش نحويلكم في المليكة؟
0: اللهم لك الحمد.
1: وحييكي وكامل طاقم البرنامج، بالحق ربي ينفع بكم إن شاء الله يا رب العالمين.
0: ربي يحفظك. مين مين مين طمني على بنوتك، وصلت لباس والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: أكيد لحظات جميلة.
1: الله يا ربي سنة مكللة بالنجاح والتوفيق يا رب.
0: أمين أمين، إن شاء الله نجعل من هاللحظات هذه لحظات بناء بامتياز ونعيش فيها الربيع على الدوام بإذن الله سيدتي سيدة.
1: إن شاء الله يا رب العالمين. ذيك علاش إحنا اليوم المداخلة بتاعنا باش تكون بسؤال، هل تعرفوني؟ اليوم باش نتعرفوا على حاجة ممتازة برشا، إن شاء الله ربي يوفقنا فيها يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حمد الذاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.
0: الله عليه وسلم.
1: بسم الله نبدأ وبالبركة نخطو أولى خطواتنا.
0: نعم.
1: في هذه السنة الدراسية اليوم مش نتحدث على السنة الدراسية المباركة ومكللة بالنجاح إن شاء الله يا رب العالمين. أمين على وليداتنا الكل.
0: أمين.
1: إذن لكن نسأل السؤال هنا في العودة شو نحتاجه؟ نحتاجه الكتب ودفاتر أقلام ومعلومات ودروس تدارك صح ولا لا؟ لكن فما سؤال مهم جدا اللي نحتاجه كل واحد فينا، ما هو؟ هو أن نختار أحسن صاحب لهذه الرحلة.
0: يعطيك الصحة.
1: هي رحلة مش بتاع نهار ولا سنين، تاع أشهر. دونك نحتاجه لأحسن صاحب. دونك هنا ولازمني شنو نبحث أنا؟ من هو أحسن صاحب؟ لازم تكون عندي معلومة عليه. دونك لكي نتحدث من عند أنفسنا، فأصدق من يخبرنا عن أحسن صاحب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. وهنا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين، يعني يقول هنا لأصحابه ليس لقرائه ولا لحفاظه. ولا تنتهي صحبته بالدنيا بل له صحبة في الدنيا والآخرة.
0: نعم.
1: يعني هناك بداية مع هذا الصاحب ونهاية مع هذا الصاحب.
0: أي.
1: يعني شكون باش نلقاوه يعطينا هذايا الكل؟ ولنفهم أكثر ونجوز قليلا في دلالة كلمة صاحب، من أجمع التعريفات الحقيقة اللي قريتها هي التي وجدتها في كتاب الدكتور محمد طه شريف، يقول صاحب الكتاب:
0: نعم.
1: الصاحب يفيد الملازمة والقرب والنصرة والحب مع النفع التام والحفظ الكامل العام. فالصاحب أعلم الناس بصاحبه وأكثرهم فهما لأسلوبه وأكثرهم عناية به.
0: جميل.
1: يعني شنو نفهمه لهنا؟ يعني فما معاشرة، فما ملازمة.
0: نعم.
1: فما التصاق بهذا الصاحب. يعني باش نشوف أنا الصاحب هذا يستحق هذه المعاني كلها. يعني من خلال هذه المعاني ومن خلال هذه المعاشرة ومن خلال هذه الملازمة يعطينا هذا الصاحب الرفعة في الدنيا ويبلغنا الدرجات العلى في الآخرة.
0: نعم.
1: لأنه قال صلى الله عليه
0: وسلم
1: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
0: نعم.
1: يعني يعطينا الرفعة ويعطينا علو المقام. يعني هل صاحب هذا نحن محتاجينه ولا لا؟
0: طبعا مالا شنو
1: في أحوج الاحتياج له. هناك سؤال آخر زاد كما عرفنا الصاحب هذايا، ما الذي يقدمه لنا هذا الصاحب لنكون بالحق في أمس الحاجة إليه؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن وأهل الله وخاصته. يعني بعد الملازمة والمعاشرة أحسن صاحب هو القرآن ونجمي ثمار الولاية والقرب من الله في قوله صلى الله عليه وسلم لله أهلي. والقاعدة تقول إن كان الله معك فمن عليك،
0: نعم،
1: وترفع مقامك وتدخلنا في زمرة أحب الناس إلى الله، ولك خصوصية مع الحق سبحانه وتعالى. يعني شكون باش يعطينا الثمار هذيا خير أحسن صاحب هو القرآن؟
0: صحيح سيدي السيد،
1: شكون باش يقدم لك النفع هذا خير من صحبة القرآن؟ مش هذا فقط، ولو نتأمل ونتفكر في قوله تعالى في سورة الشورى، يقول الحق سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يعني الملك الحق سبحانه وتعالى يصف لنا القرآن بالروح، وكنقول روح يعني حياة، يعني حركية، يعني بدون هذا الصاحب لا يمكن أن تكون حياة.
0: أي والله
1: احنا محتاجين له ولا لا؟
0: طبعا نعم
1: محتاجين له. وكذلك وصفه الحق بالنور، يعني كنقولوا نور وكنا ما شاء الله وليداتنا كل مدرسة تلقاها العلم نور،
0: نعم.
1: صح ولا
0: صحيح.
1: يعني لهنا النور مش يعطيني، يعطيني القوة العلمية،
0: أي أي،
1: وهي معرفة والرشد. نقولوا معرفة ورشد لكن تتذكروا في المداخلات السابقة هي التمييز بين الخطأ والصواب،
0: نعم،
1: هي التمييز بين الباطل والحق.
0: أي. أي.
1: صح ولا
0: صحيح.
1: يعني مش نكتسب، نكتسب نور البصيرة. وكذلك مش هذاك فقط، يعطيني القوة العملية. معناتها القوة العملية تحويل ما تعلمنا وآمنا به إلى عمل وسلوك.
0: واضح.
1: والثبات في هذا العمل.
0: جميل.
1: والثبات في هذا الطريق. مش يعاوني باش نثبت أنا غير صحبة القرآن. ولما تجتمع هاتين الصفتين تتكون لنا من تكون لنا من عند الله البصيرة، ونرزق السداد والتوفيق في حياتنا وخطواتنا.
0: جميل، هذه ثمرات هذه الصحبة، صحبة القرآن الكريم. سبحان الله،
1: أحوجنا لهذه. ولو نجوز كذلك في صفات أحسن الصاحب، نجد الملك الحق سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس
0: سبحان الله
1: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني مش نفهم احنا لهنا
0: سبحان الله،
1: مش الثمرات هذيك بركة؟ لا، مازال الخير. يعني يخبرنا الحق أن أحسن صاحب لا يكتفي بإخراجنا من الظلمات إلى النور، لا، بل يزودنا بالنور الذي نمشي به في الناس ونعمل به ونثبت عليه.
0: ما شاء الله،
1: فنستنار وننير.
0: جميل، محليها محليها،
1: ننير ويستنار بنا ومن حولنا في كل وقت وفي كل ميدان.
0: يعني تولي أنت مصدر لهذا النور.
1: سبحان الله،
0: ما أحوجنا لهذا،
1: وما أحوجنا.
0: ربي فهمنا.
1: هذاك علاش بدينا بفكرة أحسن صاحب،
0: هيل،
1: له العلم الكامل الذي يستطيع أن يحركني. إحنا مشكلتنا ما عندناش الدافع اليوم، فهذا هو الدافع اللي يحركني ويخلق فيا. ماذا يخلق فيا؟ يخلق فيا الدواء، ويشجعني على الخير، وينقذني من الوقوع في الشر وننتفع به.
0: نعم.
1: هل عرفتني؟
0: نعم.
1: الآن؟
0: نعم. جميل جميل جميل، شكرا لك على هالفكرة الرائعة سيدتي سيدة. جميل أن نستحضرها مع انطلاق هذا الموسم الدراسي. إن شاء الله ربي يوفقنا بإذن الله تعالى لنتحرك وفق هذه الصحبة، وربي يرزقنا صحبة القرآن، بالتالي رب يرزقنا ثمراتها إن شاء الله تعالى دنيا وآخرة.
1: أمين يا رب.
0: بارك الله فيك سيدتي سيدة، جزاك الله خير.
1: حاجة باش نعرفوها المرة الجاية إن شاء الله، اللي هي حقوق الصاحب.
0: نعم،
1: لابد هذا الصاحب لدينا عنده عنا حقوق كذلك، وباش ناخذوا أمثلة من القرآن نعيش معها إن شاء الله يا رب العالمين.
0: هذا إن شاء الله كل يوم ثلاثاء 8 غدرجين بحول الله، هكا نرجع لموعدنا الصباح إن شاء الله. ربي يجزيك كل خير، وربي ينفعنا بعلمك سيدتي سيدة بوهاني. أرجو لك يوما سعيدا طيبا مباركا في أمان الله تعالى وحفظه. إذا فلنحذر أحبتي في الله تعالى من صاحب السوء، وربي يرزقنا صحبة القرآن اللي هي فيها الخير الصافي والربح الصافي بإذن الله تعالى. ابقوا معنا لأننا اليوم سنجدد العهد مع سطور غزاوية من قلب غزة مع أستاذنا أستاذ الفقه وأصوله بإذن الله الدكتور منظر إسماعيل عمودي ومع الأستاذة والمقرئة منيرة شقون بن نور لنجوس في عمق هذه الأنوار عسى أن نحسن الاهتمام بأمر إخواننا هذا بعد النشرة الجوية بإذن الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: إلى القلب.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: ومن القلب نحييكم أحبتي في الله تعالى، وأرجو لكم يوما سعيدا طيبا مبارك، وهذا ما أرجوه لأخي الكريم بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. أسعد الله صباحكم أخي العزيز.
3: صباح النور أخت مليكة، مرحبا بك. مرحبا بك، كيف تسمعي إذاعة الزيتونة؟ إن شاء الله.
2: بارك الله فيك، تفضل أخي الكريم بلال يحيوي، لك الكلمة لنتعرف على أحوال الطقس.
3: أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر إن شاء الله باش تواصل استقرار مع إلى حالة الطقس خلال هذا اليوم، بعض السحب العابرة اللي تكون موجودة على أغلب مناطق البلاد، أكثر كثافة تكون بالمناطق الساحلية خاصة في الشمال والوسط سواحل الشرقية، يعني تكون مصحوبة ببعض الأمطار المفرقة مع هبوب رياح من القطاع الشمالي تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشرقية، تبقى ضعيفة المعتدلة من بقية الجهات. حالة البحر لهذا اليوم يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل اضطراب ببقية السواحل، مع درجة الحرارة المتوقعة تتراوح القصوى عامة بين 28 و 33 درجة على أغلب المناطق، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون حدود 25 درجة وتصل إلى حدود 35 درجة في مناطق الجنوب.
2: نعم.
3: بالنسبة اليوم الغد الأربعاء 16 أكتوبر متوسط استقرار في حالة الطقس عادية بأقصى السواحل الشرقية، تكون سحب أحيانا كثيفة مصحوبة ببعض الأمطار المفرقة وضعيفة. التيارات الهوائية خلال اليوم الغد تكون قطاع شرقي عموما سرعتها ضعيفة المعتدلة، أيضا عامة البحر قل الاضطراب ودرجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مقارنة بهذا اليوم إن شاء الله.
2: بإذن الله. نعم، هذا فيما يتعلق بأحوال الطقس بلال. نختم كالعادة مع أوقات الصلوات إن شاء الله.
3: بالنسبة لي صلاة الظهر تكون ابتداء من نصف نهار 22 دقيقة.
2: نعم.
3: صلاة العصر في الساعة 6 بعد الزوال 46 دقيقة. غروب الشمس هذا اليوم يكون في الساعة 6 مساء 27 دقيقة. وصلاة المغرب إن شاء الله في الساعة 6 مساء 29 دقيقة. وصلاة العشاء في الساعة 7 مساء 55 دقيقة. بالنسبة لي يوم الغد صلاة الصبح تكون في الساعة 4 صباحا 34 دقيقة.
2: نعم.
3: وشروق الشمس إن شاء الله في تمام الساعة 6 صباحا ودقيقة.
2: بارك الله فيك، لك منا كل الشكر بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، في أمان الله. يومك سعيد أخي العزيز. إذن أحبتي في الله تعالى سنتمم بإذن الله تعالى نشرتنا الإيمانية، فلنزين لساننا بالصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: محمد رسول الله.
0: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسد.

0: لا إله إلا الله دليل الحائرين، لا إله إلا الله أمان الخائفين، لا إله إلا الله غياث المستغيثين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين. نعود أحبتي في الله تعالى إلى فقرتنا الإيمانية المتميزة التي تحمل هذا العنوان، تذكرنا بمعية رب العالمين وتجعلنا نحرص على تحقيق هذه المعية بإذن الله تعالى. كن مع الله ترى الله معك، هذه الفقرة الإيمانية المتميزة بإمضاء أستاذتنا العزيزة الأستاذة والمقرئة منيرة شقون بن نور. سعيدة جدا بأن أجدد العهد معها في موسم جديد، والحمد لله تعالى، والأجمل أن نستأنس بصوتها وخطابها الإيماني في أول يوم مع هذه العودة المدرسية، مع هذه العودة العلمية. نسأل الله تعالى أن تكون عودة صلاح وفلاح، اللهم آمين رب العالمين. تحية من القلب أتوجه بها إلى أستاذة العزيزة الأستاذة والمقرئة منيرة شقون بن نور، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عودة ميمونة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك وبالسادة الكرام المستمعين لإذاعة الزيتونة، إذاعة القرآن الكريم.
0: بارك الله فيك أستاذتي العزيزة. إذن لنا عودة بفضل الله تعالى وحمده إلى هذه السطور الإيمانية، إلى هذه السطور الغزوية من قلب غزة، بقلم الدكتور أستاذ الفقه وأصوله منذر إسماعيل العمودي أستاذتي منيرة. وسطورنا تستجيب طبعا لهذا المشهد الذي نعيشه والحمد لله تعالى. لكن قبل أن نقرأ على مسامع سادة المستمعين هذه السطور، أريد أن أتوجه إليك بتحايا الاحترام والتقدير. سعيدة جدا أن أجدد العهد معك في فقرة كن مع الله ترى الله معك. وطبعا لنا عودة إلى مقاعد العلم. طبعا الشكر موصول إلى المدارس القرآنية التي فتحت أبوابها من جديد، وهي تواصل بإذن الله تعالى السيرة في هذا الدرب الإيماني بنشر العلم النافع. فتحية لطالباتك من جديد أستاذة منيرة، وأرجو لك كل التوفيق والسداد، ولكل أساتذتنا وشيوخنا والإطار التربوي عموما أستاذة منيرة.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. شاءت حكمة رب العالمين أن ينطلق لقاءنا في حصة كن مع الله ترى الله معك بانطلاق الدروس في جمعية نصر عبد الله مسعود.
0: نعم.
1: الحمد لله إن شاء الله هذا عن بادية الخير للجميع، للإذاعة الزيتونة والمدرسة
0: الرحمية
1: كما قلت. هذا يدل على شيء، هو يدل على التواصل بين المؤسسات الإيمانية وتعاونها.
0: نعم.
1: في نشر العلم وفي نشر نعمة الإسلام من خلال نوري القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة على سبيل أفضل الصلاة والسلام.
0: نعم، ونرجو في مفتتح طبعا هذا الموسم أن نكون أصحاب هزيمة عزيمة لا تعرف الهوان بإذن الله تعالى. طبعا نريد أن نخرج من دائرة الهوان، من دائرة الخذلان، من دائرة الهزيمة والعياذ بالله. طبعا هذا الحرف يجعلنا طبعا نريد أن نعوضه بحرف العين. نريد أن نكون من أهل العزيمة القوية بإذن الله تعالى، التي تجعلنا نسير في درب بإذن الله تعالى المقاومة، وفي درب النصر إن شاء الله تعالى. إذن نريد أن نجدد العهد مع إخواننا في غزتنا أستاذة منيرة، وطبعا بإذن الله تعالى لن ننساهم، وإنما نحن معهم بدعائنا لهم. وطبعا نريد أن نتسلح بسلاح العلم، عسى أن يخرجنا بإذن الله تعالى من دائرة الضعف إلى دائرة القوة الفاعلة التي يحبها من الله سبحانه وتعالى. والعلم طبعا في هذا المقام هو السلاح الذي نحتاجه بإذن الله تعالى لنحقق العزة لأمة اقرأ.
1: تعلم العلم، أساس العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: كل المسلمين يعلمون أول ما نزل من القرآن سورة العلق اقرأ. القراءة بالاسم، بالاسم. كتاب دكتور شتيوي في تفسير سورة العلق، التأسيس للقراءة بالاسم. وسبحان الله، فرصة أن نذكر بهذا المرجع القويم اللي هو خلاصة ما جاء به علماء الأمة، القراءة بالاسم. لأن الأمة شقيت عندما أسست للقراءة بعيدا عن اسم الله، معناها قرأت علوم الأرض والحياة باسم الطبيعة وباسم الصدفة، ولم تقرأ تحت شعار اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالكون في قبضة الله سبحانه وتعالى، أين الشريك لله؟ المادة بيد الله سبحانه وتعالى، الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، الليل والنهار بيد الله سبحانه وتعالى. لكن عندما ألغيت القراءة باسم الله وقرأت البشرية باسم مرجعيات أخرى أرضية وبشرية، نرى اليوم حتى عندما نربط بين غزتنا كما تعبرين ربي هذه الإضافة، نحن نتشرف بأن نضيف أنفسنا لغزة. عندما نرى الهوان الذي تعيشه الأمة اليوم على امتداد 3 سنوات، عندما نريد أن نؤسس لماذا وصلنا لهذه الأحوال، نعم السبب والعلة أم العلل هي عندما فصلنا، فصلت البشرية عن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهذا التأسيس له من خلال اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: جميل، بعد إذنك سيدتي منيرة ذكرينا باسم كتاب الدكتور محمد الشتيوي.
1: التأسيس سورة العلق، التأسيس للقراءة بالاسم.
0: جميل، نعم، تحية للدكتور محمد الشتيوي. نعم، التأسيس للقراءة بالاسم،
1: التأسيس للقراءة بالاسم هو تفسير سورة العلق، وقد معناها ليه سنين تقريبا 10 سنوات.
0: نعم،
1: حضر وقد درسناه دراسة جيدة وانتفعت به المدارس القرآنية. ربي طول في عمر أساتذتنا وعلمائنا، الله عنا خير الجزاء.
0: أمين أمين أمين، بارك الله فيهم وفيك بإذن الله تعالى. إذن هذه المقدمة ما أحوجنا إلى أن نستحضرها في أول أيام طبعا العودة لهذا الموسم، ونحن نرى يعني حركية جميلة وحركة جميلة في شوارعنا، مشهد نراه بعد العطلة الصيفية، بعد هذه الراحة وبعد وقت الفراغ، وحان وقت ملء أوقاتنا، لأن المسلم لا يعيش وقت فراغ لا في الصيف ولا في الشتاء ولا في الخريف ولا في الربيع، وإنما يعني كل الفصول نعيش فيها هذه الحركة الإسلامية الإيمانية. أستاذة منيرة، طبعا ينبغي لنا أن نتدارك أمرنا وأن نحيا طبعا بهذا، أن نحيا بهذا الأمل، أن نحيا بهذه العزيمة، نريدها عزيمة بإذن الله تعالى دون فتور. أستاذة منيرة.
1: نعم، هذا العمر وهو نعمة الإيجاد، نعمة الدعوة للحياة من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، عندما يذكرنا بقوله تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون. هذا العمر قام وتم في علم الله منذ يوم خلق الله سبحانه وتعالى قلم القدرة وقال له اكتب، وأخذ العهد على الأرواح، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. إذن هذا العمر من أجل ماذا؟ من أجل هذه الشهادة.
0: نعم.
1: من أجل تحقيق هذه الشهادة والمحافظة على هذه الشهادة التي أدلت بها الأرواح في عالم الذر كما أخبرنا الصادق المصدوق من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هذا العمر لا تكون له قيمة إلا إذا كان في إطار اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلا في إطار اغتنام الثواني والدقائق والأيام والساعات والأيام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استوى يومه فهو مغبون، يعني كما البارح كيف اليوم هذاك هو المغبون. أنا كيف تكون قيمة العمر عندما كل يوم معناها نتقدم خطوة إلى الأمام، لأن الذي لا يتقدم لا يتأخر كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إذا التقدم في ماذا؟ التقدم في معرفة الله سبحانه وتعالى، خلقنا لمعرفة الله سبحانه وتعالى. إذا فالركوب المادة المطية هي الساعات، هي الأيام. نعم،
0: نسطر على هذه الجملة، خلقنا لمعرفة الله تعالى، فإن شاء الله ربي تتحقق فينا المعرفة الحق بإذن الله تعالى، وهي طبعا تحقق لنا فتح أبواب النصر والتمكين والتأييد بإذن الله تعالى. ومن باب ربطنا طبعا بما نعيشه في تونس الحبيبة، يعني الحمد لله تعالى نعيش نعمة الأمن والأمان، وأبنائنا استعدوا أحسن الاستعداد للعودة المدرسية بلباس جديد، بمستلزمات جديدة، بحقيبة مدرسية جديدة. إلا أن أبناءنا في غزاتنا أستاذة منيرة حرموا من هذا الحق، إلا أنهم والحمد لله تعالى لم يفقدوا حب تحصيل العلم، ولم يفقدوا يعني عزيمتهم الإيمانية، ثبتهم الله تعالى، ومنهم نتعلم طبعا هذه المعاني اللي وقفنا عليها في موسم الفارت والحمد لله. بعد إذنك اخترت سطور يعني تناسب هذا المقام، وتخلينا يعني نسلط الضوء على يعني حب حرب إخواننا في غزتنا لتحصيل العلم الشرعي والعلم الإيماني اللي يزيدهم ثبات بإذن الله. أستاذة منيرة، يقول الدكتور منذر إسماعيل عمودي من جديد، أحييه وأرجو له طبعا كل الخير، كتب وقال على صفحته: لك أن تتخيل مشهد المصليات في غزة بعد كل صلاة بالرغم من حرارتها العالية، ما إن يسلم الإمام تبدأ موعظة هنا وحلقة تحفيظ هناك أو مجلس علم ودورة أحكام تجويد أو تكريم حفظة أو خريجين، وعلى طول الوقت أناس يقرؤون القرآن ولهم دوي كدوي النحل، مشهد يبعث الأمل بأن غزة ما زالت في عين الله تعالى. هذه السطور سيدة منيرة صدقا تنفعنا مع استقبال هذا الموسم الدراسي، ونحن نريد أن نحيا طبعا بهذه الحركية التي هي حركية دائمة في غزة رغم ظرف الحرب ورغم الحرب المتواصلة، يعني الحرب الجنونية المتواصلة من هذا الكيان الإرهابي. سيدة منيرة،
1: نعم، أنا عندما قرأت رسالتك في هذا الاختيار الموفق بإذن الله، واللي قلت أنا هو مرتبط بالعودة المدرسية، السامع لأول وهلة لنا يقول دائما أنتم ترددون نفس الكلام وتحدثون في نفس المحاور، لكن لأنها محاور عزتها من عزة الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة التوفيق، نعمة التوفيق للذكر، نعمة التوفيق للعبادة ولتأسيس الانطلاق. الانطلاق هو الوحي. رسول عليه الصلاة والسلام علم أنه رسول الله بنزول القرآن على قلبه. إذن فنحن لماذا دائما نحكم حول هذه المحاور كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود حولها ندندن؟ عندما قال للصحابي قالوا لا أحسن دندنتك، قالوا حولها ندندن. نعم، نحن حولها ندندن. لماذا؟ لأنها عزتها من عزة الله سبحانه وتعالى. ما معنى عزتها من عزة الله سبحانه وتعالى؟ هي ثمينة جدا. التوفيق ثمين. التوفيق هو قصة العمر. التوفيق لماذا؟ التوفيق لمعرفة الله من خلال الذكر، من خلال القرآن، من خلال شهود الصلوات. أفضل الأعمال إلى الله الصلاة على أول وقتها. قال رغم شدة الحرارة والمصليات مقبلات على المسلمات المؤمنات الصالحات القانتات مقبلات على لقاء الله سبحانه وتعالى، على الصلاة وما بعد الصلاة وما في الصلاة. إذن هذا هو أعظم التوفيق في الحياة. تحب يد ولدك شارد ولا تايه، ولا عندك حبيب تحب وتهداه، ماهوش بيدك، بيد ربي سبحانه الهداية. إذن لذلك نحن منا دائما حولها ندندن هذه المحاور، لأنهم علموا وأيقنوا أن أصل العز هو جناب الله سبحانه وتعالى. أصل العز هو الانتماء لكنف الله سبحانه وتعالى. ولذلك سادات العلماء قالوا كل الكتب السماوية والقرآن العظيم والفاتحة كلها في الباء من بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السيوطي في كتاب الإتقان: هي باء المصاحبة لجناب الله. إذن أهل غزة علموا أن نصرهم يستمدون قوتهم، لأن ثباتهم هو نصر.
0: نعم صحيح.
1: علموا أنهم يستمدون هذا الثبات من جناب الله سبحانه وتعالى. أيوة. فيهرعون للنور، أين هو النور؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، ويهرعون للقرآن، ويهرعون للاهتمام، في حين أنظر للي مشى في باله كونه شايخ ومتفتق في دنيته، أنظر للبديل. البديل معناها حفلات وليالي حمراء.
0: هذا
1: وين يوصل وهذا وين يوصل؟
0: أكيد جدا، أكيد جدا. سيدة منيرة، يعني سبحان الله، يعني وقت لقيت هذه السطور، يعني يقول ما إن يسلم الإمام تبدأ موعظة هنا، حلقة تحفيظ هناك، مجلس علم يعني في مكان آخر، دورة أحكام تجويد، تكريم حفظة، يعني نلمس يعني حركة سريعة سبحان الله. يعني كيف ما قال هو: لهم دوي كدوي النحل. هل مشهد هذا صدقا يبعث فينا العزيمة، عزيمة قوية، يبعث فينا الهمة العالية؟ يعني ديما وخيينا في غزتنا، ربي يبارك فيهم ويحفظهم وينصرهم، يعني يعبروا على هذا العطش المعرفي، يسعوا دائما يعني لاستثمار هيك اللحظة هذيك رغم ظروف الحرب ورغم أنهم عايشين في الخيام، رغم الحرارة العالية كما ذكر، إلا أنه ما شاء الله الحركية العلمية هذه يريدون كما ذكرت لنا طبعا أن يرتووا من هذا، يعني من هذا العلم، والحمد لله من القرآن القرآن الكريم، وهذا اللي جعل يعني كيف ما قلت حضرتك ثباتهم هو نصرهم، والحمد لله. وبإذن الله تعالى سنستأنس بلحظة النصر بتحرير الأقصى وتحرير أرض فلسطين عموما. إلا أنه هذا ما نتعلمه اليوم من هذا المشهد أستاذة منيرة، إن شاء الله أحنا زاد نعيشوه بهذه الحركية الإيمانية.
1: نعم الأستاذ منذر العمودي اقتبس هذه الجملة من لهم دوي كدوي النحل من وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله. هو أول من وصف بهذا الوصف هم الصحابة، وإقبالهم على القرآن والحركة العلمية الهائلة التي انطلقت مع الرسالة الخاتمة بالعلم. ابتدأت القراءة والكتابة للقرآن الكريم، ورب سبحانه اصطفى هذه الأمة لأن أمة تتميز بمميزات معينة في شدة في قوة الحافظة وفي البيان. في البيان لا ننسى سوق عكاظ والمعلقات الشعرية، هذا كله مرتبط بالمعجزة الخاتمة القرآن العظيم. إذن هذا الوصف لهم دوي كدوي النحل هو نجده في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في معناها في تلقيهم للقرآن ونشرهم للقرآن ومدارستهم للقرآن. فكل مجموعة بشرية مسلمة انتسبت لهذا الجناب وتميزت بهذه الصفات حتما بحول الله سيكون لها يقين بقوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. اليوم احنا رح نبدأ ان شاء الله على بركة الله العشر أحزاب من سورة العنكبوت حتى سورة الأحقاف في هذه السنة الدراسية. بديت نعمل في نظرة على سورة الأحقاف، رجعت التحليل سورة العنكبوت، رجعت التفسير التحليل والتنوير. الآية هذه نحبها برشا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. رجعت في طه بن عاشور نقرأ في تفسيرها، نلقاه أكد أن المعنى الأقوى لهذه الآية مع احتمال لمعاني أخرى أنه أن نصر الله قريب. ولذلك الآية فيها هي جملة شرطية وفيها تأكيد: من كان يرجو لقاء نصر الله، لقاء وعد الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إذن هو معنى معناها لقاء الله يوم القيامة، لكن لقاء الله يوم القيامة المؤمن سيكون هذا العمر يقوم على انتمائه للإسلام واعتزازه بالإسلام وثباته على نعمة الإسلام. ونعمة الإسلام شاءت رب العالمين أن دائما هناك باطل يفتنك: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بداية سورة العنكبوت والعنكبوت وصفات العنكبوت اللي يحب يتمكن منها المعاني هذه، كل مرجعية غير مرجعية الإسلام هي العنكبوت وصفاتها الذميمة. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إذن أهل غزة لماذا كل هذا الاعتصام بالقرآن الكريم وبالعبادة؟ لأن هذا هو الثبات. كذلك لنثبت به فؤادك. عندما احتجت قريش وجادلت وناقشت، قريش هي رمز كل مستكبر وكل مستبد، إذن وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، رب العالمين لقن الرسول صلى الله عليه وسلم: كذلك لنثبت به فؤادك وأكثر له ترتيلا. لذلك أهل غزة يهرعون للمساجد وللقرآن، ولذلك الصهاينة منعوا عنه المصاحف.
0: صحيح
1: صحيح أشهد. وإحنا المصاحف معناها متيسرة والمساجد متيسرة، سنسأل على هذه النعم.
0: أين
1: حتى تعرف البديل، مش تعرف قيمة النعمة، أعرف البديل.
0: هذا هو
1: البديل اللي بان به هذه نعمة الانتساب لجناب الله، للعبودية لله، للاعتزاز بالله. نعم. معاني كثيرة جدا.
0: معاني بالحق مهمة. ذكرش حرصنا بمعيتك أن نتناول هذه السطور، لأن نعتبرها هذه السطور الغزاوية للدكتور منذر إسماعيل العمودي دعوة لنا اليوم حتى تتحقق فينا هذه الحركة ويتحقق فينا هذا العطش المعرفي الإيماني. احنا عايشين في نعم كثيرة أستاذة منيرة، وإخواننا حرموا طبعا من هذه النعم إلا أنهم ثابتين على طريق الله سبحانه وتعالى، فربي يثبتنا وإياهم يا رب العالمين. لذلك علاش احنا مطالبين مع انطلاق العودة المدرسية أنه يكون العنوان واضح بإذن الله والهدف واضح والمقصد واضح، إنه كل لحظة من لحظات هذا العمر تتحقق فيها معرفة الله تعالى حق المعرفة. والحمد لله على نعمة المدارس القرآنية مفتوحة اليوم في تونس في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، بدليل حضرتك هاو بديتوا والحمد لله تعالى. فإن شاء الله ربي قدرنا على أن يعني ندخل لمقاعد العلم الشرعي وغيرها، والحمد لله اليوم المدارس والجامعات فتحت لأبنائنا التلاميذ والطلبة، فنقول لهم شدوا الهمة أستاذة منيرة، وربي يرزقهم إن شاء الله تعالى العلم النافع يا رب العالمين.
1: نعم ربي إن شاء الله يكرمنا بالأجيال معناها الصالحة المصلحة. نعم هذا ما تحتاجه بلادنا، وتحتاجه الأمة، وتحتاجه البشرية. نعم لأن رسالة عالمية، إن هو إلا ذكر للعالمين. إذا إن شاء الله ربي يبارك لنا في أولادنا وفي رجال العلم والقائمين على نشر العلم من أساتذة ومعلمين وهيئات مديرية، كله معناها الصلاح بالعلم النافع. كم تنتج الأمة من أجيال صالحة مصلحة لا تبيع ولا تبدل. إن شاء الله ربي يبارك بهم يا رب.
0: جميل جميل جميل أستاذة منيرة، بارك الله فيك. إن شاء الله ربي يقدرنا بإذن الله تعالى لتحقيق هذا المقصد. نحبك في الله، جزاك الله خيرا، وأرجو لك يعني عام دراسي موفق بإذن الله تعالى، والتحية موصولة لطالباتك، فجزاك الله خير الجزاء.
1: وإياكم أجمعين والسادة الكرام المستمعين، بارك الله فيكم جميعا كل عام ونحن بخير إن شاء الله.
0: اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم أمين رب العالمين. نسأل الله تعالى الفرج لإخواننا، وطبعا في هذا المقام لا ننسى أبناءنا في غزتنا، أبناءنا التلاميذ وطلبة العلم، تحايا الإكبار والاحترام والإجلال والتقدير لهم فردا فردا، ونسأل الله تعالى النصر للأمة المحمدية. زهير المسعودي بارك الله فيك، أحمد طبيبي جزاك الله خيرا، نحبكم في الله، في أمان الله تعالى وحفظه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قانون عن نافع المدني.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: الرجيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قانون عن نافع المدني.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه مالك والبخاري.
2: أحاديث نبوية.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب.
3: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 87، أي من قوله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، إلى الآية 92، أي إلى قوله تعالى: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
5: رحاب عزيز،
4: والطالبة
6: أمان الضاوي،
4: والطالبة
7: مريم ولهي،
4: والطالبة
8: أمت الله لميس.
4: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا.
9: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا.
4: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
9: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
4: ولقد قال لهم هارون من

0: فينا حتى يرجع إلينا موسى.
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع.

0: عني أفعصيت أمري؟
1: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي.

0: أحرق بقولي.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هذه الآيات في قوله تعالى: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. الانتباه خاصة إلى حرف الفاء في صفة الرخاوة في كلمة نفعا، فلا نقول نفعا، لا، الفاء هنا لابد من جريان الصوت حال سكونها نفعا هكذا. في قوله تعالى: يا قوم إنما فتنتم به، طبعا لابد من بيان ضم الفاء ثم كسر التاء، فتنتم به هكذا. كذلك الكسر في كلمة به، لا نقول به، تكون بين الفتحة والكسر، لا، به هكذا. في قوله تعالى: فاتبعوني وأطيعوا أمري، طبعا لابد من معناها بيان المدود هنا، مدود متساوية بمقدار المد الطبيعي، فاتبعوني وأطيعوا أمري. ثم كلمة أطيعوا خاصة ترقيق الهمزة وتفخيم الطاء مع بيان حركة الكسر، وأطيعوا لا نقول وأطيعوا، وأطيعوا أمري، نفس الشيء، الهمزة مرققة، فلا نقول أمري، لا، أمري. فالانتباه. في قوله تعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم، بين كسر الهمزة إي، لا نقول إذ، لا، إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن. طبعا إذا وقفنا عليها هنا نقف على النون الساكنة، لأنه رسما هنا آخر حرف في الكلمة هو النون، ولكن هناك ياء زائدة، فمتى تثبت هذه الياء الزائدة؟ حال الوصل. هذه من ياءات الزوائد التي تثبت وصلا وتحذف وقفا، فإذا وقفنا عليها نقول ألا تتبعن، إذا وصلناها ألا تتبعني أفعصيت أمري. كلمة أفعصيت لابد من التدرب على معناها التمييز بين المرقق والمفخم، أفعصيت هكذا. فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوة الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا.
0: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا.
1: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
0: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
1: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم

0: فينا حتى يرجع إلينا موسى.
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع.

0: تتبعني أفعصيت أمري؟
1: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي.

0: بقولي.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة رحاب، تفضل يا رحاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
1: ولا يملك لهم ضرا، ضرا بين حرف الراء بلا غنة، الغنة ليست موجودة في الراء.
2: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوه.

موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين

0: قب قولي.
1: أحسنت رحاب، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني، تفضل يا أماني.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.

وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي.

0: لفرقت بين بني إسرائيل.
1: طبعا هنا حال الوصل يا أماني، كلمة برأسي من ياءات الإضافة وجاء بعدها طبعا همزة، فحال الوصل هنا نحركها بالفتح، فلا نقول ولا برأسي إني خشيت، لا، ولا برأسي إني خشيت. نعم أعيدي.
0: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
1: أحسنت أماني، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضلي يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين.
1: قالوا لن نبرح، راد مفتوحة دائما مفخمة. نعم.
2: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
1: طبعا القاف من حروف القلقلة، فرقت هكذا فالانتباه. أحسنت مريم. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أمة الله، تفضلي أمة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.

أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بي

0: تفرق بقولي.
1: أحسنت يا مات الله، بارك الله فيك. طبعا عند بداية التلاوة قصدنا ألا نقرأ البسملة، لأن الآيات هنا تتحدث عن العجل. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، هنا الحديث عن عجل بني إسرائيل، فمن المستحسن وليس واجبا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. ديما القرآن معاني، والإنسان يزمو معناها يحاول يتدبر المعاني، وأحيانا تستحب البسملة وأحيانا لا تستحب بحسب السياق. طبعا الإنسان إذا كان مخيرا، نحن هنا لنا مقدار معين في الحصة، ولكن الإنسان إذا كان مخير لابد له أن يبدأ من أول القصة ليكون المعنى واضحا. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفا

ربه. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري.

قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،

0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم، نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام لبرا

0: كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات

زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد

يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس،

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبون

ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلم

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخ

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
2: إشهار.
3: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
1: بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين.

0: شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته، حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
0: أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم سيدي، ونواصل هذه الرحلة المباركة والماتعة مع ما خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ.
1: آمين يا رب.
0: نحن بدأنا في صفات المريد البيتين 295 و296،
1: نعم،
0: وما زلنا سنواصل في بحرهما، خليني نقول،
1: نعم،
0: أذكر بهما إن سمحتم.
1: تفضل سيدي.
0: قال الناظم رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب. نعم،
1: الحمد لله حمدا مكررا، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا كثيرا. وبعد، تحدثنا في الحلقة الماضية حول فضائل الصمت،
0: صحيح،
1: وقلنا أن السلامة من آفات اللسان إما بملازمة الخلوة وإما بأن نلزم ألسنتنا السكوت والصمت. فروى الإمام أحمد والترمذي والدارمي وغيرهم عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا.
0: اي والله،
1: نجا من الآفات ونجا من السيئات.
0: صحيح،
1: من صمت نجا. وروى الإمام أحمد أيضا ابن حبان بسند صحيح عن سماك رضي الله عنه قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
0: محلاها يا سيدي.
1: إيه نعم
0: والله، أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يا رب، إن حرمنا مجالسته في الدنيا فلا تحرمنا مجالسته في الآخرة في الجنة يا رب العالمين. يا رب سامحني سيدي،
1: نعم،
0: فقد هذه جميل سبحان الله. نعم سيدي.
1: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وكان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما يتبسم. ولنا في النبي قدوة
0: صلى الله عليه وسلم،
1: فقد كان طويل الصمت ملازما للسكوت عليه الصلاة والسلام إلا في الخير. وأخرج الشيخان عن أمنا الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العد لأحصى، أي كان يتكلم كثيرا أم قليلا؟
0: قليلا،
1: قليلا صلى الله عليه وسلم. لو أردت أن تحصي عدد الكلمات لأحصيتها. وروى البيهقي في الشعب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرار، أي ثلاث مرات: رحم الله امرأ تكلم فغنم، أو سكت فسالم. قالها ثلاثا.
0: نعم.
1: رحم الله امرأ تكلم فغنم، أو سكت فسالم. وأخرج ابن أبي الدنيا، لماذا أريد الأحاديث هذه؟ حديث بعده حديث بعده، حتى نؤكد على ضرورة ملازمة الصمت.
0: نعم.
1: حتى ننبه الأذهان إلى عظمة هذه الفضيلة، فضيلة الصمت، وكيف إن هذه الفضيلة تقيك من آفات اللسان ومن جني الحسنات.
0: صح.
1: ومن جني السيئات ومن إذهاب الحسنات.
0: صحيح، لأنه هذا الذي يتكلم في الناس وفي أعراضهم.
1: نعم.
0: غيبة أو نميمة
1: تذهب حسناته
0: أو بهتان، فستذهب حسناته
1: وتكثر سيئاته.
0: نعم سيدي.
1: نعم. إذن أخرج ابن أبي الدنيا في باب حفظ اللسان وفضل الصمت عن أبي وائل عن عبد الله أنه لبى على الصفاء، قال: لبيك اللهم لبيك اللهم لا تحرمنا، ثم قال: يا لسان يا لسان، قل خيرا تغنم، أو اصمت تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء تقوله أو سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه.
0: نعم.
1: أكثر الخطايا
0: في اللسان.
1: وهل أكثر ما يكب الناس على وجوههم في الناس؟

0: إلا حصائد
1: ألسنتهم.
0: أو
1: قال
0: كما
1: يا
0: قال صلى
1: رسول
0: الله عليه
1: الله
0: وسلم.
1: يعني يا معاذ أمسك عليك هذا.
0: نعم
1: فقال سيدنا معاذ يعني بين
0: رضي الله
1: قوسين
0: عنه.
1: مستغربا، قال أو نحاسب على ما نقول يا رسول الله؟
0: هاي نعم
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده بما
0: وهي
1: قلتم.
0: الأكثر.
1: نعم
0: نعم
1: نعم فنسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم ألسنتنا يا
0: آمين.
1: رب العالمين.
0: وروى البيهقي أيضا في شعب الإيمان فصل في فضل السكوت عن كل ما لا يعني، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى
1: صلى
0: الله عليه
1: الله
0: وسلم
1: عليه
0: قال
1: وآله وصحبه وسلم
0: مقام الرجل للصمت أفضل من عبادة 60 سنة. عبادة الصمت
1: صمت صحيح، وهي عبادة
0: أفضل
1: والله.
0: من عبادة 60 سنة، لأن عبادة 60 سنة قد تذهب حسناتها
1: والله
0: وتقارع بالسيئات
1: في مجلس واحد،
0: نعم
1: في مجلس واحد،
0: في مجلس تذكر فيه عورة إنسان
1: إنسان نعم
0: أو تغتابه أو تقول زورا وبهتانا
1: نعم
0: عليه أو تفتري عليه إلى غير
1: نعم والله
0: ذلك.
1: العظيم.
0: فمقام الرجل للصمت أفضل من عبادة 60 سنة. وروى الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم
1: وآله
0: قوله
1: وصحبه وسلم
0: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات.
1: نعم
0: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات وواد البنات ومن عنوهات وكره لكم ثلاثة
1: نعم.
0: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
1: نعم.
0: الشاهد كره لنا قيل
1: وقال
0: وقال.
1: نعم.
0: فملازمة الصمت أسلم
1: أسلم والله.
0: وروى البيهقي في الشعب أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه. إذا رأيتم العبد يعطى زهدا تجده زاهد في الدنيا
1: زهد.
0: وزاهد في الكلام لا يتكلم إلا القليل فاقتربوا منه
1: نعم.
0: فإنه يلقي الحكمة. وروى الطبراني في الأوسط عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر ضحكه، والله هذا كلام جدير بأن يكتب بماء الذهب،
1: سبحان الله،
0: من كثر ضحكه قلت هيبته ومن كثر مزاحه استخف به.
1: نعم أي زاد على
0: استهزئ
1: الحد.
0: به. نعم
1: لازم يفهم الناس.
0: نعم. المزاح مباح
1: مباح
0: ولكن
1: ما يزيدش
0: تجاوزه
1: الحد.
0: الحد.
1: فكان مشايخنا
0: يمزحون،
1: وتحضر درس لعلماء الزيتونة
0: نعم
1: يتعدى بساعة
0: النكتة.
1: ونص
0: نعم
1: والله يا سيدي ما
0: طابع النكتة
1: ما يتحسش.
0: هذا أبو شيخ سيدي عمر الرحمون رحمه الله.
1: رحمه الله
0: كان لا يخلو درسه اليومي بجامع الهداية حي العمال من نكتة.
1: نعم.
0: حتى إذا نسي ذكره يعني الشباب ليس الشباب معنا الكبار السن ذكروه أين النكتة سيدي. نعم أين الضحكة فيأتي بالنكتة.
1: سبحان
0: نعم.
1: الله.
0: إذن من كثر ضحكه قلت هيبته.
1: نعم.
0: ومن كثر مزاحه استخف به. ومن كثر سقطه قل حياؤه. ومن قل حياؤه قل ورعه. ومن قل ورعه مات قلبه.
1: سبحان الله
0: كله مربوط ببعض. وروى البيهقي في شعب أيضا عن حميد بن هلال قال قال لي عبد الله بن عمرو ذر أي بمعنى أترك.
1: أترك
0: ذر ما لست منه في شيء.
1: نعم.
0: ولا تنطق فيما لا يعنيك واخزن لسانك كما تخزن دراهمك. احفظ لسانك كما تحفظ
1: نعم.
0: كما ميمك
1: تخبي فلوس
0: نعم. دراهمك
1: وتحميهم
0: نعم.
1: وتكنزهم وتخاف عليهم
0: وكنز لسانك.
1: لسانك
0: احفظ لسانك.
1: لسانك
0: ذر ما لست منه في شيء أترك الذي لا علاقة لك به ولا تنطق فيما لا يعنيك لا تحشر نفسك فيما لا يعنيك واخزن لسانك كما تخزن دراهمك. وروى أيضا عن عمر بن عبد العزيز قال من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه ومن عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وروى أيضا عن الحسن البصري إمام متابعين رضي الله عنه قوله كنا في أقوام ينفقون أوراقهم ويخزنون ألسنتهم أي ينفقون دراهمهم ويخزنون ألسنتهم وإنا بقينا هو يتحدث عن ذاك الزمان فما ظنك بزماننا وإنا بقينا في أقوام يرسلون ألسنتهم ويكنزون أوراقهم ويخزنون أوراقهم.
1: قيل له ما لنا لا نراك تتكلم في أحد. قال أنا لست راضيا عن نفسي حتى أصلح روحي أنا الصح
0: حتى أتكلم عن غيري
1: عندي وقت نتكلم على الناس أنا فهؤلاء نتعلم منهم سيدي. نعم.
0: إيه نعم. وروى ابن أبي شيبة وأحمد أن مورق العجلي قال: أمر أنا في طلبه منذ 20 سنة لم أقدر عليه، منذ 20 سنة وهو يجاهد نفسه
1: سبحان الله
0: على هذا العمل.
1: نعم.
0: ولم يقدر عليه. قال: ولست بتارك طلبه أبدا.
1: جميل.
0: لن أترك طلبه أبدا. قال: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيني. يجاهد نفسه عن الصمت عما لا يعني منذ 20 سنة ولم يقدر، ولا يزال في مجاهدة ومرابطة.
1: ثاني يحاول أن يجاهد.
0: نعم.
1: طبعا وراهي هذه ما تتأتى سيدي جهاد، وأنا يعني أنصح ومتحدث على نفسي على كل وقد فين تتأتى إذا صاحبت أهل العلم.
0: نعم.
1: وأهل الصلاح وأهل الأخلاق وأهل القيم، لما
0: الذين لا يذكرون النساء.
1: فإذا صاحبت هؤلاء مرة اثنين ثلاثة أربعة
0: تدرب لسانك وتعود.
1: هذه هي. نعم. مسألة هي درب
0: تعود.
1: هي
0: نعم.
1: تعود. نعم سيدي.
0: إذن أخرج أبو نعيم في الحلية عن إبراهيم بن أدهم قال: كان يقال ليس شيء أشد على إبليس من العالم الحليم.
1: نعم.
0: إن تكلم تكلم بعلم.
1: جميل.
0: وإن سكت سكت بحلم.
1: صحيح. إيه نعم.
0: وقد قيل قديما: لسان المرء ينبئ عن حجاه، والحجاه والعقل.
1: صحيح.
0: لسان المرء ينبئ عن حجاه، وعي المرء يستره السكوت.
1: أي والله.
0: نعم.
1: إيه نعم.
0: والجاحظ هذا الأديب القريب.
1: القريب.
0: إيه نعم. صاحب البيان والتبيين وما إلى ذلك، والبخلاء رحمه نعم. الله. إذن قال: المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم كشف.
1: صحيح.
0: نعم. وقيل: الصمت حكمة وقليل فاعله.
1: صحيح. ولذلك الرجل الذي دخل على أبي حنيفة في مجلسه وكان يلبس نعم. لباس العلماء بين قوسين،
0: فهابه أبو حنيفة.
1: لأن العالم نعم. يحترم،
0: يحترم
1: وهكذا نعم. كان ساداتنا يحترمون نعم. كل عالم وكل أهل وطالب علم وغيره عنده
0: نعم.
1: مكانته.
0: نعم.
1: فلما تكلم
0: قال: أنا لبأي حنيفة تانية، لأنه مخبوء تحت لسانه. لما تكلم فضح.
1: كان قاسك.
0: نعم. لكان أفضل.
1: أي نعم سيدي.
0: أختم بنقل لسيد العلامة محمد ميارة حكمة
1: رحمه الله
0: مفادها: قال: في الصمت 7000 خير.
1: الله.
0: 7000 خير.
1: نعم.
0: في الصمت. ثم شرحها فقال: جمع ذلك في 7 كلمات احفظها. في كل كلمة 1000 خير، وهي: الأولى حصن من غير حائط.
1: نعم.
0: اللسان الصمت.
1: نعم.
0: حصن من غير
1: حائط.
0: وزينة من غير حلي.
1: صحيح.
0: وراحة للكرام الكاتبين، فلا يكتبون نعم. عليك شيئا
1: شيء.
0: إلا خيرا
1: إن شاء الله.
0: وهيبة من غير سلطان.
1: نعم.
0: وتذكر ما فعل أبو حنيف.
1: حنيف.
0: وستر للعيوب. فالمرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم كشف. وعبادة من غير عنا، لا تأخذ منك وقت ولا جهد ولا صحة ولا مال ولا شيء. والاستغناء عن الاستعذار إلى أحد. إذا
1: نعم.
0: تكلمت أخطأت، فإذا أخطأت وجب عليك أن تعتذر. فإذا لزمت الصمت استغنيت عن الاعتذار.
1: صحيح.
0: إلى الخلق.
1: جميل.
0: قال يعني سيدي محمد ميارة: وقد كنت لفقت في هذا 2 بيت وهما قولنا: وفي الصمت حصن ثم زينة راحة كذا هيبة ستر عبادة واستغناء وفي كلها 1000 من الخير فاعلما فتبلغ 7000 بلا عنا.
1: جميل جميل هذا البيت.
0: والصمت
1: نعم سيدي
0: الذي حوى وجمع هذا الخير العميم لن يكلفنا جهدا ولا كلفة ولا مشقة ولا شيء.
1: نعم.
0: وقد أورد بعض العارفين، وبهذا أختم الكلام عن آفات اللسان.
1: عن آفات اللسان. نعم.
0: أورد بعض العارفين للكلام أقساما 4. قسم ليس فيه إلا المضرة فهو حرام. وقسم فيه مضرة ومنفعة مخلوط فهو حرام أيضا، لأن مضرته ذهبت بمنفعته.
1: نعم.
0: وقسم ليس فيه مضرة ولا منفعة فلا ينبغي الإكثار منه، مباح ولكن لا ينبغي الإكثار منه. قيل حتى لا يذهب العمر باطلا.
1: نعم.
0: والقسم الرابع ليس فيه إلا المنفعة فالزمه وهو المطلوب.
1: نعم.
0: الذي يؤجر صاحبه عليه. فيستفاد من هذا الكلام أنه ثلاثة أرباع الكلام لا خير فيه.
1: يعني كأنك تقول ثلاثة وأرباع النجاة في الصمت.
0: إيه نعم.
1: إذا حولناها سيدي. إيه
0: نعم. نعم. نعم. وهو كذلك.
1: ربما.
0: نعم. نعم وهو كذلك.
1: نعم.
0: وبهذا نختم الكلام عن آفات اللسان وعن فضائل الصمت ليرشدنا العلامة الناظم بعد
1: نعم
0: ذلك
1: إلى أمر عظيم. ونحن نعم ديما نكرر هاك المثل كما قلنا فما أمثلة مش باهية وما نقولوهاش
0: ونحسنوها.
1: أيوة كان يعني تقول أنت يعني برشا أمثلة نذكرها لكن منحبش نقولها الآن.
0: نعم.
1: خليها
0: نعم
1: بعيدة. لكن الأمثلة الباهية اللي
0: نذكروها
1: أيوة
0: سانك صوانك.
1: أي نعم. إذا نعم صنت صانك وإذا خنت
0: خانك.
1: أي
0: نعم.
1: يا أخي الكريم والله الإنسان مش كان في حياته. أنا الإشكال المشاكل الأسرية التي تأتي سيدي جهاد وأنت
0: نعم
1: سيدي إمام
0: من الكلمة أساسها
1: كثير منها.
0: أي نعم.
1: عنا زوج حاجتين. أنا لو تسألني تقول لي الآن بعد 15 عام أشنو ما أهم المشاكل نقول لك الفلوس.
0: الميراث.
1: في الميراث الفلوس. أي
0: نعم.
1: وما أقرب لها
0: والكلمة
1: أي
0: نعم. أي نعم.
1: هذا ماذا من الاثنين.
0: أي نعم.
1: أغلبية المشاكل تأتي من
0: ولذلك نبه النظم على هذين الأمرين.
1: سبحان الله.
0: أي نعم.
1: فأحنا يا سيدي نبدأ بهالسين
0: والمريد يحفظ اللسان.
1: هذا هو. فأنا قول من الحصة هذه أنا ماني نحب نخرج بحاجة من
0: نعم
1: الحصة
0: بفائدة.
1: بفائدة قول أنا ماني سمعت أو وتأثرت في سيارتي ولا غيره خاطر أنا نشوف تعليقات لخيان ولا على اليوتيوب والله يقول حصة وتأثرت. طيب تأثرت خذ وعد مع نفسك أنك ستكبح جماح لسانك.
0: الله.
1: بش تقول أنا الحصة هذه ماني سمعتها النصوص اللي قال سيد النبي شنو وقال صلى الله عليه وسلم, وشنو وقال مشايخنا وعلمائنا إذا سأخرج أبش نشدك اللسان. الحاجة اللي ما فيهاش
0: نعم
1: قول ما استطعت مثال ولكن ما إنه المعالي
0: أطلب الأعلى
1: أيوة
0: تحصل على الأدنى.
1: أيوة إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها.
0: نعم.
1: فأنت سيدي أطلبك المعالي قل أنا لن أتكلم إلا بخير.
0: الله.
1: نرفزت قل لا حول ولا قوة إلا بالله
0: حسبنا الله
1: الله ونعم الوكيل. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
0: نعم.
1: وثم الحاجة الثانية مسامحني في ثلاث حاجات
0: نعم
1: الحاجة الثانية أمي ولا أختي ولا أخويا ولا بابا قول أنا توحش نحي حاجة شنية معاش بش ندعي على حتى حد وش نبدأ بولادي.
0: نعم.
1: مش يعمل عملة يراك ويجيك يعمل عملة يصلح حالك عمل يصلح حالك. أنا في عائلتي عندي شكون والله وحبها منها تلك الكلمة ما يعمل عملة يصلح حالك علاش عملت كذا يصلح حالك علاش كلمة يصلح ولا ديما تقول فيها
0: شوف الأدب القرآني عفى الله عنك لما أذنت لهم
1: الله
0: يا أخي يصلح حالك علاش عملت هكا شو معناها
1: والله يا سيدي
0: يهديك
1: أي ويهديك أخويا هو ذوما خليك تعود لسانك أخي وأختي بهالكلمات هذه
0: نعم
1: حتى لا نسمعوا حتى دعوا وما تقوليش ما نجمش أنا أحدثكم عن تجربة في بيوتنا والبيوت التي نعرفها كان عندنا أناس يفعلون ذلك ودربوا ألسنتهم على يصلح حالك فأصبحوا لا يقولون يصلح حالك علاش عملت كذا يصلح حالك على مشكلة واتنحات الحمد لله كل الدعوة بالدربة
0: نعم
1: ما نكذبش عليك خذات تشتخذ لك أشهر
0: نعم
1: لكن بعد الدربة سيدي لسانك معاش باش تقول الحاجة نعم الدعاء. المسألة الثالثة والتي أختم بها
0: نعم
1: الكلام البذيء يا خياني
0: الذي غزا شوارعنا.
1: اي والله يا سيدي
0: نعم
1: جهاد تبدا تسمع انا احدثكم بما صار علي منذ اسابيع انا امشي في الشارع فسمعت انسانا يقول في كلام بذيء في بلدتي فالتفت وحمحمت شويه باش قلت على الاقل يعرف انه فم فالتفت ونظر الي قال لي والله يا سيدي لا في بالي بيك انت متعدي اي فشديت بعد وقتها يعني انت قدامي انا ما تشتمش وأمام لا وربي سبحانه وتعالى المطلع ايه عليك أنا شنو نسوة
0: نعم
1: ولا
0: نعم
1: شيء
0: نعم
1: أنت ما تستحيش من ربي سبحانه وتعالى وتستحي من الخلق
0: ينبغي أن تترك ذلك حياء من الله لا استخفاء من عن الخلق
1: هذا هو فأن نستحي من الله حق الحياة
0: نعم.
1: هذه ثلاثة أمور التي أردت أن أختم بها في مسألة اللسان سيدي نخرج بمنفعة ونخرج بوعد.
0: نعم.
1: بوعد.
0: بارك الله
1: كما
0: فيك.
1: قال الإمام الشعراني إن الله أخذ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علينا العهد في كذا وفي
0: نعم
1: كذا وفي
0: نعم
1: كذا
0: نعم.
1: فإحنا نأخذ العهد على أنفسنا في هذا وربي يصلح الأحوال.
0: أمين.
1: بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي
0: سيدي.
1: وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين.
0: أجمعين.
1: وربي إن شاء الله يحوطنا بالصالحين.
0: أمين.
1: اللي يورون عيوبنا ونحن نصلح تلك.
0: أمين.
1: العيوب.
0: أمين.
1: بارك الله فيكم. إذن في ختام هذه الحصة أقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ولا كمسك وكم طير يطير ولا كباز كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين المرشد المعين على الضروري من علوم الدين على الضروري من علوم رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ عدي. هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ عدي.

القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.

حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور

بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

0: رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. باب في الاقتصاد في العبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستندون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر.
0: من رياض السنة النبوية.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى حمد الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. اليوم نواصل في حديثنا عن سيرة الصحابية الجليلة وعن أم

0: القرآن ببراءتها. اليوم نقف عند حادثة أخرى كما قلنا هي من أكثر أحداث التاريخ الإسلامي إثارة للنقاش، فعلا فعلا لا أبالغ عندما أقول أنها من أكثر أحداث التاريخ الإسلامي إثارة للنقاش، وهي وقعة الجمل. لكن نؤكد منذ البداية أننا لا نريد أن نعيد إنتاج الخلاف، وإنما نريد أن نفهم التاريخ بمنهج أهل السنة والجماعة. فهؤلاء جميعا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم من أهل السابقة والسبق والفضل، وكما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. فهذا في إطار عام. طبعا حديثنا كما قلنا هو في إطار فهم التاريخ، وليس في إطار إعادة إنتاج الخلاف، في إطار الرد على الشبهات، في إطار توضيح وبيان ما يجب أن يبين. فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح، أرحب بك مجددا معنا ضمن برنامجنا نجوم حول النبوة، الدكتورة سماح بن فرح، وهي طبعا أستاذة بجامعة الزيتونة. كالعادة تشرفنا بحضورك وبمداخلاتك الرشيقة دكتورة.
1: مرحبا دكتور بك وبمستمعينا الكرام، مرحبا بكم جميعا.
0: شكرا لك. طيب إذن ماذا يمكن أن نذكر كتمهيد في الحقيقة لهذه الواقعة؟
1: التمهيد احنا مش نقول الحين طب مش نمشي على الجمر.
0: نعم.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الموضوع اللي نحكيه فيه الأصل ما نحكيوش فيه، لكن الله غالب معناها مضطرين. فقط لشنية للفت انتباه السادة المستمعين، إن شاء الله معناها ربي يخرجنا منها كل سنة.
0: كما مش أحنا دكتورة،
1: نعم، خد فما حكاية تحكي من الطرف الآخر. أحنا دوا تسمع من طرف آخر. نعم. أحنا نحكيه من زاوية نظر أخرى. اللي هي غالب أهل السنة والجماعة عليها، اللي هي أغلب تأويلات القرآن وتفسيراته عليها، وإن شاء الله ربي يهدينا الناس الكل، وإن شاء الله ربي يظهر الحق.
0: نعم.
1: علش خطر احنا قيل معناها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا.
0: نعم.
1: موقعة الجمل احنا كيفش نحكيه عليها، مضطرين أنا نحكيه على سيدنا علي وخلافه مع سيدنا طلحة وسيدنا الزبير، وكلهم مبشرون بالجنة.
0: نعم.
1: وشو يقول لك شبيهم كلهم مبشرين بالجنة، وبعد ذلك حدث معهم ما حدث. أولا نحن مأمورون بالإمساك، لكن حتى العلماء قالوا هل الإمساك هنا الإمساك المطلق؟ ما نخوضوش فيها المسألة جملة واحدة، لأنه في النهاية كما قلت أنت شنية الفايدة احنا نعاود ونحكيه معناها نثيره في الفتن. ثم من نحن باش نحكموا على هذا صحيح ولا هذا غلط، ولا باش نخطئوا هذا ولا باش نخطئوا هذا. ثم الأصل في المؤمن أن يكون حكيما، أنه يستغل كل لحظة من لحظات عمره للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أنه ينشغل بما ينفعه. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. تنتي متعارك مع أخوك، تنتي متعارك مع زوجتك، تنتي متعارك مع جيرانك، معناها وما أديتش الحقوق، جاي أنت تحكي على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذاك غلط وذاك ما غلطش وذاك، وشنو باش تقدم أنت في حياتك؟ أنت لو حتى لاحظت فما حاجة، أنت إلزم الطريق المستقيم. ها سيدي وما غلطوا، أكون أنت تبارك الله ما شاء الله خير منه، ولو أنه ما تكونش كيفه.
0: نعم.
1: معناها هم الأخيار، هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مبشرون بالجنة.
0: نعم.
1: مش من عندي أنا، من عند من من من من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ديما نقول هنا الإنسان الأصل أنه يعبي نفسه بالقرآن وبقيم الإسلام، أنه ما ينطق كان بالحاجة اللي هو الحكم، ما عندكش علاش باش تحكم أولا، وثانيا ما تنقل من الأخبار كان الشيء اللي متأكد عليه متأكد منه، ثالثا ما تخليش نفسك فريسة سائغة لكل ما يقال وللشبهات، ويجيبوا لك أدلة وتبات أنت حائر وش بيهم قالوا هكا في سيدنا فلان وسيدنا فلان. ما تخليش نفسك فريسة سائغة، كيف أنت تملأ أنا كيفاش أنت تحصن نفسك أنك تكون فريسة سائغة على أهل الأهواء وأهل الشبهات وأهل اللي كيدوا الإسلام؟ بأنك تكثر من قراءة القرآن، تعتصم بالله، تكثر من قراءة السيرة، تكثر من من من من, من القراءة عموما، تقرأ برشا كتب، باش أنت بتخليش نفسك للجهل وقاعد فقط تتصفح في مواقع التواصل وتهني في ذاك وتعارك في ذاك وكذا. ليه الإنسان يكون حكيم، يتخلق بقيم الإسلام بالأداب، ويعرف اللي احنا مأمورين هذه الأمة ان نكون

0: كونوا عباد الله إخوانا، وأن مأمورين ما نقول كان قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. معناها الإنسان، معناها الإنسان ينطق بالحسنى.
1: نعم هو كذا،
0: معناها سبحان الله
1: حسنة.
0: وقولوا للناس حسنى.
1: نعم.
0: معناها الإنسان يلزمه يحسن في كلامه، معناها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: نعم.
0: ونذكر هنا بقول ابن خلدون: إن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار، ولكن في باطنه نظر
1: وتحقيق.
0: جميل. فأنت أي حاجة تقرأها في كتب التاريخ مش معناها صدق الله مولانا العظيم وأنها فعلا هذه حقيقة تاريخية. يزمك تعرف منهج كتب التاريخ. كتب التاريخ كي تلقى أنت خبر في البداية والنهاية، ولا في كتب
1: كثير.
0: التاريخ الكل مش معناها رو هذيك فعلا صارت
1: مقدس.
0: لا، هو المنهج متاعهم أنهم من أمانتهم العلمية نقلوا لك كل شيء، وهو ما جابوا لك كل شيء، أنت تغربل، ما عندكش أنت أدوات الغربلة، أخف غادي أحمل الأمور على أحسن الوجوه الموافقة للمعاني القرآنية وللأداب الإسلامية. عندك غربال، شنو الفائدة أنت مش تغربل وتصفي شكون صحيح وشكون غلط؟
1: ولذلك في موقعة واحدة وفي واقعة واحدة تجد أحيانا 10 و12 خبر متفرق. تجد مثلا ابن الأثير في كتابه الكامل مثلا، أو يعني ابن كثير كذا مثلا في البداية والنهاية، أو الإمام الطبري، تجد أنه في حادثة واحدة تلقاه يحشد 10 روايات. أحيانا كي تقرأ الروايات تجد
0: متضايقة.
1: أصلا تضارب. فهو يقول لك أنا ومن الأول يقول لك
0: منهجو،
1: يقول لك راني أنا من الأخر راني اللي سمعته انقلته، وهو السند متاعي في النقل، لكن لا أدعي أن راه لذي هو صحيح، راني ما قلتش أنا هذا الصحيح.
0: هو منهجه، أنت تعرف يلزمك تعرف منهجه. نعم. هو منهجه. نعم. قالك أنا مش نجيب لك كل شيء، كيما أنت واحد مش يجيب لك السلع على الكل، يعني درا هو أنت بعد أنا مش نجيب لك حاجة وأنت افرز. معناه نفس الشيء، هو منهجهم عندهم أمانة علمية ينقلوا كل شيء. وهذا يشوف احنا تعدد الروايات. العلم الذي حظي بالتمحيص والتدقيق هو علم الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخبار اللي تنقلت على الصحابة أقل في الدقة، حتى ولو أن علماء الحديث حاولوا ينقيوا الأخبار وهذا يرجح هذه الرواية، لكن هي تقعد ترجيحات. احنا حتى في الأحاديث، حتى في الأحاديث عنا سبحان الله، ما تعرف عنا أحاديث معناها صحيحة وحسنة وأحاديث ضعيفة، فما أحاديث ضعيفة ضعفها العلماء سبحان الله اليوم نشوفه في صحتها، لكن اللي فيها علامات الساعة وشنو مش يصير في آخر الزمان وكل نشوفه فيها رأي العين. فما أحاديث اللي احنا اليوم سبحان الله اللي هي ضعيفة وانت نص الحديث تشوف فيه بعينيك. فمش معناها احنا منهج الإمام مالك في كتابه الموطأ اللي هو 500 حديث، أول ما بدأ يألف الإمام مالك كتابه تقريبا لما قيل 10,000 حديث، وبدأ الإمام مالك ينحي في الحديث ما خلى كان تقريب 500. علاش؟ قال لك لو بقي إمام مالك حي لطرح كتابه، لو بقي حيا لطرح كتابه، ماشي وينحي
1: ما حب.
0: مش سهل أنه يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقعد فما نسبة من مش كذب صحابة، لا، ربما يهموا، ربما هذاك ما فما حلقة مفقودة، ربما فما سوء فهم. فالسلسلة الذهبية للإمام مالك معناها ما خلى كان الأحاديث اللي هي ثابت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 100%. وتتوسع كتب الأحاديث الأخرى، فما شروط يضعها علماء الحديث، لكن الأخبار المنقولة عن الصحابة والأخبار المنقولة عن الشخصيات التاريخية، اصلا فما شخصيات، فما شكون من اصحاب الشبهات يكذب وجودها جمله، كما القعقاع مثلا يقول لك لا هذه شخصيه خياليه. فنحن مع تعدد الروايات الانسان يقرا كل شيء لكن يستعمل عقله سبحان الله. معناها عندنا الصحيح كان القران، القران هو الصحيح، والاحاديث الصحيحه اللي اتفقوا عليها الام. الاخبار اللي موجوده في كتب التاريخ منها الغث ومنها السمين.
1: أوكي.
0: معناها لذا احنا هات قال الراجل ناخذه من النهايه قبل ان نبداو البدايه ومن بعد نرجع نعملوا كيما بعض الافلام وكيجيب لك النهايه وبعد. موقعه الجمل، وعلاش سمات موقعه الجمل؟ واللي هي السيده عائشه مبتلات ديما بالخوض فيها وفي نواياها وفي افعالها وباتهامها الى اخره.
1: هو دكتورة يعني قبل خاصة الحديث عن موقعة الجمل، كما قلت احنا نأكد على أنه الفتنة لا يراد منها إصدار الأحكام على الصحابة، وإنما فهم الظروف اللي أحاطت بالأحداث هذه قلناه. وسؤالنا كذلك كيفاش انتقلت الأمة بعد استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه من الوحدة هنا إلى أول أزمة خلينا نقول سياسية كبرى، وهل كان الصحابة مختلفين في المبادئ أو في طريقة معالجة الأزمة؟ هذا أيضا نحب نبينه.
0: فقط أنا حبيت أن نوري للسادة المستمعين اختلاف الروايات.
1: نعم،
0: اختلاف الروايات احنا كنلقاوه في التاريخ. مثلا موقعة الجمل، وعلاش سميت موقعة الجمل؟ لأن السيدة عائشة كانت معناها في جمل، ومشيت ونحكي هالقصة بالضبط. الأصل هو في المعارك الراية هي تكون محور الاهتمام، لكن هنا كان الجمل هو عوض الراية، فعلى ذلك تسميت موقعة الجمل. أكبر إشكال في موقعة الجمل اللي هو يتثار الآن للأسف، والناس تصدقوا بدون تثبت أن السيدة عائشة تسببت في قتل 70,000. هذا أصلا لم تأتي به كتب التاريخ عنا في المدونة الإسلامية الصحيحة في الغالب. عنا بين 30,000 و20,000 و10,000، فما شكون يقول 120 قتيل فقط. ففما تهويل، فما مبالغات، فما اللي يقول لك استمرت، ويقول لك 4 سوايع قعدت من الظهر وفات المغرب، فكيف سيقتل هذا العدد الكبير؟ فما مبالغات. هنا نحب ننقل كلام قاله المسعودي جميل جدا. إيش قال؟ قال: وقد تنازع الناس في مقدار من قتل من الفريقين، فمن مقلل ومن مكثر، على حسب ميل الناس وأهوائهم في كل فريق.
1: ميل الناس
0: وأهوائهم. أنت هواك الإيديولوجيا تحكم، يعطيك الصحة. أنت باش تقرأ 1000 خبر، شنو الخبر اللي باش تصدقه؟ كانك تحبني تو تنتقي الخبر اللي هو يخدمني، كانك تكرهني تو تنتقي الخبر اللي هو يسيء لي. فأنت الناس اللي هما يظنون عندهم حسن الظن بالمؤمنين تو يختاروا لك 120 تقتلوا، صحيح 120 تي في حوادث السير تقتل اكثر من هك، وصارت اخطاء، وصار فما سوء تفاهم في الحكايه، وصارت فما دخل المنافقون والمفسدون والخوارج الى اخره في الحكايه، وفما اللي يوصلها ينقل لك اخبار 40,000 30,000، وفما اللي احنا عنا 30 20 10، فما اللي ما فهمتش منين جابوها 70,000، ياخذ لك خبر هكا ضعيف وحده ويحط لك. فهذا ميل وأهواه يحب يكيد للسيدة عائشة ويجعلها سبب في مقتل كذا باش يحملها ذنب. قولوا له هنا رضي الله عنها وأرضاها مبتلات هي هكاك بالطعن فيها، ومبتلات هكاك باتهامها بالزور والباطل، وهذه هي ربي سبحانه وتعالى حب السيدة عائشة يقعد لها من الأجر الكثير إلى قيام الساعة. ديما خاضوا في عرضها في البداية، وربي حذرنا ونبهنا، وبعد ذلك موقعة الجمل وإلى آخره، وإلى اليوم معناها يخوضون في عرضها وفي سيرتها ويتهمونها بالقتل إلى آخره وبالإفساد رضي الله عنها وأرضاها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحق.
1: أمين
0: إن شاء الله.
1: ربي شكرا لك دكتورة سماح. لأجل تأطير كما قلنا الموقعة وقعة الجمل، كما قلنا كانت خلافة سيدنا عثمان تمتد اللي هي امتدت تقريبا 12 سنة كنا تحدثنا في هذا سابقا، واتسعت خلالها الدولة الإسلامية اتساع كبيرا، حتى وصلت الفتوحات إلى أرمينيا وخراسان وإفريقيا وقبرص، وأصبحت الدولة قوة فعلا عالميا صح العبارة. لكن السنوات الأخيرة شهدت اضطرابات داخلية غذتها عوامل كثيرة، ومن المهم أنه حقيقة نبتعد عن التفسيرات السطحية اللي تختزل الأحداث في سبب واحد، لأنه نلقوا أن المؤرخين يعني يذكرون عوامل كثيرة، منها اتساع رقعة الدولة وصعوبة إدارتها، منها دخول أقوام جدد في الإسلام لم يتشربوا بعد أخلاق الصحابة، منها ظهور جماعات تستغل الأخطاء الإدارية بين الظفرين لإثارة الناس، منها نشاط المحرضين الذين كانوا يرسلون الأمصار.
0: بالله قبل تكمل أنت كل شيء. قبل تكمل. شوف كيف سبحان الله. تو سيدنا عثمان قديش استمرت المدة متاعه؟
1: 12.
0: باهي سيدنا أبو بكر عامين وشوي.
1: عامين شوي حتى ما وصل.
0: سيدنا عمر 10 سنين.
1: نعم.
0: سيدنا علي أقل.
1: نعم.
0: معناه شكون أكثر واحد من الخلفاء الراشدين قاعد؟ سيدنا عثمان.
1: سيدنا عثمان.
0: فهذا معناه ينظروا له، شفت أنت ساعات كي تحقق نجاحات في حياتك يمشي من بعض ينظروا لك كان للأسوأ. نعم. ربما وهي اتهامات.
1: وهي اتهامات.
0: وهي اتهامات.
1: يعني
0: سيدنا معناه عمر سيدنا عثمان اللي هو جهز جيش العسر.
1: يعني شوف شكون.
0: سيدنا عثمان اللي هو.
1: شكون اللي ما تعرفش اتهامات.
0: معناه اللي هو في جيش العسرة حط في في في حجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 1000 دينار ذهبي. دينار ذهب يحسب انت 4 جرامات، يحسب توفوق المليار
1: نعم.
0: معناها سيدنا عثمان اللي بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة
1: والذي تستحي منه الملائكة
0: اللي هو قعد 12 سنة أكثر واحد خليفة قعد فيهم الكل. نعم. هذا نجاح في حد
1: والفتوحات في حد في زمن هو يعني توسع. نعم. أكثر وأكثر يعني فهمت.
0: فكل ما تخدم كل ما تنتقد أكثر.
1: اي نعم اي نعم اي نعم هو كذلك. ولذلك يعني اذا ما كانش المجتمع المدني كله ثائر على سيدنا عثمان، وانما كانت هناك مجموعات منظمه نجحت في تاجيج الاوضاع وحاصر هؤلاء الخارجون بيت سيدنا عثمان رضي الله عنه ومنعوه الماء، مع ان كبار الصحابه كانوا يحاولوا يدافعوا عليه، بل ان الحسن والحسين وسيدنا عبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة وغيرهم وقفوا على باب دار سيدنا عثمان دفاعا عنه، لكن سيدنا عثمان أقسم عليهم.
0: نعم.
1: أن يكفوا.
0: نعم.
1: خليوني مثالش بيني وبينهم، يعني ما كانش يحب اشتراق الدماء
0: بسببه،
1: وسبب أنه. نعم. فما شكون من الصحابة اللي يموت على خاطر بسبب هو، سيبوني خليني يعني أنا راضي باللي قدره لي ربي سبحانه وتعالى. واقتحم المهاجمين هذوما الدار وقتلوه وهو يقرأ في القرآن، وكان من آخر ما قرأ كما في بعض الروايات فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يعني مقتل سيدنا
0: وما تصائما
1: وما تصائما سبحان الله
0: قارئا للقرآن صائما. نعم.
1: يعني عليش دكتورة
0: وفوق 80 عام
1: فوق 80 عام
0: ما ماتش نقص عمره
1: هذا الذي. نعم سبحان الله في بعض. نعم. الروايات تقول أنه ختم القرآن في ركعة واحدة والله أعلم.
0: نعم.
1: يكفي أن نقول المصحف العثماني يعني. نعم. الشرف العظيم اللي ربي سبحانه وتعالى. نعم.
0: المصاحف العثمانية.
1: المصاحف العثمانية لأنه
0: ارتبط اسم المصاحف باسمي ربما يعني لكثرة قراءتي.
1: نعم. نعم.
0: ربما.
1: نعم.
0: والله.
1: نعم.
0: أعلم.
1: سبحان الله. نعم. والله أعلم. إذا نحن علاش تقول أنت وإحنا باش نحكيو على وقيعة الجمل، علاش تبدو في الكلام هذا؟ لأنه هذا هو الساس تاع وقيعة الجمل، ما نجموش نحكيو ندخلوا في تفاصيل وقيعة الجمل من غير ما نتحدث على هالإطار وهالسياق المهم هذا اللي هو متعلق بمقتل سيدنا عثمان. لأنه يعني مقتل سيدنا عثمان مش مجرد اغتيال نتاع حاكم، بل كان انهيارا لهيبة الدولة بواقعنا منطقنا اليوم، هو كسر لحرمة الخلافة لأول مرة في تاريخ الإسلام. يعني حتى سيدنا عمر كان ذلك اللي حصل معاه مع أبي لؤلؤ المجوسي، يعني ما هوش مسلم في نهاية الأمر، صحيح طعن وقتل لكن هذو مراهم.
0: سيدنا عمر قال الحمد لله أن قتلي لم يكن على يدي
1: مسلم.
0: مسلم الحمد لله. سيدنا عمر
1: سيدنا عثمان رأوا لي قتله مسلم، حتى تعدد روايات كنا قتل، مش هذا المشكلة متاعنا توحنا، لكن اللي دخلوا الدار والناس مسلمين. فسبحان الله من هنا بدأت الفتنة الكبرى، لأنه برشا لقاو كتب تتحدث اسمها الفتنة والفتنة الكبرى، وما حصل هذا يعتبر فتنة. فبعد استشهاد سيدنا عثمان ناخذ هالسياق هكا في كلمتين دكتورة في دقيقتين اللي قعد السياق العام وقضية البيعة متاع سيدنا عثمان وغير ذلك قبل ما نخوضوا في التفاصيل متاع وقيعة الجمل.
0: نقول بداية اللي هي فعلا فتنة، وهذا درس اللي ناخذوه للفتن دي ما تصير، تصير بين الأخيار فما بالك بين من هم أقل منهم شأنا، وشأن السياسة ديما مع المحكومين ديما فما ما هذه تضارب المصالح إلى مصالح إلى آخره. الناس متنجم ما تفهمكش، ينجم أنت حرصك على المصلحة يخليهم هما معناها ينقموا عليك. أكيد أن سيدنا عثمان كانت عنده وجهات نظر ارتقاها ارتأى فيها مصلحة، منها من أسباب الفتنة اللي هو كيف حرق المصاحف وجمع المسلمين على مصحف واحد.
1: نعم.
0: وهذه كانت سبب ظنوا أنه عصبية لمعناها تعصب لسان قريش وللغة قريش، ولكن هو فهم مقصد ربما لم يدركه غيره، أن القرآن قال ربي عليه بلسان عربي مبين. المصاحف التي حرقها عثمان مصاحف فيها لكنات، تعرف أنت القرآن. نعم. سبحان الله أول مرة ربي تألف قلوبهم بأن وسع عليهم مسألة القراءة، كل قبيلة تقرأ كما تحب هي، فما قبائل تقرأ وأما اليتيمة فلا تكهر، فما قبائل تقرأ قل أعوذ برب النات ملك النات إله النات، معناها تبدل السين تاء، وفما قبائل تبدل القاف كيف. فلكن قريش كان لسانها فصيح، وعلى ذلك هو حرق المصاحف، ومصاحف ما كانتش فيها مكان لو كل وجمع معناها أربعة من المهرة منهم عبد الرحمن بن حارث بن هشام اللي جاء لتونس معناها من تقريبا وقعد فيها 9 سنوات يقري في الناس سبحان الله. فالمصلحة اللي شافها سيدنا عثمان لم يدركها القوم، اللي هو شاف اللي هي ربما تعدد الأحرف اللي كان سبب من دخول سبب من أسباب دخول الناس للإسلام وتيسير دخولهم للإسلام، ومظهر من مظاهر التيسير باش يولي مظهر من مظاهر فرقة، وذاك يقتتلوا كيفاش هذيك الرواية لا هذا لم يقرئني هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر يقول له لا علاش هذه هكا. فهو بالعكس هو وحد الأمة. فما أشياء ربما الإنسان ما يفهمكش، كان عنده نظر مقاصدي معناها بعيد ودقيق لأنه كان يكثر قراءة القرآن رضي الله عنه وأرضاه. المهم احنا سيقول الأمر إلى سيدنا علي إن شاء الله بإذن الله في حلقات أخرى نبين هذه المسائل.
1: شكرا لك دكتورة سماح بن فرح، أكيد هذا سوف نبينه الحصة المقبلة. نقف أكثر عند تفاصيل موقعة الجمل، ولكن هذا ما نقدر نبينه أكثر إلا من خلال فهم السياق. شكرا لك مرة أخرى الأستاذة دكتورة سماح بن فرح. هكذا نكون متابعين وصلنا نهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم نجوم حول النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول. جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: الزيتون والناس، قضاياكم، مشاكلكم، أحلامكم وأمانيكم، نطرحوها معنا في برنامج الزيتون والناس لمجتمع أرقى ولتربية سليمة، ويكون طرحنا فيها من زاوية أخرى. الزيتون والناس مع مريم فجاري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا وفي برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم وينما كنتوا تسمعونا وينما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معاكم الموعد واللقاء في برمجة خريف شتاء. إن شاء الله نتلقوا معاكم، انطلقت البارح برمجة خريف شتاء، وإن شاء الله معاكم كل ثلاثاء وخميس إن شاء الله في الزيتونة والناس من 11:30 حتى الماضي ساعة إن شاء الله في لقاء مباشر. معكم مريم فجاري في الإعداد والتقديم كالعادة، رفقني حمدي الفسيلي في الإخراج ولمسات الفنية جميلة. تحية ليك يا حمدي. ومعنا أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي في التنسيق العام للحصة. ذكركم بال 71 136 ألف. مرحبا بتفاعلاتكم، مرحبا باستشاراتكم واستفساراتكم. بطبيعة الحال شكون يجاوبكم عليها؟ يجاوبكم عليها المستشارين معنا حاضرين في الحصة. أستاذة تسنيم إمام المستشارة التربوية والنفسية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية ليك، تحية لأختي نسرين، تحية لجماعة التقنيين ما شاء الله عليهم محليهم، وتحية لكافة مستمعينا على إذاعة الزيتونة.
4: شكرا، ربي يبارك لك إن شاء الله. الاستشارية التربوية وأسرية سيدة نسرين البرجي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، منورينا.
5: عيشك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك أختي كالعادة، أختي الغالية، أختي تسنيم، أخي حمدي، أخي أحمد، كل مستمعينا في كل مكان.
4: ربي يحفظكم إن شاء الله. توصل التحية بطبيعة الحال للسادة المستمعين. واليوم 15 سبتمبر الموعد اللي قلوبنا الكل تبدأ تدق مع 15 سبتمبر. إن شاء الله عودة مباركة يا رب العالمين. إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله يا رب كل الأخبار الطيبة، إن شاء الله ديما المعنويات مرتفعة لوليداتنا الصغيرات اللي رجعوا يقرأوا في المدارس، في المعاهد، في الليسيات، في الجامعات، الكل إن شاء الله عودة طيبة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. يقعد المراهنة ديما على العلم في هالأرض الطيبة هذه، يقعد ديما التونسي مخه ومهجة قلبه كلها في التعليم، في المدرسة التونسية، في المدرسة العمومية، في الليسي، في الطبلية، في الكرتابة، في الأدوات. إن شاء الله ربي نجح الجميع، إن شاء الله ديما بالتوفيق، وإن شاء الله عودة موفقة للجميع، إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا هالأرض الطيبة ويحفظ الجميع يا رب العالمين. شنو ذكرياتكم مع 15 سبتمبر مع العودة؟
5: عدينا 23 سنة كل عام عندي ذكرى جديدة مع العودة.
4: أكثر حاجة قعدت في بالك تسنيم؟
5: والله عشت برشا ذكريات محليهم، رغم اللي مهنتنا شاقة. ونوجه تحية كبيرة للمربين في العودة المدرسية،
4: كل الإطار التربوي
5: اللي شدد العزم إن شاء الله باش ينجح العام هذا زادة. أما 23 سنة أكيد عشت فيهم برشا حاجات محليها، يمكن من الحاجات المؤثرة برشا أول نهار خدمت فيه في المدرسة اللي كانت الوالدة تخدم فيها، ربي يرحمها، كانت تخدم في مدرسة مدرسة أولاد فرحان، حي زادة كيف العاملين فيها والمربين. كي أنا خذيت التسمية في المدرسة ذيك، فكانت لي العامة ذيك حساس يعني عمري ما ننسى في برشا ذكرى.
4: ربي يرحم الوالدة إن شاء الله. نسرين، شنو الذكرى هكا مع 15 سبتمبر؟
6: احنا نقعدوا ديما صغار، ديما نشوف روحي نسرين طفلة صغيرة لأول عام دخلت سنة أولى. ديما نتذكروا أول كرتاب، نتذكروا ريحة الكتب،
4: صحيح،
6: ريحة الكراس، أدواتنا، الأقلام اللي نحطوهم في كستوش وإحنا فرحانين.
4: سبحان الله.
6: أي والله الطبلية
4: عندهم ريحة خاصة،
6: مشط الشعر أو ما بتشلك شعرك، كيفاش تمشي
4: القهوة متاع مات الصباح.
6: الوالد اللي شدنا يدينا ربي يفضلهم الكل يا ربي
4: ويرحم اللي توفى
6: يا رب العالمين, ويعني يهزونا للمدرسة أول نهار, فينا اللي يبكي, فينا اللي فرحان, فينا يعني تشوف كل شيء,
4: كل المشاهد, كل المشاهد نذكر في المشهد فما مشهد وانا نقرا المشهد بتاع ليش كل يهرب من البيت مع
5: اكيد اكيد فما كل عام نعيش في الحادث هذا.
4: سبحان الله, ان شاء الله بالنجاح, ان شاء الله بالتوفيق, ان شاء الله كل التوفيق اللي يرجعوا يقراوا, ان شاء الله كيما قلت ديما مراهنين على العلم, على المعرفه, على المدرسه نتاعنا, على اللي يزيدنا ان شاء الله يا رب دائما في هالبلاد الطيبه هذه يا رب العالمين. اليوم الحقيقه باش نحكيوا على المدرسه, باش نحكيوا على كل مكان اللي قلوبنا الكل ترفلو, شكون فينا ما يتذكرش مدرسته, المدرسه اللي قرا فيها, اكيد كنا عندنا ذكريات باهيه بطبيعه الحال وذكريات شويه هكا ساعات تكون مش هي اما كنا نذكروا المدرسه نتاعنا. اليوم باش نحكيوا على المدرسه اللي ماهيش حيوط والطاوله فقط, يعني مش الحيط ولا الطاوله ولا الاستاذ اللي موجود في المدرسه, لكن اليوم باش نحكيوا كيفاش يتحول التلميذ من مجرد شخص يعني يقرا في المدرسه هذيك الى انه يحس الفضاء هذاك يخص المدرسه هذيك نتاعي, فالمدرسه هذيك نحافظ عليها, فالمدرسه هذيك ما نخربش الطاوله نتاعها, فالمدرسه هذيك نحافظ على الحيوط نتاعها, فنحافظ على الفضاء العام اللي موجود فيها. كيفاش تولي هذا المدرسه والقسم مكان يؤثر في السلوك, علاش ساعات التخريب هكا نتاع الطاوله ولا المكان اللي يقعد فيه التلميذ ساعات تشوفه مش هو شنو هو يحب يقول التلميذ, ما كل اما الخربشه ولا اللي هو ولا تكسير الطاوله والحاجات هذوك الكل راهم ماهمش ملكي, هي ملك للناس الكل وهي امانه. وباش نحكيوا على معنى الامانه, من وقتاش يبدا احترام المدرسه عند التلاميذ نتاعنا, ومهم جدا باش نحكيوا بطبيعه الحال على دور المربي بين الحزم والفهم, كيفاش نصنعوا تلميذ سوي نفسي يحب المدرسه متعلق بها ما يهربش كما قلنا في البدايه. وهذا هو انه محتاجين نفهموا انه المدرسه نتاعنا هي انتماء قبل ما تكون درس وكراسه وستيلو, لا هي انتماء للفضاء هذاك بكل حب. اكيد التلميذ باش يحاول يستحفظ على كل مدرسه هذيك لانه جيل على جيل يسلم المشعل باش يكون في المدرسه هذيك.
5: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا البارح عملت تجربه مع ولدي امام, ونحب اللي يسمعوا فينا الكل امهات واباء, وانت زاده مريم ونسرين كي تروحوا تسالوا صغاركم. قلت له لو كان نعطيك توا مفتاح المدرسه ونقول لك راهي المدرسه ولات ملكك, شنو تنجم تعمل؟
4: شنو تعمل؟
5: حسب رايك شنو تكون اجابه صغيراتنا؟ يعني كيفاش باش يراو هالمدرسه اللي مدينا لهم مفتاحها؟
4: كل واحد ويعني الفكره اللي عنده شنو الاعتبارات النفسيه
5: نتاعها. طبعا بالنسبه للامام ولدي قال ندخل نعمل دوره نكتب في السبور. قلت له ما يتجاوزش الامر الاكثر من هذا, قال لي لك هاو بعدك نرجع لك مفتاح المدرسه.
4: شيء يكتب في السبوره
5: بعد نرجع مفتاح المدرسه, راهو الاجابه فيها دلالات كبيره
4: الحال.
5: انه حتى كي يعطينا مفتاح المدرسه للصغير باقي ما حسهاش بالاملاك نتاعو, ما قالش نحافظ عليها, ما يقول محفظتي حفظتي نحافظ عليها,
4: ادواتي
5: ما نحب حد يفكها لي. مم صغيرات اللي سألتهم الكل واللي نحب اللي يسمع فيها يسأل صغار ويقيم الإجابة. ما قليش حتى حد نحافظ عليها, ما قليش نزينها, ما قليش ما نخلي حتى حد يدخل لها إلا ما نعرفه هو شكون. فعلاقة أولادنا اليوم بالمدرسة تغيرت عما مضى. أنا ديما نسأل نقول زعم المدرسة شنو تعني لأولادنا, شنية المدرسة المعنى؟ في المخيلة الذهنية متاحهم. هنا نتصور تبدأ الحكاية, لانه المشكله
4: من غادي تقول انت يبدا الانتماء,
5: من هنا يبدا الانتماء. المشكله مش في الطاوله تكسرت, والمشكله مش في حيط خربشوا فيه صغارنا. انا نرى انه المشكله اعمق برشا, المشكله علاقه ولادنا, علاقه هذا الطفل بالمكان الذي ينتمي إليه في الحقيقة ولكنه لا يشعر بالانتماء إليه.
4: وشوف الوقت, يعني أحيانا يعدي وقته الكل في يعني أغلبية اليوم يعدي في المدرسة ولا في المعهد ولا في أكثر من اللي يعدي في الدار.
5: يعني رغم أنه يعدي برشا وقت في المدرسة ننفق الكثير على الدراسة ومع ذلك ما فماش الإحساس بالانتماء العالي
4: للمدرسة.
5: خاطر شنو الإنسان عادة يحافظ على ماذا؟ على الشيء الذي يشعر أنه جزء منه, حاجة تبعته حتى كم مش ملكية كلية, جزء مني, حاجة تبعتني البيئة متاعي. احنا ما نكسروش باب دارنا كما نكسروا أي باب آخر حتى للطفل العدواني. هل ترى طفل عدواني بشي يكسر حاجة يكسر حاجته وحاج أهله ومليه كيما بنفس السهولة يكسر بها حاجة غيره؟ طبعا لا,
4: مش نفس السهولة.
5: إذن السؤال الحقيقي اليوم مش علاش التلميذ يخرب، السؤال الحقيقي علاش التلميذ اليوم ما عادش يحس أنه المدرسة تعنيه
4: أو أنت
5: ما عادش يحس أنه المدرسة تبعدته وينتمي لها. خاطر نكتشفوا وقت اللي نسأل روحنا الأسئلة هذية اكتشفوا اكتشاف مهم برشا أختي مري، أنه الطاولة ما هيش مجرد لوحة، وأنه القسم مش أربع حيوت، وأن المدرسة ما هيش بناية نستقبل فيها نحن تلامذة كمربين. المدرسة فضاء يتكون فيه الإنسان.
4: مش نرجع للبعد هذا خلينا نقول أعمق في شخصية الإنسان. أنا مش نسألك نسرين المدرسة هل هي مكان نقرأ فيه بالنسبة للتلميذ أو حتى سؤاله نفسه ولا مكان ننتمي له؟
6: به أنا بشمدة بحكاية صارت الصيف اللي فات. الصيف اللي فات في مدرسة صدغيان حومتي في جربة،
4: تحية لأهلنا في جربة،
6: تحية لهم الكل، احتفلوا بمئة سنة
4: على تأسيس المدرسة.
6: تأسيس المدرسة نعم في صدغيان. كان الناس الحاضرة كانت من يعني من كل بلاصة قرأوا فيهم وعني وبسم الله ما شاء الله
4: العمر
6: كانت صحيد. اللي لاحظناه انه فما اقسام معينه كدخلناها نلقاو الطويل اللي قرينا عليهم كما هما نلقاو اي ولا نلقاو ملفاتنا، نلقاو اسامينا، نلقاو اعدادنا، نلقاو معدلاتنا، نلقاو زملائنا اللي قراو معانا في الاقسام هذوكم. كانت ياسر حاجات جميله برشا، الادوات اللي استعملوه المعلمين معانا، كل شيء
4: يعني سامحني اللي عنده مثلا 17 سنه ولا 20 سنه لقى الملفات نتاعو موجوده في المدرسه،
6: كلهم كانوا موجودين. وبالحق كان احساس ياسر مزيان. وشوف بالعكس احنا كنا يعني مربوطين بطريقه مزيانه على الاخر ومحلاها فيها برشا مشاعر
5: كبيره للشخص اللي حافظ على حسيت روحي باش نبكي.
4: انا حسيت روحي تاثر
6: ولا بالقليل اللي حافظ محلاها ولقينا اصحابنا ولقينا معلمينا اللي قراونا.
4: والفكره شكون صاحبها يعني مدير المدرسه؟
6: مدير المدرسه
4: ربي
6: يعني المنطقة ربي يبارك فيهم الكل.
4: ما تمش حاجة شد انتباه، ما تمش اتلاف
5: هذا يعني مؤثر جدا
6: بالحق. الدفاتر من عليها نتاع المناديات موجودين كلهم
4: بالأسامي
6: بالمعدلات. فاحنا شنو اللي يعني
4: شد الانتباه
6: اللي شد يعني ريتها بعد الفيسبوك نتاعنا من بعد اصحابنا اللي ينظفونا واللي يقراو معانا في الابتدائي المعلمين اللي يقراونا يعني كيف شوف محليه الاحساس اللي عشناه بالحق. يعني حتى اللي جينا من بعد لا وعاودوها في بعد على خاطر الناس اللي ما خلطتش يعني في جويليا في قوت عاودوها اي خاطر الناس اللي خارج
4: معناتها
6: اي عاودوا ليله واحده على خاطرهم باش يحضروا ويجيوا ويسترجعوا ذكرياتهم الجميله.
4: يعني الناس اللي حتى من الخارج جاوا باش
6: يحضروا
5: يا ليت هذه نعموها على المدارس.
6: بالحق احنا عشناها وياسر ياسر وموثقه موجوده يعني على صفحه المدرسه. ياسر احساس ومشاعر ياسر رقيقه ما تتوصفش. مريم احنا اذا نقولوا المدرسه تتعاش ولا والا لا اي تتعاش ومشاعرنا الكل كل ركن في مدرستنا زميلي او زميلتي كانت قاعده معايا معلمتي سيدي وساتي اللي كان واقفين بحذانا الصبورة يعني سبحان الله حاجة أخرى تماما. عليك تربينا الحقيقة نحبوها المدرسة. تربينا كل تركينا فيها ما نحملوش فيها. ونحكي حقيقة ما نش نحكي في كلام وكهو. احنا تربينا بالطريقة هذه.
5: علاش شنو بالضبط اللي شنو بالضبط اللي
4: عشتوه
5: يعني خليكم تشعروا بالانتماء
4: من الدرجة
6: يعني. كما قلنا متاعي مدرستي
4: كما قال تسنيم التلميذ يقول محفظتي
5: اي
4: مدرستي اما ما يقولش مدرستي
5: متاعي حاب المكتب متاعي. اكيد المربين والإدارة وقتها كانوا يتصرفوا
6: حتى
5: بطريقة.
6: التربية شوفنا نروح حتى التربية متاع الوالدين يعني الحرص انه هذيك تستحفظ عليها هذيك مدرستك ما تكسرش ما تطيش هذيك تبشي هذيك ما تلعبش بيه حتى لو قد هكا ترجع فوق المكتب متاع المعلمة متاعك ينجم يستعملوا. لقيت حاجة طايحة ما تمسهاش تحطها على مكتب متاع المربي.
4: جزء من التربية معنا
5: هذا كله داخل هو جزء من التربية لكن زاد المكان الذي يستقبل اكيد راه عطاكم المشاعر هذه متاع الانتماء.
4: نعم صحيح. تسنيم.
5: أكيد فما أولياء يقولوا رانا اليوم نربي ولادنا على احترام المدرسة لكن المكان اللي باش يستقبلني هل باش نلقى فيه حضن ومحبة وانتماء أم لا؟ هذا هو المشكل
4: يعني
5: اليوم.
4: المكان اللي باش نمشي له المدرسة يعني إطار التربوي المربي باش يحسسني لي أنا في مكان ننتمي له
5: ولا
4: تقول أنت جزء من التربية
5: وجزء من جزء من المكان
4: اللي نمشي له. طيب احنا مازلنا باش نحكيوا على التلميذ والقسم كيفاش المكان يؤثر في السلوك كيف علاش يتم ساعات هكذا تلقى تلام ذا ربما يخرب ربما يكسر ربما يكتب على الطاولة ربما يحس أنه المكان هذاك ما ينتميلوش فكما قلت أنت نجم يتعدى على هاك المكان هذاك الكل. مرحبا بكم ناس الكل، مرحبا بتفاعلاتكم مع الصفحة الرسمية إذاعة الزيتونة القرآن الكريم. نستقبلوا كذلك مكالماتكم على 71 136 1000. أنتم زادة كيفاش تراوها المدرسة اليوم وكيفاش تستقبلوا صغيراتكم العودة وكيفاش تراو انتمائهم للمدرسة؟ راجعين إن شاء الله.

العجل، فلذلك ندعو باللجج يا ربي، وليس لنا جلد.

أحد يرجو لدى الهاجي. يا رب عبيدك قد وفدوا يدعون

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
1: أنتم في الاستماع إلى برنامج الزيتونة والناس مع مريم فجاري.

0: صدق الله العظيم.
1: آية وحديث افهم معانيهم. آية وحديث افهم معانيهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا معكم لقاءنا المباشر. تحية طيبة لكم أسادة المستمعين ولا متابعين على صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. ذكركم 71-136,000. مرحبا باستشاراتكم باستفساراتكم، وخاصة موضوعنا اليوم عن الانتماء للمدرسة، كيف يراوه أولادكم زادة انتماء المدرسة، ومع استشاراتكم بطبيعة الحال العام يجاوبكم عليها الكوتش تسنيم إمام والكوتش نسينا البرجي. وكالعادة في فقراتنا واليوم مع القرآن الكريم مع الآيات، وآية عظيمة جدا اليوم مش نحكي عليها.
3: آية عظيمة اليوم يقول فيها المولى سبحانه وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآية تبدو للوهلة الأولى وكأنها تتحدث عن أمانة المال أو الحقوق، لكن الأمانة في حقيقتها أوسع من ذلك. صحيح. بكثير. كل حاجة تتحط بنيديك ويقولوا لك أنك مطالب بالمحافظة عليها فهي أمانة. أمين. التلميذ اليوم بين يديه الكتاب، بين يديه طاولة، بين يديه كرسي، بين يديه قسم ومدرسة وساحة وممتلكات عمومية قد لا تكون ملكه، لكنها أمانة عنده. صحيح. هنا يظهر مفهوم كبير أنت بكري سألتنا عليه. أنا نقرأ في المدرسة أو ننتمي لها؟ قولي أنت شنو علاقة هذا بهذا؟ الأمانة عندها علاقة وطيدة جدا بالانتماء، نفس الحروف تجا.
2: صحيح.
3: الانتماء هو اللي بيش يخلق لي روح المسؤولية. والأمانة مسؤولية.
2: صحيح.
3: ما نجمش نبني في المخيلة الذهنية متاع ولدي مفهوم الأمانة وهو لا يشعر بالانتماء، خطر أنا نقرأ في المدرسة هذه علاقة وظيفية، نجي نقرأ الروح. أما أنا ننتمي للمدرسة هذه علاقة وجدانية سلوكية. والعلاقة الوجدانية السلوكية هي التي نزرع، هي البذرة اللي باش تخليني ربي ولدي على الأمانة. أنا نحس أنه المكان هذا يعنيني. إذا لقيت ورقة طايشة في القاعة نهزها، إذا شفت طاولة تكسرت ما نقولش مهمنيش، إذا لقيت حيط موسخ ما نزيدش نوسخ ونقول هانو مهلوك بطبيعته. خاطر الانتماء هو الحاجة الوحيدة التي ستخلق في نفوس أبنائنا مفهوم المسؤولية التلقائية. وهنا نحب ننبه على حاجة كبيرة، الآية نبهتنا عن الأمانة.
2: نعم.
3: لكن ما ننساوش أنه ما نجموش نطلب من ولادنا اليوم الأمانة اللي هي مربوطة بالانتماء للمدرسة. ونحن نقدمو لهم في المدرسة على أنه مكان للعقاب، مكان فيه الصيح، مكان ما فيهوش الحرية التعبير، مكان ما فيهوش لعب، مكان ما هوش للسعادة. قبل عملنا
2: تجربة
3: كبيرة سميناها المدرسة السعيدة. نحيي جدا سي طارق القلعي،
2: تحية
3: لي، هو صاحب التجربة ذي. وأنا الحقيقة
2: في خطاة في اللي دعنا
3: تجربة السعيدة. المدرسة السعيدة. مدرسة السعيدة هي مدرسة ينتمي لها الصغير، تتشكل في قلبه علاقة وجدانية سلوكية معها. ما هيش مدرسة مكان باش نتلقى المعارف كهو،
2: معلومات جافة وفقط.
3: نقولك معلومة، المدرسة بالنسبة لي أنا هي أول مكان يتعلم فيه الصغير الحب. يتعلم فيه يلعب بطريقة صحيحة، يتعلم فيه يختلف، يتعلم فيه يبكي بطريقة صحيحة، يحزن بطريقة صحيحة، ويفرح بطريقة صحيحة. أما إذا المدرسة أسكت وما تتحركش وما تعملش وما دخلكش وما تعبرش في رأيك، فأنا باش نربط له في ذهنه المدرسة بالخوف، بالمنع، بالصياح، بالعقوبة، بحاجات تتسلط عليه، ويولي المكان بالنسبة ليه فضاء مفروض عليه. وإذا ولا فضاء مفروض عليه ما عاش النجم نطلب منه الأمانة. أما لو كان نربط المدرسة بالنجاح ونربط المدرسة بالسعادة، نربط المدرسة بأن باش نعمل أصدقاء يكملوا معايا حياتي كاملة كما كانت تحكي نسرين.
2: صحيح. صحيح.
3: نربط المدرسة بالاكتشافات، نربط المدرسة بالتقدير، نحس روحي وأنا في وسط المدرسة إنسان. معلمي قدرني، المدير قدرني، صديقي قدرني، العساسي قدرني، أنا إنسان في المدرسة هذه. في المشاعر هذه وغيرها كما الإنجاز والأمان، تولي المدرسة مكان له معنى في قلب الطفل بإذن الله تعالى. وقتها تجي الأمانة، وقتها نزرع فيه مفهوم الأمانة،
2: وقتها تكون الأرضية مهيئة باش نحكيو على الأمانة وعلى الممتلكات متاع المدرسة. طيب نسرين، أنت حكيت لنا على بداية جميلة برشا بتجربة في في في جربة. قال تسنيم سؤال مهم جدا، قالت يعني الإطار التربوي هو اللي زرع فيكم المحبة هذه، لأنه إذا كان تمشي المكان وأنت مرغوب فيه فبيع باش تحبه، فينجم المكان يعني القسم ولا المدرسة يأثر في السلوك. إذا كان أنا مشيت المكان فيها مرغوب فيه ويحبوني فما حابة متبادلة فأكيد مش نحبه، يعني نجم المدرسة والقسم يأثر في سلوك التلميذ إما بالإيجاب أو بالسلب.
3: أكيد جدا يأثر برشا، احنا يعني كنرجو حتى بالذكرى نلقاو رواحنا كل فرد كان موجود في المدرسة كانت علاقتنا به يعني فما تجربة عشناها معاه. وكان شوف تقريبا كي تربي انت ولدك اللي كل معلم غادي والعساس ربي الحارس ربي يبارك له والكل الكلهم يعني عباره ابوك هذاك ابوك احترمه هذاك ابوك ما تسيحش عليه هذاك ابوك ما تهزش عينيك فيه هكا كنا تربينا الحقيقه معناه كما كانت تحكي تسنيم انت ما ترميش ورقه في القاعه تحطها في مكتوبك كي تروح تشوف المكان المخصص تحطها فيه قلت لك انا قطعه تباشير صغيره مش حتى قلت لك طابعه تباشير صغيره تلقاها انت طايحه بحت السبوره من تهزها تحطها في جيبك لا وتخرج ترمي بها صغيره اخر انا اللي قد تجي في عينه انت ذيك خرجت من في القسم كل ما هو في القسم
2: تابع
3: للقسم يتحط في مكان معين فوق البيرو والمعلم بعد هو يحطه في مكانه فشنو انا لهنا كل فرد فعلا يعني من المربيين يعني والاطار التربوي والاداره يعني الاداره كلهم كانت عندنا ذكريات طيبه معاهم اي مشنو مريم انا وزاد عندنا والدين يرجعوا عندنا والدين يقولكش هذاك اش عندك فيه خلي يقول لي يحب الحارس اش عندك فيها المعلمه وبرك ان تقول اللي تحب انا نجي وتنكلم المدير مثلا ولا مع شكون باش يحطك في الطاوله الاولى
2: وهذا صاير في برشا يعني الحقيقه نكونوا واقعيين انه صاير انه ساعات تلقى الولي في حد ذاته ما يقدرش لا المربي ولا المسؤول على النظافه ولا المسؤول على الحراسه ولا حتى المدرسه للاسف يعني هذا موجود ساعات الولي يغرسوا في ذهن التلميذ انه انت راك القوي غادي
3: علاش ديما نحب ديما قلت نجعل الدار انا وملاحظه قالتها بكي تسنيم مهمه برشا علاش باب الدار ما يتكسرش وباب المدرسه يتكسر مهمة جدا هذه تو تلقى حريص على بابهم ليه وما يتمس يجرب واحد يجرحه مثلا ولا يمس ولا البواني يعني يكسرها ولا حاجة وعليش نلعب واحنا بالبواني ولا بالسبالة متاع الحنفية متاع المدرسة ونخليها محلولة انا كأم من الدار نوصي صغيري نعلم صغيري راه ولدي كيما الأمانة شنية هي كيما أنت في الدار تستحفظ على أي حاجة عندنا في الدار خاطرها متاعنا حتى في المدرسة ولدي تمشيش تحل السبالة وتخليها محلولة رد بالك ولدي يقول لك مثلا صاحبي خليها ولدي أنت كان أنت جيت بعده سكرها ميسيرش وبكل لطف أحكي معه قول له معاش تخليها يعني التربية هذه راهو من الدار الأم والبوي وعي وصغارهم زادا من الدار صحيح. أنا سامحني في حادثة يعني في مدرسة يعني معينة جاني التلميذ قال لي يا ساتي راهو عندي صاحبي تما يخلي السبالة محلولة قلت له ما يجيش يا اخي قال لي راهو ما انا نقرا بفلوسي يعني سبحان
2: الله مدرسه خاصه
3: سامحني الكلمه هذه منين جابها هو الطفل صغير اللي مش عليه هنا
2: يعني بفلوسه عنده حق يهدر الماء
4: جمله خطيره جدا
3: بالحق راهي من انا هنا عمري ما عمرت نتذكر في الابتدائي ما نلومش انا صغير لهنا اللوم انا سامحني
2: الولدي يعني تقالت بين ولي
3: اي انا حتى قالها ولدي نصلح ولدي نعلم وما يجيش ولدي لا احنا حتى في دينا كي نبداش على النهر انا كي معلم سيدي ما نصرفش في الماء فيما بالك انت باش تخلي انت حنفيه سبحان الله ما يجي بعدي حد اخر انا يشرب
2: صحيح يعني الحاجه ما تتقاسش بالماده يعني مش بالماده باش تقيس انت قيمه الماء ولا قيمه الشيء هذاك
3: سامحني مريم صوره المدرسه باقي نضرب مثال بها المدرسه اليابانيه ليها اخلاقنا والله ومتاعنا وديننا المدرسه اليابانيه يعني ربي يعزكم الناس الكل حتى في الحمامات ما تلقاش شكون يجيبوا ناس بالذمه باش ينظفوها التلامذة هما مطالبين قبل ما يروحوا لديارهم ينظفوها ويخليوا المكان نظيف التلميذ حتى باش يخرج للصبوره يلزمو الكرسي نتاعو يدزوا للطاوله باش ما يتدخلش فيه حد اخر هو متعدي يعني ابسط الامور حتى باش يهز صبعه باحترام كي حد يتكلم يلزم يسمع صديقه مش انا صاحبي يتكلم يعطي في اجابته واشتغل قسم ساتي ساتي ساتي وحتى حد ما يسمع في الاجابه مثلا التلميذ اعطى اجابه غلطه وديما نحب نشكر انا المتفقد اللي علم هذه يقول ما تكسروش بخاطر التلميذ الصغير وقلت برشا مرات يقول لك حد كان جاوب اجابه غلطه قل له اجابتك صحيحه لسؤال اخر ما تكسرش بخاطره يعني نجم نلقاه مدخل جميل للصغيرات من غير ما نوجعوهم وكما قلت لك يولي فما الم يقعد في داخل التلميذ
2: نتفاعل شويه مع التعليقات سي عياد شهير تحيه لي قال المدرسه هي المكان المناسب لصناعه الوعي وينتمي اليها الاطفال في عمر الانسب لكن في المدرسه ما تتقرى حتى ماده تصنع وعي عند الاطفال مع ضغط الوقت والبرنامج يفرض على المعلم الالتزام بالمقرر الدراسي وهذا مهم جدا يعني تخيل انت انه
4: هو نسبي ما نقولوش ما يتقرى حتى شيء يزرع الوعي لا
3: مش صحيح
4: الحمد لله
3: لا مش صحيح
4: حتى البرنامج لا فما في البرنامج فما برشا خير فما برشا حاجات نزرعوا فيها برشا وعي في الصغيرات نبنيو في المعرفه باذن الله فما نقائص احنا واعيين وواقعيين، لكن مش معناها ننفيه أنه المدرسة التونسية ما فيها حتى خير. شكون نحن ماله؟ احنا شكون انشانا؟ منين تخرجنا؟ اطبائنا وجراحينا ومهندسينا ومربينا ومعلمينا ومذيعين شكون خرجوا؟ وين قراوا؟
2: المدرسه
4: التونسيه
2: العموميه.
4: عندنا وعي ولا ما عندناش وعي؟ عندنا انتماء ومشاعر المدرسه ولا لا؟ اذا المشكله مش في البرنامج او المواد كهو،
2: تقول انت في استيعاب التلميذ في
4: البيئه. الانسان يتاثر بالبيئه والطفل يتاثر جدا بالمكان. نقول لكم حاجه واقعية، ثم برشا صغيرات ما عندهمش انتماء لبيوتهم، لهم تعمل كل شيء، ما يقومش ينظف في الدار حتى شيء، يطيش الكيس ويطيش الصحن ويطيش الأوراق. إذا هذا يعيش فيه في الدار لأنه يعني الأم تعمل في كل شيء وربيت تربية غلطة، ما تتوقعش منه يتحمل الأمانة والمسؤولية في المدرسة. هو ابن بيئته.
2: صحيح.
4: اللي عاشوا في الدار سينقله إلى المدرسة باش يعيش في دار منظمة، مش يحب يعيش في قسم منظم. تقول لي انت فما اولياء منضبطين في الدار وينظموا ويعاون، يتاثر بالبيئه. اذا مش كيما التلميذ اللي يدخل يلقى قسم مرتب وواضح وفيه قواعد وفيه احترام والمربي يعمل فيه قانون، ما نخرجوا الا ما ينضاف القسم. هذه سله المهبلات، الكلام باذن، القمان من الطاوله باذن. كيما يدخل تلميذ يلقى فوضى في القسم، فوضى في النظام، خربشت في الحيوط، ما نحاولوش نصلحه، ما نحاولوش نغيره. فالمكان والبيئة تقول برشا كلام وبرشا رسائل للطفل من غير كلام. راهي مريم
2: صحيح،
4: يعني يتأثر بها جدا.
2: ذكرتني تحكيت على النظافة، نذكر وقت اللي نقراه في المدرسة كان عندنا مربي يقولنا في حصة التشكيلية إنه ما نكملوا
4: إلا من
2: كل شيء. كل شيء يعني حتى إنه سامحنا برينا قلم ولا أوراق، يقول ما يخرج حتى كده يعني سيء، يعني نقوز نقص باش نخرجوا، يقول كلام ما يخرج حد إلا ما نخليه القسم نظيف.
4: خاطر لازم نردوا بالنا، راه فما حاجات تصنع في ذهنية الأطفال من غير ما نحن نقصد ونسرين. راو يمكن يتكون عند أولادنا وعند تلامذتنا ما يسمى نفسيا بتطبيع الفوضى. شو يعني تطبيع الفوضى؟ يعني يولي متطبع بالفوضى ما عادش تقلقه
2: في القسم في الدار في كل بلاصه.
4: من تطبع بالفوضى ما عادش تنجم تحمله مسؤوليه وامانه، يعني تولي الفوضى ما تقلقوش. الانسان الطبيعي في عمر التمييز من 7 سنين وانت طالع الفوضى لازمها تقلقه. اذا ريت صغير وولدنا
2: غرفته مثلا فيها
4: فوضوية وهو شدد التليفون وما عنده ما يعمل وما نظمهاش، يعني هذا طبع بالفوضى وهذا إشكال كبير. لأنه البيئة أثرت فيه فولى طابع. فلازمنا السلوك الفردي يتحول إلى سلوك جماعيين. وهيك علاش أحيانا إصلاح البيئة،
2: أنت حكيت على
4: مش مسألة جمالية فقط، إصلاح البيئة جزء من إصلاح السلوك.
2: أنت حكيت على صناعة الإنسان، أو مش نرجع لك لصناعة الإنسان داخل البيت.

0: عندناش الوقت الكافي, ولكن احنا كي نحكيو على البرنامج بتاعنا يا مريم لو عندنا المحاور بتاعنا اللي تنجم تمس الصغير مباشره, ولو شوف احنا حتى كيف نمر والمراحل اللي يمر بها الدرس, تلقانا مثلا في سنه اولى وسنه ثانيه مثال ذلك, تلقانا نبداو من التواصل الشفوي في نفس المحور نفس الموضوع, تلقانا نحكيو من التواصل الشفوي مثال ذلك نمشيو للقراءه نمشيو للمحفوظات, وحتى نتذكر انا وقتها نتفهم حتى انا معلمه العلوم تلقانا في الايقاظ العلمي وفي الرياضيات حتى من الوضعيات في نفس المحور باش نجدوا رسخوا المعلومة الصغير أكثر. أكثر وأكثر. وعليش لا حتى في مادة الرياضة النجم واحنا ناخذ القيمة هذيك ونخدم عليها حتى فيما في الرياضة. شوف راهو كان تحكي على القيم راهي موجودة في البرامج بتاعنا, ولكن هنا أخونا كيف تقول لي مثلا أنا مش نوقف الدرس ونعرف اللي يعني كل دقيقة بحساب. في الدرس بحسابها ويعني ربما الوقت لا يسمح. أنا هنا ممكن تنضاف مادة أخرى ما رش خطر
1: في مهارات الحياة موجودة,
2: لازم ما نتعصفوش على المربين. لو أنا مربية وأنت مربية راهو الوقت حتى باش نكملوا البرنامج رانا نجري, راهو كاهل المربي ثقيل جدا ومهمته صعيبه برشا, وراهو الناس تخيبنا نقريو في القسمه كهو. راهو صدقوني كنا نحكيو في الافته ورانا نخرجوا نروحوا للديار نخدموا خدمه سوايعره
0: نتاع غدوه
2: كل نتاع غدوه وخدمه متواصله ما توفيش شهريه اسبوعيه يوميه. صعيب شويه انه واش نعملوا, اما رانا نعلموا في المهارات الحياتيه
1: موجوده
2: مش خلال الدرس, اما باش نصلح باب وكذا صعيبه خلينا واقعي, لكن مهارات التواصل مهارات الأمانة مهارات إدارة الخلاف هذا كله موجود.
1: طيب نستقبل مكالمتكم الهاتفين, ذكركم 71 136 ألف. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ماذا لي فما إشكال؟ ألو السلام عليكم تسمع فينا؟ طيب نعود ونرجع للمكالمة هذه لأنه تقريبا فما إشكال في المكالمة. طيب شنو اللي يخلي التلميذ يخرب؟ نعرفش انتوما في القسم مع التلامذة ساعات تشوف تلميذ ربما يكتب على الطاولة, ولا ساعات تشوف تلميذ يكتب على الحيط, ولا ساعات تشوف تلميذ أحيانا ساعات حتى تكسير موجود. شنو اللي يخليه؟ شنو الرسالة ربما اللي تتفهم علاش التلميذ ما يحترمش برشا الفضاء اللي هو فيه وما يعتبروش أو ما ينتميلوش؟
2: أنا هذا صميم الاختصاص متاعي. أنا ديما نبربش علاش ريت الإصدار الأحكام هذه المطلقة كسر حاجة أنت حشك مشك متربي أنت أمك ما ربيتكش أو نتعسف عليها. أنا أرفضها رفضا شديدا, ما نحبش إصدار الأحكام. أما نحب اللوج ديما علاش؟ خطر السلوك أحيانا عنده وظيفة حتى السلوك غير المرغوب فيه.
1: همش نرجع للسلوك الغير مرغوب فيه وشنو الأسباب متاعه. خلينا ناخذ المكالمة الهاتفية. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا ذكرنا بالاسم.
3: رفيقة.
1: مرحبا بك أختي رفيقة, تحية ليك.
3: يعيشك ليكم أنتم.
1: عايشك. كيفاش كانت العودة أختي رفيقة؟
3: أنا والله الموضوع اللي ماذا بيا ديما نحسوا فيه هو الفرق بين احنا كيفاش قبل وكيفاش توا. توا تحسهم صغار أنهم يعني مضغوطين. القراية عندهم كي حاجة معناها ضغط كبير عليهم. رغم سبب الأولياء اللي عند الأولياء ولا الضغطة برشا على صغارهم. القراية يعني أهم حاجة في حياتهم والتيدون مكتقرة الاتيد وخذوا في نفس الوقت تدخل له في مخهم. هاي كله تحكي هذاك المعلم استقلالي والآخر نشلون بعدش أسمع بعد ما تحكي عليه هو يستغل له كل بعد يصير قري عنده.
1: يعني التلميذ يسمع الصورة ذي كانت عن المعلم وبعد مش يقرأ عنده
3: بالضبط. يعني انت صغير ما غير ما تشعر يعني تغرس فيه النفور مع تحبه المعلم يقرا مسكين مضغوط هو ما عينوش. والدليل انه انت اخر العام تقرا هاك البهره نتاع تقديل الاوراق. احنا قبل كنا نقرا والكراسه نسحبوا عليها ونبداو عن هذيك التذكار مش برشا. هو العكس تبقى الدنيا تقع قدام المدرسه اوراق يعني الضغط هذاك تولد يعني هما كارهين هالقرايه يخسر يقرأوا فيها مش معينهمش فيها. أول حاجة البرنامج زادا ما هوش ملائم كما قال واحد قال يعني البرنامج في سيرة وإحنا اللي نعيش فيه في جهة أخرى سوى العمل ما هوش مقابل فقط. وزيد كما قلت لك يعني هو كثير يقرأ فيه إنه حاجة مضغوط عليه بسيط من عليه يزم يعملها فمش المحبة يمشي يقرأ هو يحبها حاجة حبها لا
1: لأنه كما قلت أنت الضغط متاع الولي يولي خليه يعيش أكثر ستريس معناته.
3: أي هذه أهم حاجة واللي قرأي واللي تيج والله تسمع نسمع فيهم الأولياء اللي يقرأ رغم سكنة السنة أولى وثانية وثالثة يبدأوا حارسين على اللي

0: دروس
1: صفة
0: خصوصية
1: غريبة يعني، يخلي الصغير معاه ما عنده حتى علاقة به مع القراية، يولي مسكين يقرأ على خاطر أم وبوه فهو.
0: واضح واضح أختي رفيقة، ربي يبارك لك إن شاء الله. شكرا، سعداء برشا نسمعنا صوتك، شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نذكركم 71 136 ألف، مرحبا باستشاراتكم، مرحبا باستفساراتكم، جاوبكم عليها. المستشارين حاضرين معنا في الحصة سادة تسنيم إمام وسادة نسنا البرجي. نسنا، عندك تعقيب على أختنا رفيقة؟
2: هو كما حكينا احنا من الاول، حكيت انه الباب وتكسير والمعدم يعني ما بنستحفظوش على ادوات كل ممتلكات المدرسه، كيف زاد تقطيع الكتب والكراسي آخر العام. يعني شوف كيفاش هي تو ذكرتنا بها مدام رفيقه، كيف نفسها فما قلق فما الم فما التلميذ كما قد كان نسالوه احنا ونخليه يعبر علاش تعمل هكاك، تحبها المدرسه والا لا، وكيفاش خنقول او نغير السؤال، شو المدرسه اللي تحلم بها؟ شو المدرسه اللي تحلم بها؟
3: او مثلا نقولوا أعطيني المدرسة في كلمة، شنو تعني لك؟ شنو تنجم تسميها؟ باش نجم توصفها في كلمة؟
2: نعم، خاطر كلهم أكيد جدا يحلموا بمدرسة معينة يتمنوا يقرأوا بمواصفات معينة. نعم.
0: طيب نستقبل مكالمة هاتفية أخرى. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرنا بالاسم أختي الغالية.
4: سامية من بعروس.
0: تحية ليك أختي سامية، مرحبا بك، تفضل نسمعوك.
4: وبيك عايشك. أول حاجة شكرا على البرنامج المهم والقيم.
0: ربي يبارك لك إن شاء الله، إن شاء الله ديما في الاستماع ونقدم لكم الإضافة أختي الغالي.
4: ديما قناة الزيتونة ديما راني من
0: إذاعة الزيتونة ديما محلولة، ربي يبارك لك إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
0: نسمعوك أختي الغالي.
4: أنا أقبل كل شيء، نحب نشكر كل مربي وكل مدرس قائم على إنجاح السنة الدراسية، بحكم أنا زادة مربية ونتظر في بلاستي معناها باش نشارك في المرحلة هذه إن شاء الله.
0: يا رب إن شاء الله، إن شاء الله على قريب إن شاء الله يا رب.
4: ان شاء الله من 2011 ان شاء الله ربي. عنا امل في ربي كبير
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ربي ناولك اللي في بالك ان شاء الله.
4: يعيشك شكرا. حبيت ان نعرج على نقطه مهمه.
0: الكتاب،
4: انا عندي بنتي كتاب معناها دخلتها. نحب نعرج على نقطه مهمه جدا. كنا نعرفوا اني طلنا برشا ناس ما تفضلش الكتاتيب، اذاك علاش ما فماش افكتيف كبير في الكتاتيب. مارش أنا في المنطقة نتاعي. لذا ثم اللي نقولوا احنا المؤدبة اللي بيشتري
0: المؤدبة اللي مسؤولة عنه
4: تلقى افكتيف صغير، تحس حكا جاية معناها تحس روحها حكا تتقلق اني بيشتري ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة كعبين،
0: العدد ما يكونش كبير.
4: يعطيك الصحة. الحقيقة أنا لاحظت عمي والوزادة لاحظت السنة معناها ما فهمتش اسكو
0: يعني كيف يعني الاهتمام والرعايه ما حسيتهاش كبيره، ما حسيتهاش 100% ولا اقل شويه.
4: يعطيك الصحه، معنا احنا مش طالبين حاجات نقولوا احنا فوق من طاقتك وفوق من طاقه المؤدب، اما كمان نقوموا بواجبنا. ومذكر حكيتوا على الامانه، صغيرات امانه في دينا، لازمنا نعتبروهم كيما وليداتنا ولا حتى اكثر، خطر مسؤوليه هذيك وكل شيء. معنا بغض النظر على الكميه، تنجم مثلا في زوز ولا ثلاثه تقري ثلاثه ربي يبارك لك، باركونت كي تلقى ساعات برشا كتاب معبي سبحان الله ما توصلش لحاجتك به. ما نعرفش انا نحب نعرج على النقطة هذه بالذات، وسامحني نقطة أخرى
0: تفضل.
4: حتى كي بتحكي معاها مثلا حتى أذكر اسمي وكل شيء، تحكي معاها بكل تربية بكل أخلاق بكل أقبال كل شيء، أمور إنسانية، صغيرات راهم عبارة على صغيرات وكل شيء. تحسها تتقلق، تحسها تقول لك أنا ماكش أنت باش تتوجهني ولا ماكش أنت باش تسيرني. فهمتوا
0: معناها ما لقيتش تجاوب برشا معناتها في الناحية هذه.
4: اي لقيت يستر معناها تو انت هو العلاقه بين الوالي وبين المربي شنو هو؟ انت تعطيني سيرفيس لولدي، انا انت تطيخ مستحقاتك الكامله صح ولا انت مستحقاتك توصل لك
0: لكن انت الخدمات لقيتها مش مقابله.
4: يعطيك الصحة. وحاجة أخرى، تغيب وما تعلمش. ما نعرفش أنا برشا الحسن برشا برشا نقاط.
0: ما حكيتش خدتي حكيت معاه ما لقيتش نتيجة هكا ولا؟
4: صدقني اللومة بالذات مشيت حكيت بطبيعة نحكي رانيا في كريسبي الإنسان راه عنده لا بأس بها من الثقافة والتريث وكل شيء والإنسان وكل شيء. معناها قلت لك هز عليا أصغارك مش لازم تقريهم إذا كان أنت باش تأمرني.
0: واضح
4: معناها تبقى عايش معناه انت في في في في دوامه معناه متبقى ليه ونقوم اللي صدقني من الصباح من 9 نتاع الصباح وانا لهنا ومخي وجعني واعصابي تعبت اللي انا راجع في روحي اسكو انا شنو نقول
0: شنو اللي صدر منك معناتها
4: يعطيك الصح معناه قلت لها انت رهنا علاقتنا ان شاء الله تكون طيبه وديجا زيد بحذا داري معناه تستحق حتى اي حاجه دبو زمان اي حاجه رانا وخايين كل شيء اما المفيد
0: تلقى تجاوب معاه واضح تو نحكيوا على المعامله هذه ان شاء الله مرحبا بك اختنا الغاليه شكرا لك ربي يبارك لك ان شاء الله ربي يحفظهم لوليدات ان شاء الله شكرا لكم طيب مازلنا مش نواصلوا معاكم مش نخرجوا فاصل وراجعين كاملين باقي مشوار حصتنا ان شاء الله حتى للساعه الواحده ابقوا معنا راجعين ان شاء الله
5: اشهار
6: فم ريحه ما تتنساش ريحه قهوه امي الصباح ريحه الياسمين في الصيف ريحة البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي بنك الوفاق بنك الجميع
5: إشهار أنتم في الاستماع إلى برنامج الزيتونة والناس مع مريم فجاري

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مواصلين معكم لقاءنا المباشر 12-18 دقيقة. نذكركم 71-136,000. وقفنا عند الأسباب.
1: نعم، اليوم الولي والمربي ما نجموش يصلحوا الظاهرة ويفهموها إلا ما يفهموا أسبابها. علاش تلامذتنا شخبطوا على الطواول في الحيوط؟ علاش يكسروا الطاولات؟ علاش يكسروا الكراسي؟ علاش العدوانية ذي أحيانا تجاه المدرسة وممتلكاتها؟ الأسباب في علم تعديل السلوك عديدة وعديدة جدا. أهمها الملل. التلميذ اللي عايش في الدار في العالم الرقمي، عايش بالتليفون، عايش في عالم سريع، عايش في عالم كامل بين يديه ينزل عليه في فلسة المدرسة، بالنسبة لي له ولات، إذا هو مدمن على الألعاب وعلى السرعة، المدرسة بالنسبة لي له ولات مكان ممل جدا،
0: ما يلقاش الجو متاعه،
1: يلقى روحه خارج العالم الافتراضي اللي هو ولا مدمن عليه. فهذه من أهم الأسباب. السبب الثاني قد يكون أنه في عمر معين يحب على الإثار، يحب يعمل حاجة
0: خاصة عمرك
1: ينجم يكون يقلد في الآخرين، شخصيته ضعيفة جدا في الدار، الأم والبو مسيطرين، يخرج يلوج على الانتماء البرة كما حكينا قبل، أصحابه يكسروا يكسر معه. قد يكون هو ماهوش من نوعية العدوانية واللي تكسر، لكنه مجرد تقليد للمجموعة اللي يحب ينتمي
0: لأنه منتمي للمجموعة ذيك، ما ينجمش يخالفهم.
1: فما سبب آخر ينجم يكون رغبة في لفت الانتباه. برشا صغيرات يعيشوا في اكتئاب ويعيشوا في انهيارات نفسية حتى واحد ما فيق بيهم، ويخرجوا في التصرفات هذه باش يجلبوا الانتباه. نجم يكون زادة تفريغ انفعالي، باش صغار يتظلموا داخل المدرسة، ما ننفيوش وما نكونوش مثاليين ونزعم أنه ما يظلمش الصغير، لأن نجم يغلط المربي، نجم تغلط الإدارة، كلنا نغلط وكل ابن آدم خطأ، وقد يتعرض بعض الصغيرات للظلم فيعملوا تفريغ انفعالي، يمشي يكسر حاجة، يكسر باب، يكسر الحنفية، يشخبط في الطاولة. الحاجة الثالثة واللي بديت نلاحظ فيها أنا في الأعوام الأخيرة هو نوع من التحدي للسلطة. فما برشة تلمذة في عمر معين خاصة في السنة السادسة كي نسلطوا عليهم نحن ببرش عقوبات، والحزم يكون في غير موضعه،
0: في غير المحل
1: أو ما يكونش معاه رحمة. إحنا ديما عنا ميزان نبوي، الحزم ديما معاه الرحمة في التربية. إذا باش نستعمله في القسم الحزم فقط دون رحمة، تلميذ باش يولي يتحدى السلطة، يتحدى المربي ويتحدى المدرسة ويتحدى الإدارة. وتنجم زادة تكون مجرد عادة عابرة تلقائية، تعود أنه يقطع الكراسة، قطع، تعود يقعد ويشخبط شخبط. في العموم الشخبطة راهي رسالة صامتة، وإحنا لازمنا نتعامل معها على أنها رسالة صامتة اسمها أنا راني موجود.
0: نسرين مع الأسباب هذم.
2: نعم، هو الألم حتى ليد صغير يوصل يخرج يعني ويصرف التصرفات هذيك كان ما هو موجوع الداخل. هو ساعات نجم تلقى أنت راه مريم صغير يقول لك أم وبوهم نظفين برشا في الدار، مش هو كبسين عليه برشا يعني بالسيف عليه يعمل حاجة ذيك، مش بفهم،
0: مش برغبة،
2: فهم ومتقاء نفسه وعارف علاش لازم ينظم ولا لازم يستحفظ. فش يعمل هذاك؟ هو نفسه يخرج للمدرسة اللي بشي يكسر وبش يعمل العكس تماما كان يتربى عليه في الدار.
0: واضح. نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس. رجاء مراجعة مراعاة الفوارق في التوقيت، ورب يتقبل صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 12:31 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، أنتم في الاستماع البرنامج الزيتونة والناس، معكم مريم فجيري في الإعداد والتقديم، حمدي الفسيلي وأحمد طبيبي معنا اليوم في الإخراج. حمدي الفسيلي تحية لي وفي اللمسات الفنية، وأحمد الطبيبي في الإخراج الرقمي في التنسيق العام للحصن. ذكركم بال 71 136 ألف. موضوعنا اليوم نحكيه عن المدرسة، الانتماء للمدرسة، كيفاش يتحول التلميذ من مجرد تلميذ في المدرسة إلى شخص يشعر أنه الفضاء ذاك ينتمي له ويحافظ عليه. تسليم إمام أستاذ نسينا البرجي، مرحبا بكم، مشكورين على الحضور معنا. خلينا باقي نستقبل المكالمات الهاتفية ومش نرجع نحكيه على منين يبدأ احترام المؤسسة التربوية ولا المدرسة، وكذلك مش نحكيه على دور المربي. هات نستقبل المكالمات الهاتفية. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، ذكرنا بالاسم خوي
2: عبد الكريم محفوظي.
1: مرحبا بك سي عبد الكريم، تحية ليك، نسمعك سي عبد الكريم.
2: عايش بحي. نشكركم سيدي على البرنامج،
1: ربي يبارك لك. إن شاء الله.
2: بالله عندي ملاحظة، أنا الموضوع هذا سمعته معناه عندنا 3 سنوات نسمعه فيه. التلميذ ومش محبش يقرأ
1: لا، اليوم نحكيه على انتمائه للمدرسة، كيفاش يرى انتماء
2: والانتماء المعلم والمربي يرمي في الكرة للولي، والولي هو بالفعل هو ساعه يجري بالليل والنهار ما عادش قادر. المعلم يقول لك ما اخويا مسؤوليته هذه الولي، انا مش مسؤوليتي. والمسؤوليه راهي من المفروض تكون مشتركه
1: بين الولي وبين المربي،
2: بين الولي وبين المربي. انا عشت جيلين، عشت جيل السبعينات واش جيل هذا، راهو فارق بين التعليم تاع قبل وتعليم تو. تعليم قبل كانت المعلميه والأساتذة والوقت، نحن مثلا في تونس تجينا من الصاقص ومن الجنوب ومن الشمال والوقت، معناها المعلم راهو عنده كان التلميذ. اليوم الأساتذة والمعلمين اولاد بلاد. راهو كان اولاد بلاد كان يجي راهم الولي مشغول والمعلم مشغول، راهو عنده حتى المعلم راهو عنده مشاغل وراه. اليوم عندنا سلايح تاع زواتين وتاع خضائر وتاع واحد، راهو حتى المربي عنده فلاح
1: عنده التزاماته، معناتها تقول انت مع التزامات.
2: اليوم راهو المربي يجي انا وحسب ما ريت المعلم كيجي يبدا الهيكل في المدرسه والفكره في مشاغل والبرة. راهو
1: ديما ما نعمموش، احنا ديما نحكيو ما نعمموش بطبيعه الحال يا عبد الكريم.
2: لا لا لا، نحن راهو شو، نحن نحكو بالواقع اللي موجود، وهذه راهي مسؤوليه مشتركه بين الناس الكل. المعلم عنده شويه تقصير اليوم، والولي عنده شويه تقصير. وكان قبل توتي التلميذ راهو ما يتلامش عليه، التلميذ من الاولى ثانوي يمشي بسعاف، ثاني اسعاف، ثالث اسعاف، يدخل الكلاج بالاسعاف.
1: مستوى نتاعو يعني تقول انت الدراسه بطبيعته
2: مستوى ضعيف، ما يخليش انه يواصل. علاش؟ الخطر يعرف انه الجاي مجهول والله اعلم به. وانا اشوفه الولي يقول لك انا نقري 25 سنه و 37 سنه وفي الاخر يبقى لي في الدار وما عندي ما نعمل له. وترسخت الفكره هذه حتى في التلميذ. لكن احنا اليوم مش نحوشوا الاسباب، لازمنا نحوشوا نلقوا حاجه نخرجوا بها بالوليدات اللي ضاعوا منا. وراه بالفعل ان ضاعت اولادنا من يدينا وعلى المستوى الكل. شنو الحل؟ الحل اليوم التلميذ انه كي يمشي للقهوه يلقى الويفي بلاش، يبات يسهر للصباح. الحل شنو؟ التجنيد ما بقاش، اللي خاف من التجنيد نهار اللي بطل من القريه راهو يلقى التجنيد.
1: سي عبد الكريم،
2: التجنيد ما فهمش. هذا الكل نحن هذا الحل الموجود يلزمك يا اخويا، الجيش يلزم وراه يخاف منه.
1: يعني تقول انت اليوم العلاقه بين المربي والتلميذ والاسره معناتها تكون اكثر ترابط هكا ولا سي عبد الكريم؟ يعني انت قصدت انه بين المربي وبين الاسره لازم يكون فما ترابط بين هذا وهذا.
2: انا نعرف انه المؤسسه التربويه راه المدير هو المسؤول وهو اللي يبدا قايل، راه المدير من المفروض في فم الباب من 8 غير 4 اللي عامل الجيل يروح، واللي لابس القصير يروح، واللي عامل والبرفان القوية يروح، وتبدأ أنت مسؤول وقوية راهي تتعدل كلها قوية. طالما أنك أنت ما عندكش مسؤولية وراه مش نعمل مع الناس الكل، أما البعض
1: أكيد أنت تحكي على البعض. واضح، شفنا الحقيقة مبادرات بتاع مديرين في الجانب هذا،
2: المديرين
1: واضح سعب الكريم
2: مباركة معناها قدامي، نعرف من المديرين أنه يجيك كل أسبوع نهار يطل من الشباك ويروح.
1: أنت شفت حالات هكا سي عبد الكريمة؟
2: نعم
1: قلت لك شفت حالات هكا معناتها أنت.
2: والله اليوم في كلاجي وعملول في كلاجي ويشوفوا فيها راه في الدنيا الكل. أنا وثقت أنه مسؤول في كلاج أستاذ من المفروض تجي تأدي التأكد الطيب.
1: واضح سي عبد الكريم، واضح سي عبد الكريم، معاش عنا برشا وقت وانت خذيت اكثر وقت سي عبد الكريم، يعطيك الصحه شكرا ليك، معاش عنا برشا وقت سامحني سي عبد الكريم، ربي يبارك لك الغالب، لانه زاد نخليو شويه وقت للساده المستمعين الاخرين. ذكركم 71 136 ألف، نحكيو على انتماء التلميذ اليوم للمدرسه نتاعو، هل يحسها فضاء يخصه ويحافظ عليه. نسري مش نسالك، من وقتاش يبدا احترام المدرسه؟ يعني من البيت منين يبدا الاحترام نتاع المدرسه كمؤسسه تربويه تعليميه فيها من يعني قيمه التلميذ كما حكيت عليها تسنيم؟ هل يبدا من الدار تراه انت والا يكتسبوا بانتمائه للمؤسسه يكتسبوا من بعد؟ يبدا من الدار ولا يكتسبوا من بعد؟
3: هو يبدا من الدار اكيد انه يبدا من الدار، يبدا من الدار وتفيق بالتلميذ اللي فعلا حاضر باش يعيش يعني في المدرسة مع أصحابه، باش يشعر يعني فعلا شعر بالانتماء للمدرسة، محافظ على كل حاجة فيها، يحب يقرأ حتى كان عنده صعوبات في الدراسة، ولكن إنسان قاعد يحاول، تلقى إنسان يقصد تمشي تسأل أو يجيب ولي يسأل تقول له بسم الله ما شاء الله على التربية، ولدك منضبط، ولدك ما شاء الله يعني في قمة الاحترام والتربية والأخلاق العالية ما شاء الله. ويبدأ هكا المعلم معاه باش يقول لك راهو أمل قريب بإذن الله نصلحه، شنو يلزم يتصلح ومن بعدنا
1: السلوك مسبق قبل
3: صحيح، على خاطر هو من الاول جاي حاضر من الدار، يعني الخدمه راه تبدا من الدار. من بعد احنا كما قلنا كي نخرجوا احنا للروضه وبعد المدرسه نلقاه زاد كيف كيف، كما قلنا التلامذة اما جاهزين او لا، كما قال اخونا عبد الكريم هي راهي يعني عمليه مشتركه بين الاثنين، بين الوالدين وبين المربين، ولكن راهو الاساس هو البيت خويا الكريم. اي نعم راهو شوف مكانك ربي سبحانه وتعالى، نجموا يعني نلقاو يعني ربما ما نتفهموش مع بعض المعلمين مربين، وربما نختلفوا معاهم في بعض الافكار والاراء،
1: فما نقاط نختلف وفما نقاط نتشابه،
3: هذا امر طبيعي راه مش نلقاو راهو كامله يعني في كل بلاصه. ولكن اجا انا ديما نقول اجا انا كأم الساعه نقوم بدوري كامل كما يلزم، مانيش باش نوصل يوصل كامل هو لا، ولكن انا باش نحاول نعطي يلزم نعطيه لصغيري باش نحذره كي يخرج يوصل مرحله التمدرس ولدي باش ينجم يتصرف بطريقه سليمه وصحيحه، ونجم نعالجوا المشكل واحد بواحد باش يتراكموا يعني التحديات، ومن بعد نقول انا شبيه ولدي هكا وشبيه المربي يتصرف معه بطريقه هذيا.
1: هل ترى اليوم سامحني نسرين انه الولي تفكيره الكل في النتائج، في شنو باش يجيب صغيري، شنو هو الامتحان، شنو الشهاده اللي باش ياخذها، اكثر من تفكيرنا هل ولدي يحس بالانتماء للمدرسه هذيك، هل يحس ويشعر انه جزء منه، معناتها انه كانها داره الثانيه، انه باش يستحفظ على ممتلكاتها، باش يكون داخل المدرسه معناتها يراها مكان كيما البيت، كيما يستحفظ على بيته كيما يستحفظ على الممتلكات نتاع المدرسه. هل تفكير الولي حاز شويه باش شنو باش تجيب معادلات تحذير، والباقي المدرسه الكل وحيوتها كل ماهوش مهم؟
3: علاش احنا شوف ظاهره انه الامهات خاصه اللي يقعدوا قدام المدارس بالسوايع اللي صغارهم يروحوا، يعني معلش انا كنجم نفسروها شويه، شنو ما عندكش ثقه انت في المربي، ما عندكش ثقه انت في ماكش صح يعني شاعره بالامان والراحه،
1: يعني تقول انت رساله ذيك او للتلميذ
3: بالحق يعني والمربي اللي داخل عارف اللي يعني بالحق تلقاهم مش ام ولا اثنين راهم يقول لك تبدا العشره غير درج لا يلزم ولدي ياكل لمشته بالوقت وهاي يلزمها سخونه يلزمها يعني دخلنا في اشياء ما تخصناش احنا. ولدي دخل المدرسه فهو
1: في امان
3: عند المدرسين نتاعو، المدرسه للمدير الاداره الكل صحيت احنا اش قاعدين
1: يعني نعمل اول رساله تعطيه له عدم امان انا قاعده البرا
3: صحيت ما تخافش هاني انا البرا علاش باش يخاف علاش باش يخاف؟ هذه أول حاجة. اثنين، احنا ربطنا المدرسة بالنسبة لأولادنا وحاطين لهم في مخاخهم اللي هي تساوي نتائج ومعدات في نهاية كل ثلاثي. يعني بالنسبة لي هو رتبة، بلاصة الأولى، معدل، فلان ما يكونش خير منك، فلان شو عمل لك، لهم شكلتها وإلا لا. ريت الحوار اللي بين الولي وصغيره يعني تقريبا ينحصر، ما بلغوش ولكن الأغلب ينحصر في المواضيع هذه فقط.
1: فكرتني في الطاولة الأولى اليوم التوصيات الكل أقط في الطاولة الأولى بالحق.
4: أنا عندي مشكلة،
1: أنا سمعتها صباح في المدرسة
3: توصيات الكل، خليه المربي يمشي يعمل، راهو صغار كل يوم ينجم يغير
4: يدور يأخر
3: بشوي.
4: للمربين استعلوا التقنية نتاع تبديل المواقع،
3: كلنا نصرف بطريقة هذه، الكل راهو نوخر
1: من
4: صحيح. إلا اللي عنده مشكلة بصرية نقص في النظر
3: عنده ما عنده الأهود. أي وأو سبحان الله يعني قصر القامة سبحان الله. أنا نتذكر والله هي ترفة ونحب برشة الميثي هذه نذكرها أنا، هي صغرونة أول نهار هما كلهم وقفوا إلا وهي في بالي أنا قاعدة وهي صغيرة، فهمت؟ قل يا ميثي أقف معنا، والله واقفة والله واقفة وهي صغرونة. فحالت كيما هكا سبحان الله، يعني بطبيعة يزم يقعد في الطاولة طاولة الأولى، ولكن قلوا راه المعلم سيد قسمه، مش من باب أنه يسيطر ويتحكم في الصغار، لا، يعني أنه يسير القسم كيما يزم يسير، هو الأدرى هو الأدرى بالتلامذة اللي عنده بالظروف وكل شيء.
1: دور المربي بين الحزم وبين الفهم، يعني هذا مهم برشا ويتحكي عليه ديما تسنيم، انه برشا يقول لك الولي ساعات يعيب شويه على المربي، ساعات ياخذ في خاطره، ساعات لا يقول لك لا ممتاز المربي هذا. بين الحزم والفهم لهنا يخلي محبته للمدرسه، يخلي محبته يحس انه فما انتماء كرا، ويعيش انه قاعد يقرا عند مربي. بين الحزم وبين الفهم
4: خل نحط نتموقع، خاطر ربينا الحديث برشا انه رانا اليوم نحكيه على الانتماء ونحكيه وعلى أسباب اللي خليت صغيراتنا ما يحبوش المدرسة، ما تعني لهم حتى شيء عاطفيا، ولذلك هذه من الأسباب اللي خليتهم يخربوا. هنا دور المربي يمشي لدوفوا لزوز مسالك كبيرة. المربي في حكاية الانتماء وحكاية التخريب لازم يفهم السلوك أولا، ثم يضع الحدود. فمش قسم ناجح ومدرسة سعيدة من غير حدود، كما الدار بالضبط ماري
1: بطبيعة الحال.
4: تخيل انت دار كل شيء فيها متاح والفوضى عارمة وما فماش حدود، هل باش تكون أسرة دار سعيدة؟ أبدا. السعادة ما هيش الحرية المطلقة، السعادة مش أعمل اللي تحب هذا مكانك، السعادة هو أني نفهمك شنو تحب ولكن نحط لك حدود تعيش بها في البيئة هذه وإنت سعيد. إحنا ما نحبوش مربي يصيح ويعيط، حتى كان نحن نغلط ونصيح ونعيط، ورانا أحيانا ما نتعصفوش زاد على المربين كأولياء، راهو المربي إنسان ينجم يغلط ينجم يتعب،
1: نعم،
4: لكن ما نحبوش مربي يصيح، ما نحبوش مربي يعطي اتهامات جزافا على الصغيرات، يقولوا انت تشوش انت مشاغب. في المقابل زادة ما نحبوش مربي يقول خليه يعمل اللي يحب وخليه يعيش حر، هذا من اصناف المربين كل موجوده، خاطر المربي بشر هي ام ورجل في بيته. ففما ولي تلقاه حازم شديد الحزم، فما ام تلقاها تدلل برشا، فهذا بشي يلقي بظلاله على قسمه وقسمها. لكن الصحيح شنو هو؟ التربيه النبويه، التعليم النبوي، ان نجمع بين الحزم وبين الرحمه. ايش معناها الحزم؟ ماهوش قسوه وحكينا عليه في حصص سابقه، والرحمه ما هيش تساهل. المعلم في قسمه لازم يمارس الحزم الحقيقي، يعني يكون من الاول عنده ميثاق واضح. انها الايام الاولى في الدراسه شنية السبب منها؟ شنية المغزى منها؟ نهار الأول لفما الكتاب لك الراس، شو تعمل نهار الأول؟ ستفهم السلوكات وتضع الحدود،
1: تفهم السلوكات متاع
4: ميثاق قسم مع بعضنا، هذا ممنوع وهذا جائز، كيفاش ترفع يدك، كيفاش تطلب الخروج، كيفاش تستأذن باش تعبر على موقفك، كيفاش كي عندك مشكلة تعبر الكويغت، شنو نعملوا لهم بوثيق القسم؟ لابد أن تسطر من الحصص الأولى، من اللحظة الأولى، ونقول لك مش بالأيام الأولى، من اللحظة الأولى اللي تاخذ فيها أنت قائمة التلاميذ وباش يقفوا في الصف، إياك تخلي كمربي تلاميذ يدخلوا من غير وقوف صف، قال شنو هالنهار الأولاني. الانضباط يتربى عليه الصغير من الثواني الأولى، إما ينضبط أو لا،
1: من الصف، من اللحظة الأولى هذه،
4: من اللحظة الأولى فما وضوح، فما ثبات. المعلم اللي يعطي ميثاق ويعطي مبادئ لابد أن يثبت عليها طيلة العام، مش بعد يتراخى ويتساهل. وفما احترام، احترام لشكون؟ احترام للي هو في ذاته، واحترام لك الطفل اللي جاي يقرأ لأنه إنسان، ما ننساوش الإنسانية. طيب إذا خرب التلميذ حاش، هل نمشي نجري للعقوبة كمربين؟ لا، أول حاجة نسأل شنو اللي صار قبل ما نسأل علاش، وذي في تعديل السلوك. أول حاجة أنت كمربي تلميذ شخبط في الطاولة تلميذ كسر الطاولة قالوا لك تلين ذا سيدي راه في الراحة تخلي بالسرقة وكسر الطاولة أول حاجة أول حاجة نحتربه كإنسان حتى كان أخطأ نأخذه وحده منهينوش قدام أصحابه ما نطيحلوش قدره قدام أصحابه نأخذه وحده ونسأله شنو اللي صار أول حاجة أول حاجة صار هذا أم ليه أنا مريتش بعيني رو المربي سيكون قاضيا في قسمه معك الصغيرات فرد بالك تاخذ كلمة من عند فلان وتصدر علي أحكام هذه مظلمة أنت محمد قالوا لي عليك كسرت الطاولة شنو صار ولتي كسرت بالحق ما عندك حتى إشكال قول الحقيقة ونلقى حلول لازم قاعدة الأمان موجودة والعقوبة لازمها تكون معقولة ما فيهاش ضرر لا بدني لا نفسي مش تصير عقوبة هي لابد منها والعقوبات عنا استراتيجية اسمها استراتيجية العقاب
1: في خليوها في حصة أخرى إن شاء الله نرجع
4: يعني شنو اللي صار علاش صار هكا شنو كان الهدف شنو النتيجة الطاولة تكسرت أي حسب رأيك كيفاش نصلحوا الضرر لو نتعاملوا مرة واثنين وثلاثة مع التلميذ المخرب وحكينا بكرة على أسباب التخريب تلميذ خرب مرة الأولى نقول شنو اللي صار نسمع منه إذا اعترف أو فما شهود نواجهه بالشهود ذوما ثم علاش صار هكا
1: شنو الأسباب اللي خلت
4: شنو الهدف من هذا علاش عملت هكا ومن بعد شنو النتيجة تكسرت الطاولة حسب رأيك كيفاش النجم نصلحوا الضرر هنا ندخلوا المفهوم مهم جدا باش نوصل للتلميذ أنه راني نحب على الإصلاح قبل بدل الانتقام مش باش نضربك ونهينك وننتقم منك
1: ما حاشيش في حد ذاتي بالحاجة هيك
4: باش نصلحوا الممتلكات وقبل الممتلكات باش نصلحوا سلوكك أنت كطفل لأنك أنت باش تخرج المدرسة وتمشي تكسر في الشارع يوما ما
1: صحيح
4: هكا ولا فالأصل أنه نحاول نبني وما نهدوش إذا تكسر الطاولة أي باش تتشارك راك في إصلاحها
1: ساعات تشوفوا في الأملاك العمومية ساعات تشوفوا في المترويت مثلا برشا
4: شوف حالة المحطات
1: الحافلات الجديدة
4: شوف حالة الحافلات شوف حالة المترو
1: شوف ساعات الكراسي تمشي المحطة ما تلقاش كرسي باش تجلس
4: ذاك الشاب الذي يفسد الممتلكات العمومية كان تلميذا يفسد المدرسة ويفسد ممتلكات المدرسة إذا نحن نصلحوا التلميذ قبل ما يخرج لنا للشارع
1: وهذا كان شيء حبينا نحكيه اليوم سامحني يا تسنيم لو حابين نحكيه اليوم على المدرسة كإطار عام بصفة عامة كما قلنا ما هيش فقط تحيوت وطاولات بغض النظر على البرنامج رو برنامج ما هوش حديثنا
4: لا على برنامج تعليم على البرنامج اليوم
1: لكن اليوم حبينا حديثنا عن المدرسة عن انتماء التلميذ للمدرسة لأنه أول نهار فما اليوم تلمذ رو أول مرة في المدرسة فما تلمذ نقل من ولاية لولاية المدرسة باش يكتشفها اليوم فشنو أول حاجة باش يشوفها في المدرسة باش يشد له انتباهه باش خليه يحب المدرسة باش يحبك التعليم وهك الدروس وهك البرنامج والامتحانات
4: الحاجات اللي باش تخليه ينتمي للمدرسة هو هذا الاحترام وهذا الانضباط يعني كسر طاولة أنت فرغت الطاقة اللي عندك فرغت الانفعالات اللي عندك يلا راك باش تشارك في إصلاحها والولي باش يشارك معاك هذه حاجة من الممتلكات العامة ملك الناس الكل مش طاولتك وحدك اليوم بدي تقعد عليها غدوة باش يقعد عليها غيرك بعد غدوة باش يقعد عليها غيرك وبعد 10 سنين باش يقعد عليها تلميذ آخر
1: بعد 100 سنة في مدرسة إذا في صدقية
4: نعم إذا مسخت الحيط باش تشارك في تنظيفه إذا أتلفت حاجة باش تتحمل جزء من مسؤولية إصلاحها هكا تولي النتيجة التربوية مرتبطة بالفعل
1: فعل.
4: يعني ما نحبوش تلميذي يخاف من الأستاذ ويخاف من العقوبة أما نحبو تلميذي يفكر ويقول أنا مسؤول على اللي عملته وغلطت كي عملت السلوك كذا فباش نتحمل مسؤوليتي كامل
1: نسرين كيفاش نصنعوا تلميذ اليوم ينجم يشعر كما قالت تسنيم بالحاجات اللي قالتهم يشعر انه المدرسه بالحق داره الثاني اليوم قلنا لو فما تلامذه او نهار في المدرسه تحضيري ولا سنه اولى او نهار في المدرسه فما تلامذه نقل اكتشف المدرسه كمدرسه جديده اصحاب جدد معلمين جدد ما يعرفهمش فكيفاش باش تكون هكا العلاقه الاولى نتاع نهار اليوم الاولى مع المدرسه باش ينجم كما قلنا بعد يستوعب الدرس ويستوعب البرنامج ويستوعب الكم متاع الدروس وغيرها وغيرها من الحاجات فأكيد العلاقة الأولى تتبنى باش يشعر أنه هو في داره الثاني لأنه يعدي أكثر وقت زاده في المدرسة أكثر من ربما من بيت متاعه
3: هو صحيح أنا ديما يعني كما قلنا هو هي العملية مشتركة بين الاثنين بين الدار وبين المربين هذا صحيح والمتابعة دائما وأبدا نقوله متابعة توانا ربيت ولدي على قيم معينة وبعد نكتشف مثلا اللي هو في حتى في البيرو متاعه وانا هو قاعد يقرأ في البيت متاعه نلقاه مثلا يكتب بالسيلو على الطاولة أو نلقاه هنا أحبار على الحيط فأنا هناك أم كما قال التسنين بين الحزم والرحمة الاثنين مع بعضهم أنا باش نعلمه اللي قام به هذاك السلوك خاطئ أنا يزمه يتصلح من غير ما نخلي أذى نفسي وأذى بدني هذه راه نقطة مهمة جدا حزمنا نتعلمها احنا الاثنين لهنا إذا كان قمنا بالعملية هذه وولدي تعلم وتربى بطريقة سليمة به عرف الغلطة متاعه وتعلمها مع الشي عودها. باش يخرج المدرسة هو لهنا ولدي بنفس الطريقة كان قام بخطأ باش يولي حاسب روحه ما كانيش ما لازمنيش كان صار وعملها ما عادش نعاودها ويعتذر مثلا من المعلمه نتاعو ويعرف لي هو غلط. ولكن شنو كما قلنا
1: اذا سامحني انخرط في مجموعه شوفوا
3: انساقوا راهم انساقوا راهم واثروا فيه لهنا هذا يعني فما مشكله في شخصيه الطفل هذايا
1: ما تبناتش بالصحيح من البدايه.
3: وربما كما قلنا هو عنده ام وبوه هنا متسلطين وما يسمحولوش انه يتكلم وفقط هو ينفذ ويطيع من غير ما يعطي حتى رايه مع امه ومع ابوه. فاللي يصير لهنا يلقى المجموعه هذه في المدرسه فيولي يلقى بالراحه ويلقى بالامان في وسطها وباش يعمل اللي هما يعملوا فيه فقط لا غير. يعني لهنا نرجع ونقول راهو
1: كانوا يعاند فيهم معناتها نفس الفكرة.
3: بتبيعها وتلقاها حتى شوف المجموعة تلقاها مثلا المشوشة ولا اللي مش تلعب في القسم ولا اللي تلقاهم كما قلنا يكسروا أو يفسدوا في القسم تلقاها هما المجموعة تلقاهم بارزين والمعلم في كل مرة يعني يعاقب فيهم أو في كل مرة يسمي فيهم بالواحد
1: يعرف.
3: فيقول لك أخذ لك الناس كل هي بيهم الناس كل تحتاط منهم الناس كل تقال لهم أحسب علشان أنا ما نكونش من ضمن المجموعة هذية مش حتى أنا يقدروني ويحترموني. فهي بالأساس مشكلة يعني تبنيت من الدار وضعف الشخصية هذه اللي تخليه في سعمه يتأثر مش هو اللي يأثر يعني عنده أشياء ثابتة لا تتغير ويعرف روحه وقتش غلط وقتش هو صحيح وقتش يزمه هنا يصلح من روحه من اللي هم صغاري حاسبر ويحمر ويت برشا صارت تقول أنت 7 سنين 8 سنين مين مش يعرف هذا كله. ثبت مليح في التفاصيل متاع التربية متاعك التلميذ هذاك في بعض المواقف يتحط فيها في القسم التو تلقى فما أم وبوه وراه ربيوه مليح عارفوا يصلحوا له الغلط متاعه وعارفوا يفصلوا منيح بين محبته وبين الغلطة اللي قام بها. هذا الفصل يجب يكون موجود في أذهان الناس الكل الوالدين والمربين باش هكا ما نخسرش أنا ولدي وما ونشبعه عاطفيا بالمشاعر صحيح. اللي هو يحتاجها في المراحل اللي هو بالحق في حاجة أنه يملأ المشاعر هذيك ويحطها في المكان الصحيح خاصة
1: تسنيم.
4: مش نحكي على جانب آخر باش نكملوا بعضنا أنا ونسرين هي حكيت على الدار أنا مش نحكي على المربي يعني المربي اليوم كيفاش ينجم يزرع مفهوم الانتماء في قلب التلميذ اليوم استقبلنا تلاميذنا دخلوا شنية الخطوات اللي نعملها أنا كمعلم باش يولي صغير يحس أنه المدرسة تعني له أنه ينتمي. فما 3 حاجات نجم نعملهم كمربي أولا نعطيه دور وهذه من المهارات
1: برشا
4: صغيرة نعطيه دور نحسوا اللي عنده مسؤولية خطر زرع الانتماء ماهوش بالشعارات مش بالكلام أما بالممارسة يعني نحسوا أنه المدرسة والقسم جزء هو مسؤول عليه هذا مسؤول على القسم هذاك مسؤول على المكتبة هذا مسؤول على النظافة ذاك مسؤول على النباتات والأدوار تتغير كل أسبوع أنت مسؤول تجيب كذا أنت مسؤول تسقي النبتة إذا عندنا حيوان نربيه فيه في القسم أنت راك مسؤول عليه أنت المجموعة هذه مسؤولة على تنظيف القسم اليوم غدوة فما مجموعة أخرى فنعطيه أدوار للصغيرات باش يحسوا بالمسؤولية
1: وتخلق
4: مش مهم الدور بقدر ما هو مهم الشعور أني أنا عندي مساهمة هنا دونك هذه البلاصة باش تولي جزء مني. اثنين أنه نسمعوه كمربين
1: اليوم
4: نعرف اللي الحمل متاعنا ثقيل أما راه باش نبنيه الأجيال القادمة وهذه أمانة بين يدينا نحاول قدر الاستطاعة نسمع صغيراتنا كيفاش نسمعهم نسألوهم شنو يعجبكم في القسم شنو الحاجة اللي مقلقتكم الألوان مقلقتكم نبدلوا الغلاف وضعية الطواول مرتحتكم ولا لا نحسوهم اللي هما شركاء معانا في القسم هذايا شنو هي الحاجة اللي تحبوها تتبدل شنو هي اقتراحاتكم شنو تخموا نبدلوا خلينا نحاولوا نغيروا.
1: ما راح كنت نسنى على تجربتك الصندوق بتاع الاقتراحات اللي عاش عملته
4: نعم
1: كنت ممتازة الفكرة
4: التلميذ اللي نسمعوه يولي شريك. ثالثا نخليه يشارك في تحسين المكان برشا صغيرات تلقاهم عاطفيين اندفاعين يحبوا يجيبوا حاجات من الدار يحبوا يشاركوا يحبوا يزينوا خليه يشارك في تحسين المكان علاش ما يكونش عنا يوم نسميوه قسمنا مسؤوليتنا التلاميذ يزينوا القسم يختاروا عبارات تربوية لصقوها يعملوا ركن للقراءة يصلحوا حاجة تكسرت هنا يولي المكان معاش مدرستهم يولي مدرستنا. ثم حاجة أنا عملتها قبل في سنوات ماضية مشيت قبل الوقت بساعة وطلبت من العاملة يخرجوا الطويول الكل وقعدت طاولتي جاءوا تلامذة
1: لقوا قسم
4: فرغ من غير طاولات
1: كيف كانت ردة فعل
4: ما تنجمش تخيل قديش أثرت ردة الفعل شفتوا الطويول اللي تشخبطوا عليها وتكسروها هذيك كانت اويتكم تقعدوا عليها تراو فيها في راحه تكتبوا عليها ما تعرفوا قيمتها كان كي تفقدوه كيفاش نقراو توا ترى وخرجنا عملت حصه تنجح برشا مع تلمذة السنة أولى لوحة وكراسة في الجردة في الحديقة متاع المدرسة عندي تصور التوى توى ننزلها قاعدين في الحشيش في الخضار طاولة
1: في الحديقة متاع المدرسة
4: لا كرسي قاعد في الحديقة في يدك اللوحة متاعك ونخدمه خرجتنا السبورة تغيرت علاقتهم بالطاولات وهو مثال بسيط النجم ونغيروا علاقتهم بكل شيء
1: قيمة
4: من خلال قيمته ديما الإنسان المتاح يقلل قيمة متاعه
1: وكي الإنسان حتى النعمة ربي يحفظنا إن شاء الله. طيب في الأخير مهم برشا كما قالت تسنيم حاجات عملية اليوم نجم تخلي التلامذة تحب وتحس أنها تنتمي للمدرسة لأنه السنة الدراسية يعني تاخذ وقت وفيها برشا صعوبات وفيها برشا متاعب وفيها برشا تضحيات وجهد فأهم شيء أنه يحس يستشعر أنه يحب المدرسة إذا ما حبش المدرسة رأو مش يحب لك البرنامج ومش مش يحب لك الدرس ومش يحب لك المعلم ومش يحب لك المادة بصفة عام فمحبته المدرسة تبدأ وبعد يعني يتبع الشيء الباقي معناته
3: هو مثال زاد في معاملتنا مع صغيرات ماذا بينا ما نركزوش على السلبيات في السلوك نتاعهم فقط يعني شوف انت ميزه عند كل تلميذ وركز عليها شوف ميزه ركز عليها ما تديروش باسمه تربش به الصغير يحبه الصغير خاصه في السنوات الاولى
1: اي
3: امسحوا محلات ما شاء الله عليك محلى حوايجك ديما نظاف ما شاء الله محلى كرتابتك ادواتك ديما نظيفه حتى لو مثلا صار انه نهار جات ادواته مثلا نسي حاجه انت ركز على نهار اللي هو سبحان الله جا فيها ادواته كامله فخلينا نكونوا مع الصغيرات ايجابيين باش هما يحبوا الرجوع كل يوم ليها
1: صحيح.
3: حاجه اخرى وحكيناها برشا مرات الجدول التحفيزي اللي ينجم يخلي الصغيرات يقبلوا كل يوم باش يستنوا اخر شهر عليك الاكل اللي نقول بون بوين هذيك كل مره يعني وحكينا فيها انه التحفيز بدل العقاب كيفاش انه كل تلميذ يعمل حاجه باهية هذاك هو اللي نشكره
1: بعد نقطه
3: اي كما قلنا الاولاد
4: سيارات والنجوم
3: سيارات مثلا الاولاد جدوا الاولاد سياره تقدم الى تصل خط الوصول البنات الفراشه من ورده لورده اللي تصل يعني الى يعني الحقل مثال ذلك امثله بسيطه وكثيره الامثله يعني وسهله ومش صعيبه ولا لكن تخلي الصغار فعلا مربوطين
1: يحسوا
3: بالقسم نتاعهم بعد يخرج للساحه نتاعو وهو حابب مدرسته عارف اللي ما يلزموش يرمي هيك نتاع اللمجه يعني الاوراق والبقايا
1: فضلات
3: باش يحطهم في الليلم فما مكان مخصص ما لقيتش مكان مخصص يعني او بعيد عليا شوي في اخر الساحه نحطها في يدي انا ومن بعد قبل الوقت نمشي نحط شوف هي يعني كما نقولوا كماله كما قلنا نبداو من الدار نكملوا المربين وهذا راه مش صعيب خاطر نشوف من الذكاء انه نستغلوا اي لحظه نجم انا وقتها نوصل فيها
4: كلمه اخيره من الذكاء انه نستغلوا حتى الشخبطات اللي على الطاولات لانه هذا واقع واليوم ما عندناش امكانيات باش نغيروا الطاولات اما نجموا نعملوا حصه قراءه شهريه من خلال ما هو مكتوب على الطاوله باش نلقاو اسامي باش نلقاو اعداد باش نلقاو صداقات جمعات ومرسومه على الطاوله ما نجموش نفسخوها للاسف الشديد باش تبقى دونك نجموا نستغلوها نقولوا راهي حاجه ما تجيش نقولوا ما شخطوش على الطاوله نجموا نخليو لهم مساحه في القسم انا نعمل ورقه كبيره اللي يحب يشخبط حاجه يمشي يكتفي ولكن نافعه جدا اكتب اللي تحب فما ورقه بيضه لكن حتى الشخبطات اللي على الطاوله اللي احنا ما نحبذوهاش لكن نستغلوها زاد ونقراوها
1: شكرا لكم الناس الكل شكرا تسنيم امام شكرا نسرين البرجي شكرا لك حمدي الفسيلي احمد الطبابي نتقابلوا معكم ان شاء الله نهار الخميس كما العاده ان شاء الله في الزيتونه والناس تحيه مريم فجيري حفظكم الله ورعاكم شهيه طيبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

عبر موجات إذاعة زيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من على العالمين بكتاب مجيد، والصلاة والسلام التامان الأكملان على إمام المرسلين وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، يتجدد اللقاء بكم في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة الجاثية، لنعرف بها ونذكر شذرات من المناسبات الواردة فيها. هذه السورة الكريمة اسمها التوقيفي سورة الجاثية، والجاثية اسم فاعل كما ورد في لسان العرب جزء 14، اسم فاعل من جثا يجثو، أي جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها، والجاثي القاعد، وفي التنزيل العزيز، وترى كل أمة جاثية، سورة الجاثية 28. ووجه التسمية للأهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب، حيث تجث الخلائق من الفزع على الركب في انتظار الحساب، ويغشى الناس من الأهوال ما لا يخطر على البال. قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. كل أمة تدعى إلى صحائف أعمالها في هذا اليوم، يقع الجزاء العادل على الأعمال كلها خيرها وشرها. واختصت هذه السورة الكريمة بلفظ الجاثية، ولم يقع في موضع آخر من القرآن. من أسماء السورة الاجتهادية سورة حاميم الجاثية، كما جاءت في كلام الصحابة رضي الله عنهم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت بمكة سورة حاميم الجاثية. ورد هذا في تفسير السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور الجزء السابع صفحة 422. الاسم الثاني سورة الشريعة، سميت سورة الشريعة لوقوع لفظ شريعة فيها، ولم يقع في موضع آخر من القرآن، في قوله تعالى الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي هنا قال الشيخ ابن عاشور الشريعة المقصود بها الدين والملة المتبعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي دم على اتباعها ولا تتبع أهواء المشركين. قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره الجزء 15: وتسمى سورة الدهر لوقوع قوله تعالى: وما يهلكنا إلا الدهر. ولم يقع لفظ الدهر في ذوات حميم الأخر، وقد وقع لفظ الدهر في سورة الإنسان في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، صدق الله العظيم. هذه السورة الكريمة مكية كلها من غير خلاف، وهي السورة رقم 64 في ترتيب نزول السور، عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة الدخان وقبل سورة الأحقاف، وهي السورة 45 في ترتيب المصحف الشريف، وعدد آياتها في عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة 36، وفي عد أهل الكوفة 37، لاختلافهم في عد لفظ حاميم آية مستقلة كما ذكر الشيخ بن عاشور في الجزء 25. فيما يتعلق معاشر المستمعين بمحور هذه السورة الكريمة، فقد تناولت العقيدة الإسلامية في إطارها الواسع، الإيمان بالله تعالى ووحدانيته، والإيمان بالقرآن، والإيمان بالرسل، والبعث والجزاء. ويكاد يكون المحور الذي تدور عليه هذه السورة الكريمة هو إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله رب العالمين. هذه السورة الكريمة افتتحت بالثناء على القرآن الكريم، وبدعوة الناس إلى التدبر والتأمل في هذا الكون البديع العجيب، هذا الكتاب الصامت المنظور ومشتمل عليه من سماوات وأرض وليل ونهار وأمطار ورياح. فهذا التأمل من شأنه أن يهدي إلى الحق، وإلى أن لهذا الكون إلها واحدا قادرا حكيما هو الله رب العالمين. قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، أي يصدقون عن إذعان ويقين بقدرة رب العالمين. ويعلق الشيخ ابن عاشور في تفسيره أن إثارة وصفي العزيز والحكيم دون غيرهما من الأسماء الحسنى لإشعار وصف العزيز بأن ما نزل منه مناسب لعزته، فهو كتاب عزيز، كما وصفه تعالى بقوله: وإنه لكتاب عزيز، أي هو غالب لمعانديه، وذلك لأنه أعجزهم عن معارضته ولإشعار وصف الحكيم بأن ما نزل من عنده مناسب لحكمته، فهو مشتمل على دلائل اليقين والحقيقة، ففي ذلك إيماء أي إشعار إلى أن أعجازه من جانب بلاغته إذ غلبت بلاغة بلغائهم، ومن جانب معانيه إذ أعجزت حكمته حكمة الحكماء. ثم توعد سبحانه بعد ذلك الأفاكين، الأفاك القوي والأفك أيضا الكذب، بأشد أنواع العذاب لإصرارهم على كفرهم واتخاذهم آيات الله هزؤا، فقد كذبوا دعوة الرسول الأكرم وعاندوا في معجزة القرآن الكريم وسخروا واستهزأوا بآياته. قال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. والأثيم معاشر المستمعين مبالغة أو صفة مشبهة، وهو يدل على المبالغ في اقتراف الأثام أي الخطايا. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، أي لولا أسرارهم واستكبارهم لانتفعوا بها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين، أي لهم عذاب شديد مع الذل والإهانة. ثم انتقلت هذه السورة الكريمة إلى بيان جانب جلي من نعم الله تعالى على خلقه، هذه النعم التي تمثل في البحر وما اشتمر عليه من خيرات في السماوات والأرض وما فيهم من منافع. قال تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي جميع ما في الكون هو من فضل الله وأحسانه ومنته على عباده، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم بين سبحانه وتعالى موقف بني إسرائيل من نعم الله تعالى وكيف أنهم قابلوا ذلك بالاختلاف والبغي، ونهى سبحانه نبيه عليه السلام عن الاستماع إليهم، وبين أنه لا يستوي عنده عز وجل الذين اجترحوا السيئات والذين عملوا الصالحات. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا أي اكتسبوا المعاصي والأثام، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، يعني المقصود هذه الجملة توبيخهم على أحكامهم الباطلة وأفكارهم الفاسدة، ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق وهذا من عدل الله ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلم بسبب ما اكتسبت من أعمال. ثم ذكرت السورة الكريمة بعض الأقوال الباطلة التي تفوه بها الكافرون ورد عليها القرآن بما يزيقها ويثبت كذبها وبطلانها. قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم به من علم، أي هؤلاء الذين أنكروا البعث والنشور من غير حجة وهم الدهرية. قال الشهرستاني في الملل والنحل: فصنف منهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع المحي والدهر المفني، وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الملل والنحل 2 الجزء الثاني صفحة 231. هؤلاء صنف من معطلة العرب، عطلوا عقولهم عن العمل فلم يهتدوا، إنهم إلا يظنون وهم قوم يتخيلون ويتوهمون ويتكلمون بالظن من غير يقين وحجة وبرهان، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا من أقوال المشركين الباطلة، قولهم على سبيل الجهل والعناد والجهود الحق أن هذه الحياة الدنيا اللي نحيا فيها هي الحياة الحقيقية وليست هناك حياة سواه، فنحن نموت ثم يحيا أولادنا من بعدنا أو يموت بعضنا ويحيا البعض الآخر إلى زمن معين أو نكون أمواتا في أصلاب آبائنا ثم نحيا بعد ذلك عند الولادة، وما يهلكنا عند انتهاء أجال إلا الدهر، إلا مرور الزمان وكر الأعوام وتقلب الشهور والأيام. قال ابن كثير في تفسيره ما ملخصه: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقه من مشركي العرب في إنكار المعاد البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون ومن ثم لا معاد ولا قيامة، ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، أي إلا مرور الأيام والليالي فكابروا وعاندوا. معاشر المستمعين نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: حبيبي.
1: أيها المستمعون الأكارم، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب سورة الجاثية. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب ليلة ونهار. والمقصود من هذا الحديث النهي عن سب الدهر، لأن الله تعالى هو الخالق له، فمن يسب الدهر فكأنما سب الله تعالى، لأنه تعالى هو الذي يقلب الليالي والأيام. وقد كان العرب في الجاهلية إذا ما أصابتهم شدة أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال والمصائب إلى الدهر ويسبونهم. من تفسير ابن كثير الجزء السابع صفحة 253. وهؤلاء المكذبون إذا تتلى عليهم آية القرآن متعلقة بالبعث على أنه حق والحساب حق، كان ردهم: أعيدوا إلينا أباءنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين بقولكم إن هناك بعثا وحسابا وثوابا وعقاب. الله تعالى سيعيدنا الحياة مرة أخرى للحساب والجزاء، ولا شك في حدوث هذا الأمر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن الشيطان والهوى استولوا على عقولهم وقلوبهم والعياذ بالله. ثم أخذت السورة في أواخرها في تذكير الناس بأهوال يوم القيامة لكي يستعدوا للقاء هذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح، فذكرتهم بأحوال الأخيار والأشرار في هذا اليوم العصيب، وبينت لهم أن الندم لن ينفع في هذا اليوم. قال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، أي في جنته. سميت الجنة رحمة لأنها مكان تنزل رحمة الله تعالى. ذلك هو الفوز المبين، هذا هو الفوز البين الظاهر، الفوز الحقيقي. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم من الرسل الكرام فاستكبرتم وكنتم قوم مجرمين. يقال لهم هذا على سبيل التوبيخ والتقريع والزجر: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، لكم رسل تأتيكم بالآيات الدالة البينات الواضحات على الوحدانية، فاستكبرتم عن الاستماع إليها وكنتم قوم مجرمين. في هذه الدنيا كانت عادتكم الإجرام وارتكاب السيئات. ثم ختم سبحانه الصورة الكريمة بالثناء على ذاته بما هو أهله. قال تعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أي فلله الحمد، خاصة لا يستحق الحمد أحد سواه، لأنه سبحانه وتعالى الخالق والمالك والرازق لجميع المخلوقات والكائنات. ولله تعالى العظمة والجلال والبقاء والكمال في السماوات والأرض، وهو العزيز الغالب الذي لا يغلب، وهو الحكيم في صنعه وفعله وتدبيره في هذا الكون. إذن معاشر المستمعين، إن المتدبر في هذه السورة الكريمة نراها تدعو الناس إلى التفكير فيما اشتمل عليه هذا الكون البديع من آيات دالة على وحدانية الله وقدرته، كما نراها تحكي بشيء من التفصيل أقوال المشركين وترد عليها وتبين سوء عاقبتهم، وتسوق ألوانا من نعم الله على خلقه، وتدعو المؤمنين إلى التمسك بكتاب الله، وتبشرهم بأنهم متى فعلوا ذلك ظفروا برضوان الله تعالى وجزاء عطائه، كما نراها تهتم بتفصيل الحديث عن أهوال يوم القيامة لكي يفئ الناس إلى رشدهم ويستعدوا لهذا اليوم الهائل العصيب بالإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أي كل شيء مسجل ومقيد، الملائكة الكرام يسجلون ما ننطق به وما نتكلم به وما نفعله، ينطق بالحق يشهد عليهم. وهذا استعارة عن ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى: ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وقول الله تعالى: إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، تعليل للنطق بالحق، أي كنا نأمر ملائكتنا الكرام بنسخ أعمالكم، أي بكتابتها وتدوينها وتثبيتها عليكم في الصحف، حسنة كانت ولا سيئة. فالمراد بالنسخ هنا الإثبات لا الإزالة، ننسخ هنا بمعنى تكتب، وحقيقة النسخ هو النقل من أصل إلى آخر. وقال ابن عباس رضي الله عنه: تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء، فيقابل الملائكة الموكلون بديوان الأعمال ما كتبه الحفظة مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم، فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، فذلك هو الاستنساخ. وكان ابن عباس يقول: ألستم عربا؟ هل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟ أيها المستمعون الأكارم، أنتقل الآن إلى الحديث عن شذرات من المناسبات الواردة في سورة الجاثية. مناسبة هذه السورة لما قبلها، وأقصد بذلك سورة الدخان، تظهر مناسبة هذه السورة الكريمة لما قبلها من وجهين. الوجه الأول: ابتدأت هذه السورة الكريمة بالكلام عن تنزيل القرآن من الله تعالى، قال تعالى حاميم تنزيل من الله العزيز الحكيم. هذا القرآن الكريم الموحى به من الله تعالى إلى رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما ذكر هنا هو مكمل لما ختمت به سورة الدخان من جعل القرآن المجيد بلغة النبي المصطفى عليه السلام ولغة قومه العرب، فهو عربي اللسان نصا وفحوى ومعنى وأسلوبا، وفي ذلك حث على اتباع تعاليمه وهديه والإيمان به. قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ويعلق الشيخ بن عاشور رحمه الله على هذه الآية بقوله والقصر المستفاد من إنما في قوله تعالى فإنما يسرناه قصر قلب، وهو رد على المشركين إذ قد سهل لهم طريق فهمه بفصاحته وبلاغته فقابلوه بالشك والهزء كما قصه الله في أول السورة بقوله بل هم في شك يلعبون، أي أن جعلنا فهمه يسيرا بسبب اللغة العربية الفصحى وهي لغتهم إلا ليتذكروا فلم يتذكروا. ولعل مستعمل هنا في التعليل أي لأجل أن يتذكروا به، وهذا كقوله وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، والمصدق المخبر بصدق غيره، وهذا ثناء عظيم على القرآن الكريم لأنه احتوى على كل ما في الكتب السابقة وجاء مغنيا عنها ومبينا لما فيها. وفي هذا الكلام الموجز إخبار بتيسير القرآن للفهم لأن الغرض منه التذكر. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وبأن متعظ معتبر، وبأن سبب ذلك التيسير كونه بأفصح اللغات وكونه على لسان أفضل الرسل عليه السلام، فلذلك كان تسببه في حصول تذكرهم قريبا لو لم يكونوا في شك يلعبون كما ورد في تفسير الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله. أيضا تشابه الصورتين في مطلعهما حاميم وفي الغاية الكبرى التي يقصدها القرآن، وهي إثبات وحدانية الله تعالى من خلال أدلة كمال القدرة الإلهية في خلق السماوات والأرض وما تنطويان عليه من فنون الآيات الكونية البديعة، ومناقشة المشركين المعاندين المكذبين في زمن النبي عليه السلام في عقائدهم الفاسدة وضرب الأمثال من مصائر الأمم الغابرة التي أهلكها الله لتكذيبهم رسولهم عليهم السلام. معاشر مستمعين، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يوفقنا إلى العمل به وأن يجعله ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا وأن يعيننا على تفهم مقاصده وأغراضه السامية وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم ونافعة لعباده وأن يعيننا على البحث في رحاب القرآن الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟
3: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم، أقدمه صاحبة الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة الحمد لله.

0: نأخذ المكالمات الهاتفية. خلينا نعمل نظرة على القرآن الكريم وعن السنة النبوية، ماذا قال ربي سبحانه وتعالى وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تغير المناخ، في تغير الطبيعة، في غضب الطبيعة؟ هل هناك أسباب تخلي تغير الطبيعة؟ هل هناك أسباب تغير هذا المناخ؟ نعم سيدي.
1: نعم، بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على سيدي رسول الله.
0: نعم.
1: ما بعد، التغيرات المناخية والتغيرات التضاريسية والتغيرات الكونية مرتبطة بالتغيرات الاجتماعية.
0: نعم.
1: مع العلم أن هناك سنن هي مغيرة، هذا مما لا شك فيه.
0: نعم.
1: لكن هذه السنن المغيرة هل خلقت نفسها بنفسها؟ وهل غيرت الكون بنفسها ابتداء واستقلالا؟ فالفاعل فيها هو مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: إذن لما نرى هذه التغيرات المناخية، خاصة ما رأيناه في صيفنا هذا.
0: نعم.
1: وهذه التغيرات وإن كانت لها خلفية علمية من خلال ارتفاع درجة مياه البحر بثمانية درجات، ومن خلال كذلك وجود الثورة أو النهضة الصناعية اللي بدأت منذ القرن 18 وجاءت الآلة البخارية.
0: نعم.
1: وثم بعد ذلك هذه التكنولوجيا الحديثة فعلت رويدا رويدا في الغلاف الجوي وفي الاحتباس الحراري وفي هذه التغيرات. هذه أسباب، ولكن هذه الأسباب ليست فاعلة بنفسها، وإنما هي فاعلة بالله، لأن الذي سيدمر الكون من خلال إرادة الله سبحانه وتعالى السابقة هو الإنسان.
0: نعم.
1: هو بش يكون سبب في تغيير هذا الكون وفي تدمير بنية النظام المحكم الدقيق الذي يسير عليه هذا الكون. اللي سبب في ذلك المباشر مع إرادة الله سبحانه وتعالى السابقة والفعلة هو الإنسان. ربي قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: هذا القرآن. نعم. يقول هكذا.
1: نعم، ليذيقهم.
0: نعم.
1: هذه الإذاقة.
0: نعم.
1: وربي سبحانه وتعالى كذلك كيتحدثنا على هذا التجاوب بين المجتمع الإنساني وبين السنن الكونية، كقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق.
0: معنى هناك أسباب مرتبطة بالإنسان.
1: بالإنسان. الله يبارك.
0: ما نقولوش الأسباب مربوطة بالطبيعة ولا مربوطة بالكون ولا بالمناخ. هناك خلينا نحن، لأن عندما تقول أسباب مربوطة بالكون ولا بالمناخ ولا بالطبيعة هذيك أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا الإنسان ما نجمش يتدخل فيها وما نجمش يزيد ونقص فيها. هونيك عندما تبدأ الأسباب مرتبطة بالإنسان، لهنا الإنسان ينجم يعدل من هذه الأسباب، من هذه السلوكيات نتاعه.
1: أي نعم. ينجم. علاش ربك ذكر هذه الآية التي ذكرناها الآن؟ الاستقامة.
0: نعم.
1: تجعل الغيث ينزل من السماء غيثا نافعا بإذن الله وبحول الله. وربك قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الكون يستجيب.
0: نعم.
1: من خلال الاستغفار والتوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث القدسي البين الواضح الذي ذكره رسول الله فيما يرويه عن ربه، قال استأذنت السماء ربها قالت يا رب ائذن لي أن أنزل على ابن آدم كسفا من السماء فقد طعم خيرك ومنع شكرك.
0: سبحان الله.
1: وقالت الأرض يا رب ائذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت البحار يا رب ائذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا رب ائذن لي أن أخر على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. يعني أن الكون يريد أن يتمرد على الإنسان المتمرد على الله،
0: لأن الإنسان تمرد. أولا.
1: أي نعم.
0: نعم.
1: فأراد الكون أن يتمرد على الإنسان لأن الإنسان متمرد. قتل الإنسان وما أكفره من أي شيء خلقه. ربي ذكر مفردة الإنسان بالسوء، الغافل البعيد الناكر أو المنكر لنعم الله سبحانه وتعالى عليه. الإنسان كنود، الإنسان يعني في خسر لأنه أنكر فضل الله عليه. ولذلك نرى هذه التغيرات المودعة في الكون الآن لو نظرنا إليها بعين القرآن وبنظرة قرآنية لرأينا وأن السبب الرئيس في ذلك هو الإنسان الذي تنكر لمراد ربه.

0: ولأوامر ربه فتنكر له الكون.
1: نعم.
0: وتنكر عليه الكون. احنا نشوف الآن، وانا اللي سمعت معناها من ضمن انسان مختص في المجالات المناخية، قال ننتظر الصيف القادم سيكون أشد من هذا الصيف.
1: يا الله.
0: وقال هذه التغيرات، والله كنت أسمع فيه البارحة تقريبا، وهذا تونسي ومختص في في في في البيئة في المناخ، وال يعني هذا التخصص، من ضمن ما قال راهي التغيرات اللي واقع الآن في الكون ستكون تغيرات أبدية. قال أنا ما نحبش نخوف ولكن هذا هو واقع. قال وتحدثنا وتكهنا بذلك منذ سنوات. وعلاش احنا ولينا نشوف في أمطار؟
1: هذا بناء على العلم.
0: هو بناء على العلم.
1: نعم.
0: لكن هو يحكي من خلال العلم المجرد عن الله.
1: نعم.
0: ولكن نحن بنظرة قرآنية نقول وأن العلم الذي ينظر إلى الأسباب الفاعلة والمغيرة، نحن نقول من خلال نظرة قرآنية إسلامية عقدية، وأن الأسباب لم تخلق نفسها بنفسها، المحرك لها هو الله سبحانه وتعالى. فبالتالي احنا كنشوفه حتى من خلال النصوص القرآنية والنصوص الحديثية، أراه استقامة الإنسان. ربي قال ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب.
1: نعم.
0: بتقوى الله وبالرجوع إلى الله يأتينا الرزق رغدا من حيث لا نحتسب.
1: نعم.
0: أتولي الأرض تعطي خيراتها وبركاتها، والسماء تنزل غيثها بحول الله، ويستجيب الكون إذا استجاب الإنسان لأمر الله.
1: نعم.
0: سبحانه وتعالى. ولذا أنا من خلال هذه الكلمة أتوجه معناها للناس الكل.
1: نعم.
0: أن آن الأوان، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، لنقول آن الأوان يا رب للعودة إلى الله، لعل الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا بعين الرأفة وعين اللطف بحول الله.
1: حاجة أخرى سيدي، الناس تتشكى من الجفاف.
0: أيه.
1: وتشكى من نزول الغيث النافع، وثم حاجة أخرى مربوطة بالأسباب، واللي هو الإنسان متعلق بالأسباب، متعلق بالإنسان. ليس هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا منع الزكاة منع قطر السماء؟
0: قطر. نعم نعم. أنا أذكر قصة للشيخ الشعراوي.
1: نعم.
0: عليه رحمة الله،
1: عليه رحمة الله،
0: لما ذهب إلى الجزائر.
1: نعم.
0: مدرسا هناك، وكان يرفض مدة 5 سنوات، ثم ذهب إلى الجزائر، وكانت الجزائر في عهد على ما أعتقد هواري بومدين.
1: نعم.
0: رحمه الله، كان
1: رحمه
0: هو
1: الله.
0: رئيس.
1: نعم.
0: البلاد. فقال أنا مش نعمل صد كبير، صد عظيم، لا نحتاج بعد ذلك إلى نزول الغيث، الهدايا معاش مش نحتاج للمطر.
1: نعم.
0: كان هو تحدي لله سبحانه.
1: نعم.
0: قال في لحظة من لحظات الغفلة فقحتت البلاد لمدة سنوات، صار قحط عجيب، لين خلى المسؤولين يلوجوا على حل. فلما ذهب الشيخ الشعراوي هناك ووجد البلد في جفاف وفي قحط أثر على البلد جميعا.
1: نعم.
0: فطلب واستأذن في مقابلة الرئيس.
1: نعم.
0: فلما أذن له حدثه بأن عندنا سنة من سنن الله هي صلاة الاستسقاء.
1: استسقاء. نعم.
0: فلما أعطى هواري بومدين الإذن بأن يصلي الشيخ الشعراوي وبجمع من الناس صلاة الاستسقاء، تحركت يعني تحرك المد العلماني والملحد استهزاء بهذا.
1: نعم.
0: الفعل. قالوا احنا في جفاف والاخر ماشي يصلي، شنو دخل اصلا في سنن الغيث ونزول.
1: نعم.
0: الغيث من السماء. ضحكوا.
1: نعم.
0: الا ان الشيخ شعراوي ذهب ليصلي بالناس صلاة الاستسقاء وتوسل الى الله في ان يغيثهم الله حتى يسكت هذه الاصوات.
1: نعم.
0: التي لا تعترف بالله فاعلا. فلما ذهب ومشى هوارب مدين دخل الى المسجد ليصلي وراء الشيخ شعراوي صلاة.
1: نعم.
0: الاستسقاء.
1: نعم.
0: فلما دخل هواري بومدين أشار إليه الشيخ شعراوي قبل الصلاة، قال له صلي ركعتي تحية المسجد. فقام وصلى ركعتي تحية المسجد، ثم قام الشيخ الشعراوي متوسلا متذرعا متذللا منكسرا، هو يحكي فيها الشيخ الشعراوي يحكي فيها.
1: نعم.
0: منكسرا بين يدي الله، داعيا الله سبحانه وتعالى ألا يخذل هذا الدعاء ولا يخيب هذا الدعاء، استنصارا لله سبحانه الذي ضحك منه الملحدون والعلمانيون الذين لا يؤمنون بالله ربا. بعد ما كمل الصلاة جاءت مطر عظيمة إلى درجة أنه جاء لمكلم مع الشيخ الشعراوي، قالوا يا شيخ خلينا نبقى لهنا ما نجموش نخرجوا لكثرة السيول التي تسيل من القطر من السماء عند بداية الصلاة. ربك غير المناخ وغير الطقس ونزل غيث عظيم. واللي يحب يرجع إلى قصة الشيخ الشعراوي راهي قصة ما هيش بعيدة، وقعت في السبعينات تقريبا، يعني ما هيش بعيدة علينا، مش ما نرجعوش إلى التاريخ اللي وقع سابقا. وأنا ممكن نتحدث، كان تسمح لي شيخ البشير، ثم قصة أخرى هي وقعت في السابق، لكن أنا حبيت نحكي حادثة وقعت مع الشيخ الشعراوي وهي حادثة قريبة جدا. خطر الصدق مع ربي، راه ربي يغيثنا بحول الله. قال عطاء السلمي: خرجنا نستسقي، أي لنصلي صلاة الاستسقاء. قال: فإذا نحن بسعدون المجنون في المقابر. واحد اسمه سعدون، لكن ملقب عند الناس بالمجنون، هو مسكن هايم في الله. فلما نظر إلى عطاء ونظر إلى الناس وكيفية خروجهم بالذل والانكسار، قال: يا عطاء، هذا يوم النشور أم بعث ما في القبور؟ قال: بل خرجنا نستسقي. قال: أبقلوب أرضية أم بقلوب سماوية؟ قلبك وين خرجت تستسقي؟ قال: بل بقلوب سماوية. قال له: هيهات، قل للمتبهرجين لا تتبهرجوا فأن الناقد بصير. ما تبهرجش به اللبسة وبحكاية هذه يا رول، كلها على القلب والصدق مع ربي. قال: ثم رمق السماء بطرفه، سيد هذا هز عينه للسماء، وقال: إلهي وسيدي ومولاي، لا تهلك بلادك بذنوب عبادك، ولكن بالمكنون من أسمائك، وما والت الحجب من ألائك، إلا ما سقيتنا ماء غدقا فراتا تروي به العباد وتحيي به البلاد، يا من هو على كل شيء قدير. قال عطاء: فما استتم كلامه حتى أبرقت السماء وأرعدت، وجيء بمطر كأفواه القرب، فولى عطاء وهو يقول: قد أفلح الزاهدون والعابدون، إذ لمولاهم أجاعوا البطون، أسهروا الأعين العليلة حبا فانقضى ليلهم وهم ساهرون، شغلتهم عبادة الله حتى قيل في الناس إن فيهم جنونا. فبالتالي راهو تقوى ربي سبحانه وتعالى راهي تأتينا بالخيرات، وربي يجعل هذا المناخ وهذه التضاريس وهذا الطقس راه موحدا وجهته معنا إلى الله، ولنعيش في سلام مش في صراع.
1: نعم نعم. زيد مدة قصيرة نتفرج في كلام للشيخ عبد المجيد الزنتاني، هذا العالم اليمني. نعم. العالم نعم. في إعجاز علم القرآن. هي. يقول: هناك أمريكان صوروا فيلم، الفيلم يتحدث عن الطيور مهاجرة من أمريكا ومن آسيا ومن برشة الدول مهاجرة، هذه الطيور خارجة من غادي وماشية لأرض العرب. يقول جاءوا يبحثوا على هذه الطيور، لماذا تهاجر من هذه البلدان؟ اكتشفوا بالعلمة، اكتشفوا أن هذه البلدان ما عاد صالح لسكان هذه الطيور. الطيور هاجرت من هذه البلدان ماشية لبلاد العرب. واللي يحب يرجع للكلام هذا الشيخ عبد المجيد الزنتاني، هو عالم معروف يمني. نعم. نعم. في إعجاز علم القرآن الكريم.
0: أي نعم. هو نعم. رجل مختص في الإعجاز وتوفي رحمه الله.
1: رحمه الله. نعم.
0: أي نعم. حتى وفاته ما عندهش مدة، سنتين أو ثلاث، وكان مختص وأسلم على يديه الكثير من علماء الغرب حقيقة، وكان مختص في الإعجاز العلمي.
1: أسلم على يديه خاطر جدلهم بالعلم.
0: بالعلم.
1: بالإعجاز نعم. القرآني.
0: أي بالعلم. بما فيها الحادثة اللي وقعت سنة 89، وأنا سمعتها من عنده هو كذلك مباشرة، أن الروس حبوا يحفروا حفرة عميقة جدا في القطب الجليدي للوصول إلى الحمم البركانية الداخل، الحمم هذيك. نعم. ما يوصلوا إلى الحمم يلزم تقريبا يتعداوا القشرة الأرضية ما يقارب 10,000 كيلو أو ما يزيد، يعني حفرا. فلما حفروا ووصلوا إلى الحمم نزلوا آلة من أجل تعديل الصوت باش ينجموا يسجلوه الصوت هذاك للاستفادة من هذه الحمم فيما يتعلق بالمسائل النووية والتكنولوجية. نعم. وغيرها. قال كي لما نزلوا هذه الآلة، وهذا العهدة عليه رحمه الله، رحمه الله. سمعتها.
1: نعم.
0: منه.
1: نعم.
0: قال فلما نزلوا عوض أن يسمعوا أصوات الحمم سمعوا أصواتا، وتعدت الأصوات هذه، والحب يرجع على الإنترنت يرجع، تعدت هذه الأصوات أصوات بني آدم، صيحات عظيمة جدا يقشعر منها الجلد، وأغلب الصيحات تسمع في صيحات النساء معنا موجودة الصياح. نعم. ثم ذكر بعد ذلك: وإن الفجار لفي سجين. وكي ترجع لتفسير سجين قالوا هي في الأرض السفلى، أرواح الكفار في الأرض السفلى، وكأنها مكان يتعذب فيه أرواح الكفار. فلما يعني وصلوا إلى هذه النتيجة ايش عملوا وقتها؟ أغلقوا الحفرة هذيك ومنعوا الناس من الحديث في هذا الإعجاز الذي يتطابق مع النص القرآني منعوا في أن يتحدث. قال أنه بقى واحد بركة عالم من علماء الفيزياء قال أرسلت إليه واحد من الجامعة كان عنده اسمه جامعة جامعة الإيمان جامعة الإيمان على ما أعتقد، قال أرسلت أستاذا جامعيا ليقابل هذا السيد فأكد له صحة الخبر وخرج في سيدي مدة دقيقة من زمان الصيحات هذيك، ثم بعد ذلك وقع حذف هذه الأصوات حتى لا يسمع إليها الناس لأن فيها دليل
1: سبحان ربي
0: ما حتى لا يطلعوا على الحقائق
1: سبحانه وتعالى.
0: نعم حتى لا يطلعوا على الحقائق.
1: هذه يا شيخ هذه رسالة للناس اللي يسمعوا فينا باش يقلعوا على هذه الأثام وعلى هذه الأشياء التي لا ترضي ربي سبحانه وتعالى، باش ربي ما يغضبش علينا، وله ربي مهما نعمل له رحيم
0: وهو كذلك
1: مهما نكذيت علي صار الكل في الأخ ربي كرمنا بالغيث النافع.
0: نعم الحمد لله ربي
1: كرم
0: ربي يذيقهم بعض الذي عمل، كان ربي يذيقنا بما عملنا ما شعرف ما عشنا بقاوا على الأرض، لكن قال بعض لعلهم يرجعون ثمش من نرجع ربي سبحانه وتعالى.
1: فالأصل شيخ نحن ربي تعداوا علينا أيامات صعاب
0: صحيح.
1: بعدين ربي كرمنا بالغيث النافع. الإنسان اللي لازم يقف يحمل وقف التأمل يصالح روحه مع نفسه مع ربي سبحانه وتعالى ومع دينه ومع بني آدم مع أخوه المسلم.
0: نعم هذه لابد من المصالحة والتوبة والرجوع إلى الله وحمد الله على هذا الغيث النافع بإذن الله السميع العليم. ونحن دائما نسأل الله سبحانه سواء كنا على المنابر أو في صلواتنا أن يغيثنا الله غيثا نافعا يعني حتى تنتفع البلاد وينتفع العباد بإذن الله السميع العليم.
1: نعم.
0: عليه ثم حديث وهو حديث حقيقة كذلك مخيف شيخ البشير.
1: نعم.
0: اللي قال فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ربه حديث قدسي لولا بهائم نرتع وصغار رضع وشيوخ ركع لصب عليكم البلاء صبا. إذن والحمد لله كصغار الرضع وكالبهائم التي ترعى في الجبال وترعى يعني في المرعى.
1: نعم.
0: وشيوخ رواد المساجد الذين يركعون إلى الله إذا نظر
1: نعم.
0: الله إليهم
1: نعم.
0: رفع عنا البلاء بحول الله رفع الله عنا البلاء
1: نعم.
0: ومن رفع البلاء بإذن الله طاعتنا لله سبحانه وكثرة الاستغفار
1: نعم.
0: نحن محتاجين إلى أن نستغفر الله ليلا نهارا على هذه الأثام التي نرتكبها وهذه الغفلة المطبقة على العقول والقلوب خاصة في ظل زحمة الحياة التي نعيشها اليوم في ظل هذه التحديات وهذه الإكراهات التي أصبح يعيشها الإنسان في العالم
1: نعم.
0: ككل إكراهات يعني على كافة المستويات ولعل من أعظم الإكراهات التي يعيشها المسلم الآن هي تحت ضغط المد الصهيوني على العالم
1: نعم.
0: العربي وأصبح الإخوة الأشقاء يتقاتلون
1: نعم.
0: وسيدنا في حجة الوداع أوصى ثم أوصى وصية مودع وبلغ عليه الصلاة والسلام حيث قال لا ترجعوا بعد ظلال يضرب بعضكم رقاب بعض
1: نعم.
0: ولكن رجع المسلمون من أمة رسول الله أن يضرب
1: الله.
0: بعضهم رقاب بعض يو خياني رنا أحنا عرب رنا مسلمين راي قبلتنا واحدة راه ربنا واحد راه خاتم الأنبياء ونحن من أمته محمد صلى الله عليه وسلم فلماذا هذه الأمة على ما هي عليه من هذا العداء؟ وحدوا جهودكم صفوا صفوفكم اجعلوا من كلمتكم كلمة واحدة واجعلوا العدو والأوحد هو المد الصهيوني هذا هو العدو
1: نعم.
0: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أرى المد الصهيوني الآن هو العدو ليس للمسلمين فقط بل للإنسانية بل للبشرية التي تعيش على وجه الأرض يزرعون فيها الفتن ليلا نهارا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله.
1: نعم شكرا سيدي بلقاسم بارك الله فيك. حبيبنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

0: صدق الله مولانا العظيم. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم في الاستماع إلى برنامج فوق الحياة. للتواصل معنا 71 130 000. نمر للمكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا سيدتي الكريمة. عسلامة سيدي
1: البشير.
0: مرحبا، عايشة.
1: لباس عليك، صحة لباس.
0: يستر أختي الغالي، ربي فضلك. مرحبا.
1: ربي فضلكم وربي يبارك لكم، نورتونا، الله ينوركم إن شاء الله، وربي يحييكم ويبقيكم.
0: ينور ذاتك يا الاسم الكريم.
1: يا عي. أمال.
0: أمال منين أمال؟
1: أمال من تونس.
0: أمال من تونس، مرحبا أمال.
1: عايشك، الله يبارك لك سيدي البشير.
0: نعم.
1: عندي بالله سؤال، نحب سيدي الشيخ سيدي بن حي سيدي بالقاسم بالله
0: يسمع فيك،
2: ربي يبارك لك، ربي يبارك لك.
1: نحب نسأله بالله، معناها باش نسأله باش يركز معي. انا مشيت قبل، كي مشيت سافرت من بلاد لبلاد، معناها من تونس فاتت 100 كيلومتر.
0: نعم.
1: وانا اللي قعد شاغلني يوم الجمعه، معناها كيفاش ما صليتش، مشيت وقت المستشفى مع بابا وما صليتش الجمعة، هو صلى في السبيطار وفي المستشفى غادي، وأنا ما صليتش بحكم في الشارع، هو هكا فما مسجد صغير وفي الشارع وما صليت ورجيت.
0: واضح أمال.
1: وأنا ما صليت، فاتتني الجمعة.
0: واضح.
1: وروحت ونهارتها ماشي مسافرة العرس، عندي نعم. عرس في فاميلي.
0: نعم.
1: صليت الظهر قصر في الدار.
0: قبل السفر.
1: أنا قعدت ناد، صليت الظهر قصر في الدار، معناها صليت ركعتين بركة.
0: الظهر صليته بعد ما وصلت.
1: بعد ليه في الدار، في الدار في داري معناها صليت.
0: وأنت مازلت مسافر.
1: أما ليه ما دبش يسيب باش نخرج، صليت الظهر. حبيت أنا قلت كان نصليه، راني صليته ظهر وعصر قصر مع بعضهم.
0: نعم.
1: ما صليتش، وأذن علينا المغرب. واحنا في مطر وقتها.
0: نعم.
1: صليت في الجامع، صليت في الجامع
0: اي
1: والمغرب مع جماعه، وزدت صليت، عاودت صليت العصر قصر، وكملت معناها في ثنيه في الدار، غادي نصلي العشاء قصر، وقعدت 3 أيام نصلي في الظهر قصر والعصر قصر والمغرب ليه اللي كان العشاء. قعدت كلام درا انا الجمعه هذيك حقني راني صليتها كاملة، الجمعة كاملة، ولا صليتها ولا العصر كيفاش كيفيتني هكاك مثالش ولا
0: باي. انت امال اللي عندك، اللي هنا عندك زوز اسئله، انت باش تركز معايا باش الشيخ يتكلم، انت تسمعي تشوف صلاتك تاع الظهر اللي صليتها قصر قبل خروجك من الدار، هل هي صحيحه ولا مش صحيحه؟
1: هاي هذيك باش نشوفها.
0: حاجه اخرى تسوق
1: راني صليت ظهر ولا راني
0: انت سالتي تو بس تسمع الاجابه مع عند الشيخ، والحاجه الثانيه بس تركز عليها مع عند الشيخ، انك انت صليت المغرب جماعه وبعدين رجع صليت العصر. معنى عوض صليت انت المغرب قبل العصر، هذه نشوفها مع الشيخ. به عندك سؤال اخر.
1: قدر هذه يسال ولدي انا الشيخ، قال له رانا ما صليناش العصر، اذن علينا في ثنيه ورانا نحن مسافرين، قال له صلي العصر، عاود صلي العصر قصر وعاود صلي المغرب.
0: انت قلتي صليت المغرب مع الجماعه وعاود صليت العصر اكهو
1: وليه، وعاود صليت العصر وحدنا قصر وعاودنا صلينا المغرب.
0: الله يبارك. باهي تسمع الشيخ شنو يقول لك. عندك حاجه اخرى؟
1: وعندي سؤال اخر، انا زي ما تنجم تجاوبني عليه توا ومعناه وقت، خاطر انا بتشوفني عملته صحيح ولا غلط. انا كي ما نعرفش السجود السهو قبل سجدتين، قبل السلام ولا بعد السلام، انا ما قلت لي قصر سجدتين قبل السلام. انا اليوم رفعت من ركعتين ذكم السجود، ما تحيتش وزكيت ورفعت، ثقت بروحي وانا رافعه هكا بعدت يدي على الارض، وبعد تالي كملت هكا وقفت وكملت ركعتين، وبعد تالي قبل ما نسلم تحيت وزكيت، قبل ما نسلم سجدت سجدتين تحيت وزكيت وسلم. هذا حسب ما فهمتوا من عندكم، قولوا لي انتم نقص تسجد قبل السلام.
0: انت ما عملتي التشهد الاول وعملتي سجدتين بعد السلام.
1: يعني بعد ما رفعت انا وقفت ذكرت روحي اللي انا حقني راني قعدت جايل.
0: واضح. عندك حاجه اخرى؟
1: هذاك هو يرحم والديكم ربي يبارك.
0: خذ معنا يا امال تسمع الاجابه عن الشيخ.
1: شكرا.
0: نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله. عسلامه سي بشير.
0: مرحبا اخوي الغالي، الاسم الكريم.
3: كيف حالك؟
0: يبارك فيك حبيبي، الاسم الكريم.
3: سلمنا على الشيخ بالقاسم.
0: يسمع فيك يا شيخ.
2: مرحبا بك.
0: نعم سيدي، اسمك
3: الله يبارك فيك. كاسي بشير.
0: اسمك خويا
3: ابو بكر، ابو بكر من سيدي بوزيد.
0: مرحبا سي ابو بكر.
3: الله يبارك فيك وعيشك.
0: نعم
3: سيدي. نحن عندنا فهمتني قال كانوا في زيتون ولا في غلم ولا في التجارة.
0: نعم.
3: معنى مثلا مش نبيع يجيني ابن عمي يقول لي بين ثمنها معنى وخليها لي. فاهم. لكني هاك التاجر مسكين اللي يمشي ويجي هذاك وقاعد يعطي في الثمن. معنى هو لا مش بيبيع له. شنو ذنبه؟
0: انت اش معناها بين ثمنها وخليها لي؟
3: اي معنى هزيت علوش للسوق.
0: اي نعم
3: فهمتني. يقول لي باللي يصور رجعه لي.
0: شكون هذا؟
3: مثلا قريبي. قريبي يقول لي باللي يصور. اي واحد. اي واحد قريبي يقول لي باللي يصور رجعه لي.
0: نعم.
3: ولا زي ولا زيتون ولا لوز يقول لي باللي يصور خليه لي.
0: واضح. معناه يجيك التاج يجي واحد باش يشري يسوم يعطيك السوم نتاع الشيء هذاك نتاع الزيتون ولا القمح ولا النعجه وانت ما تبيعلوش وترجعها لقريبك هذا.
3: اي قريبي جالي. معنى هاك التاجر هذاك شنو ذنبه لما يمشي ويجي وتاج.
0: واضح واضح واضح. نعم. تو الشيخ يجاوبك. عندك حاجه اخرى؟
3: اي بالله بما انه فهمتي نخدم في برا في الفلاح.
0: نعم.
3: وظل تعب نخدم في التراب ونخدم في الماء ونخدم في كذا بالأخص تكونوا لي في العشاء ومعنى نطور تعب شوية باش نصليه ظل تعب.
0: نعم.
3: هل تنطبق علي معنى الآية اللي معنى تقول ويقوموا للصلاة كسالى ولا لا؟ معنى تنطبق علي أنا ولا لا؟ لا تو
0: لطف عليك خوي.
3: إيه نعم. معنى تو شو ما وظل واحد تعب معنى نقوم للصلاة ولكن ظل تعب.
0: ما يسالش خويا. هاي عندك حاجه ربي يعاونك. ربي يعاونك والله. انت قاعد ترتزق بعرق جبينك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل انسان كل من عرق جبينه بقدره ربي ما يري من الله الى الخير. نعم.
3: ايه ما هو خاطرك تقوم للصلاه سي بشير.
0: نعم.
3: نقوم ظالف فهمتني معنى نكمل فيها بالشيخ الواقعة ونقول لك لا
0: تو جاوبك الشيخ.
3: معنى أكل العشاء ذاك ظلنا تعب ملي كنت تستنى فيه.
0: نعم.
3: ظل تعب شوية.
0: نعم تو الشيخ يجاوبك حبيبي. عندك حاجة أخرى؟
3: لا بالسلامة سيدي.
0: بالسلامة
3: سيدي.
0: نعم سيدي.
3: مرة منهم ليه برشا قلت لي تو أنا بأخذ له كتاب السيرة لكني ما كتبش.
0: وكلمت قلت كوجيك
3: والله قلت لي ان شاء الله. قلت لي هكا ان شاء الله
0: كتاب السيره. ذكرني سي ابو بكر قلت ربي المره الجايه كان ابعث لك. ذكرني انت من ساعه من حين
3: معنا نشتهي نقراه ونشتهي
0: من حين من حين الى اخر. ذكرني بالتليفون يا سي ابو بكر نبعث لخويا ان شاء الله.
3: عايشك الله يبارك فيك.
0: شكرا. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هناك مكالمه. السلام عليكم. شوف المكالمة حمدي. السلام عليكم. قطعت المكالمة. نمر هناك مكالمة أخرى على ما أظن ونواصل شيخ حتى تحضر المكالمة. سيدي نعود نجيب عن الأسئلة نتاع الإخوة. عن أمان من تونس تقول لك هي سافرت من تونس ماسية الماطر. قبل كل شيء في السفر نتاع هذه عندها برشا أسئلة في هذا السؤال. لك خليني نبدأ بالسؤال الأول. تقول لك هي صليت الظهر في دارها قصر وهي ما زلت ما خرجتش من دارها. هل هذا صحيح؟ هذا السؤال ديما في العموم خاطر ثم أسئلة شيخ يسأله شخص نحن نوجهه للعموم.
2: للعموم نعم.
0: المدام أمال واللي معاه.
2: وكذلك.
0: هي مسافرة ما زلت ما خرجتش من دارها لم تتبشها وهي في دارها صليت الظهر. صلت الظهر قصرا وهي في دارها.
2: نعم. أولا صلاة القصر لا تكون إلا بعد تلبس المسافر بالسفر بعد أن نتوكل على الله. ولذلك مدام زلت أنا مازلت في مكان الإقامة ما نقصرش لأنه قد يأتي مانع يمنعني من السفر.
0: نعم.
2: الله أعلم. ولذلك قال الفقهاء قديما قالك لا يصلي لا يقصر الإنسان في صلاته إلا إذا خرج يعني خرج من الديار
0: بيت العمران. نعم
2: أي من العمران خرج من العمران يعني نقول وإحنا بمصالحاتنا الآن يخرج من الحوم.
0: نعم.
2: خرج من الحوم يتوكل على شد الطريق يبدأ يسافر من من من تلك النقطة يتوكل على الله في قصر الصلاة الرباعية.
0: نعم.
2: أما مادام مازال في دار ما يقصرش الصلاة لأن مازال في حكم المقيم يصلي صلاته كاملة.
0: كي سلام لك شنو يعمل غلط؟
2: لا صلاته مش صحيح
0: يعود
2: صلاته بتبيع كان ركعتين ناقصين خاطر.
0: واضح. خليني نكمل نقطة اللي نطلب نواصل. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
0: مرحبا. اسم الكريم سيدتي.
4: يا خويا مشارك معايا التليفون مش نسمع.
0: تسمع فيها؟
4: نسمع أما فما يتحسوا قاعدين يتحسوا في الزيتونة يردوا على الجواب اللي قبلي تو.
0: نعم أعطيني السؤال نتاعك. لا شنو سؤالك؟
4: ده سؤال نتاعي باش نسأل على الماء نتاع الماجن ما نفرق اللي نحصروه في الماجن هل يجوز باش نغسل به السلا ولا لا لا.
0: أعطيني اسمك أختي. اسمعني اسمك.
4: نعم
0: اسمك. أعطيني اسمك سيدتي.
4: صبيحة من نابل. صبيحة.
0: صبيحة من نابل. مرحبا يا صبيحة.
4: بيك عايش خويا.
0: ماء الماجن.
4: ماء الماجن هل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نعم
4: صبيحة من نابل يا خوي.
0: نسمع فيك. نعم
4: سويك نسمع هاي سويك نسمع.
0: ماء الماجن صح الوضوء به.
4: كان يسجل قبل.
0: نعم لا لا تفضل. نعم نسمع فيك. ألو قاطعة المكالمة. السلام عليكم. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: مرحبا باسم الكريم.
5: مروة من نابل.
0: مرحبا يا مروة.
5: تعيشك.
0: تفضل للا.
5: بالله بس نسأل أنا صلواتي الكل نصلي فيهم سر.
0: كل سر نعم.
5: صحيح ولا غلط؟ وبالله ساعات ننسى أكل ركعة الله أكبر متاع متاع البعي بين السجدتين هذه كان ننساها.
0: تنسي؟
5: ننسى الله أكبر متاع بين السجدتين الله بين... أكبر مثلا.
0: نعم عندك حاجة أخرى؟
5: وبالله يا خيوز معناها كي نقول في في في قلبي سر مثلا في دعاء ولا ولا ولا تسبيح ولا قلبي هل يجزى هذاك ولا.
0: نعم عندك حاجة أخرى؟
5: لا بارك الله فيك يا سي بشير. انت
0: شكرا يا مروة. أقعد معايا الشيخ بلقاس معايا اليوم. أقعد معايا نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام خوي بشير. تحية ليك وتحية الشيخ الدكتور بالقاسم القاسم.
0: شكرا بارك الله فيك. تحية ليك انت بالامثل حبيبي. شكون معايا؟
6: الله يبارك. الازهر من مدني.
0: مرحبا سي الازهر.
6: عارفه شكونك يسال وكل شيء.
0: نعم
6: قال لي مدبيك اجابه شافي وضافي باش ترتحني يعني باش يشوف روحه وكل شيء.
0: اكيد احنا نعطوك الاجابه الشافيه والضافيه ان شاء الله يا سيدي. يعطيني
6: ان شاء الله في ميزان حسناتكم.
0: اعطيني.
6: ثم شكون يسأل يعني كان يخدم واحد في محل.
0: نعم
6: في دكان يخدم معه كل شيء و... ونهار يعني جاء متفقد يعني عون من الاستئناس يعني صندوق الضمان الاجتماعي.
0: نعم
6: وقال له يعني أنت تخدم هنا كل شيء. قال له صحيح نخدم هنا كل شيء.
0: خليني أقولك سيلازر السؤال هذا سألت فيه قبل ولا
6: لا؟ صحيح والله مازلت ما هيك ما اقتنعتش بالباهي الوالد والوالد قالوا يزيد يسأل عليها هكو علي
0: خطر جاوبني يا سيدي صار في بالي انا.
6: والله حبيت نعرض ذناع على الشيخ جاسم الجاسم.
0: جاوبنيك عليه السؤال هذا سيدي صار ولي هذا صعب. شكون جاوبك عليه الساعة نقول لك؟
6: والله كان
0: انا اتذكر جاوبك عليه السؤال مرة. ما لا يا اخويا مع الشيخ بلقاس ما عادش يجاوبك علي سي نصر. نعاود نهار الشيخ عمر خاطر نتذكر جاوبتك علي يا اخويا الغالي.
6: انا حبيت راهي من قد ربي
0: شكرا
6: والله هيك
0: الغالي. اسمع سي نصر سي نصر خلينا نكونوا نحن نكونوا واضحين مع بعض. لاني انا لاني انا ما نحبش انسان اسال الشيخ زهير يعاود يسال الشيخ عمر حتى كانك انت ما تقصدش حتى ما تقصدش. تو نحن انا نتذكر السؤال هذا سالتني وجاوبناك عليه مع الشيخ عمر بن عمر ولا على احد المشايخ ولهذا تنذكر به ما يسالش تنذكر به الان ما دامك انت لحسن النيه تو الشيخ
6: والله
0: يجاوبك.
6: والله صدقني دكتور الشيخ بشير في الاول هيك ما حتى في الاولين هيك ما فهمتش على قاعده وقدام ربي وربي شاهد عليه يعني نعرف الواحد بيقابل ربي حبيت راهو باش الشيخ بالقاسم القاسم يعني يعطيني اليوم اضافه شافي وضافي باش انا ما عاد نسال ولا ضميري يرتاح.
0: اخوي الغالي حتى الشيخ اللي جاوبك لو اعطاك اجابه شافيه وكافيه زاد
6: لا عارف لا انا في الاول قلت لك حتى المده اللي فاتت انكم ما تبعتهاش بالباهي ما في الانترنت بالتليفون وانا بعيد يعني في الحانوت يعني كل شيء
0: رايح
6: حبيت يسني ومن وبعدها ما نقعدك معنا ما عادش نسال عليه خلاص
0: واضح. انا باش نجاوبك انا باش نجاوبك اما اما اما اما, أما, أما باش نجاوبك انا باش تكمل سؤالك ونجاوبك. اما رجاء الناس اللي يسمعوا فينا رجاء كإنسان أي إنسان يتصل بنا ويسأل أحد المشايخ واحد المشايخ جاوبوا ماذا بين السؤال هذاك اللي جاوبوا الشيخ ما عاش نجم تعاود معنا في أي شيخ آخر على خاطر نحن عنا نفس الشيخ كما الشيخ الدكتور زهير كما الدكتور عمر كما الدكتور بالقاسم كما الشيخ جهاد الناس كل على نفس المستوى على علم مرتبة عظيمة ولهذا ما نحبش أنا فأنا باش نعتبرك اليوم على أساس أنت ما سمعت السؤال وأنت تحب بواضح أعطيني السؤال
6: بارك الله فيك بشير الله يبارك لك
0: أعطيني السؤال كي أنت قلت تخدم في محل جاء تاع ضمان الاجتماعي نعم
6: يا رحم والديك وجاي المتفقد اللي ثمتي للمحل
0: نعم
6: وقال لي معناها أعطيني المعطيات وكل شيء في الأول للأمانة أخوي بشير في الأول قلت له راه مول المحل مش هنا
0: نعم
6: وبعد لي في المرة الثانية قال لي راه معناها راه في صالحك وكل شيء كي قال لي المرة الثانية وليت قلت له أعطيت كل المعطيات وكل شيء للأمانة
0: نعم
6: وكي جي مول المحل بعت لي تغشش هيك كل شيء قال لي قلت له انا راني ما جبتش انا راه جاي هو للمحل هنا نروح وقال لي هيك وهيك
0: نعم
6: تعلموا كذا في الاول راني ما قلت لهش وبعت راني صرحت وقلت له كل شيء قلت له وقتاش شديت نخدم معاك هنا وقلت له على الشاري ما كذبت علي حتى شيء قدام ربي اللي تم قلت له
0: واضح
6: بعت لي هو بعد فتره هيك تغشش عليه كل شيء انا هيك تغشش شوي وبعت اخر مره قال لي معناها هيك معناها حيرات الحكايه كل شيء علاش ما شاورتنيش وكل شيء
0: واضح عندك حاجة أخرى أنا فهمت السؤال عندك حاجة أخرى
6: لا على بارك الله فيك
0: الله يبارك
6: والله في ميزان حسناتكم
0: شكرا هناك مكالمة أخرى على ما أظن السلام عليكم
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد بشير
0: مرحبا سيدتي الاسم الكريم يبارك فيك
7: الله يخليك
0: الاسم الكريم
7: من سعاد من سوسة
0: مرحبا سعاد
7: الله يخليك ربي عندي زوج سؤالات
0: نعم لله
7: سوف الجامعة احنا كنا نصلي في الظهر تم زوج أخوات تعاركوا وأخذ علاش بعد ما خرج الإمام من الصلاة سلم بعد أي معناها أستاذ تطلب في ربي تقريب دقيقتين ثلاثة دقائق بعد ما أسلم لها قالت لها الأخت اللي بجنبها قطش قطها كبرش قطها قطها نطلب في ربي وندي شنو فيها قالت لها أنت غالطة صلاتك غالطة كيفاش نحب نعرف أني هل هم أنهي منهم الأصح
0: هي هذه الإمام سلم وهي مازالت راكعة ساجدة
7: مش راكعة لا مش راكعة
0: ساجدة
7: وسلم والتحات والزكاة وقاعدة تطلب في ربي خاطر اللي قال ثم دعاء مستجاب بعد ال
0: سامحني اسمعني بعد السجود بقات الإمام سلم وهي بقات بعد السجود تطلب معناها
7: اي بعد التحات وما تلقش السلام كيف الإمام تلقى السلام هي ما تلقش قاعدة تطلب في ربي فهمتني
0: نعم
7: تقريب دقيقتين كيك ثلاث دقائق قالت الوقت انت رايك غالطه ما يجيش يزن في الامام سلم انت تسلم ديرك
0: واضح عندك السؤال الثاني نعم
7: تو كانت تسمع جارتي تسمع معايا في الاذاعه
0: نعم.
7: قالت كيف انت قلت معنا الانسان يزن يصالح نفسه مع ربي قالت كيفاش نصالح اني نفسي مع ربي تحب تفهم قلت لها تو السؤال هذا تو نمثله
0: كيف يتصالح الانسان مع ربي
7: اي
0: نعم مع ربي.
7: يبارك لك ويخليك عايش الله ينورك
0: شكرا عايز. بارك الله فيكم شيخ خلينا نعود لأختنا أمال من تونس نقول لك جاوبنا لها على النصف الأول لأن قلنا صلاة الظهر قصرا لا تجوز في البيت إلا بعد ما تخرج للسفر تو تقول لك أنا ما صليتش الجمعة زوجي صلى في السبيطار وأنا ما صليتش الجمعة قل لك شنو عليها هل المرأة مطالبة بصلاة الجمعة أم لا
2: غير مطالبة المرأة غير مطالبة الجمعة واجبة على الرجل الذكر البالغ العاقل المقيم
0: نعم
2: المقيم مش مسافر يعني هذيك الواجب عليه
0: نعم
2: لكن بالنسبة للمرأة صلاة الجمعة ليست واجبة وإن أرادت أن تصلي فلها ذلك
0: فلا
2: لا تمنع
0: إماء
2: الله أي نعم فلا تمنع إماء الله مساجد الله نعم. سبحانه فبالتالي إن لم تصلي الجمعة فليست مطالبة بصلاة الجمعة
0: مسافرة ولا مش مسافر
2: سافرة ولا مش مسافر مش
0: والرجل
2: مطالبة.
0: كذا المسافر مش مطالب بالجمعة
2: والرجل إن كان يعني في حالة سفر غير مطالب بصلاة الجمعة
0: نعم تقولك وصلت أنا المطر تحية لهنا في مطر مطر مدينة جميلة شيخ مدينة في لحية تحية لها من الكل
2: نعم.
0: تقولك وصلت المطر وصلت بعد المغرب تقولك صليت المغرب مع الإمام وبعدين رجعت صليت العصر قصرا وبعدين عودت المغرب
2: نعم
0: قولك هل صحيح أو غير صحيح
2: أولا نحن نقول أن ترتيب الصلوات غير مشتركتي الوقت لأن نعم. عندنا صلاة مشتركتي الوقت هي ظهر العصر
0: نعم
2: وعند المغرب والعشاء
0: نعم
2: وترتيب بين الصلاتي المشتركتي الوقت الحكم هو شرط وجوب.
0: نعم.
2: يعني يلزم الرتب.
0: نعم.
2: ينعكس الصلاة باطلة.
0: نعم.
2: لكن بالنسبة للعصر والمغرب الترتيب واجب.
0: نعم.
2: مو شرط وجوب. طيب المفروض هي أن تصلي العصر ثم المغرب.
0: نعم.
2: المفروض هكذا تقول.
0: هكذا.
2: نعم. أن تصلي العصر ثم المغرب. لكن بالنسبة لصلاة المغرب عندنا يعني مسألة تتعلق بالصلاة الوترية كصلاة المغربي.
0: نعم.
2: لا تعاد. ما تعودش.
0: نعم.
2: علاش ما تتعودش؟
0: نعم.
2: قالوا لأن الحكمة من صلاة المغرب أن تكون وترا، فإن أعدناها أصبحت شفعا، وهذا تنافى مع حكمة الوتر في صلاة المغرب.
0: نعم.
2: فبالتالي إذا صلت المغرب جماعة ثم
0: نعم.
2: صلت العصر فلا تعيد المغرب على اعتبار هذا هذه الحكمة الإلهية
0: نعم.
2: في وترية صلاة المغرب. وإن كان المفروض أن ترتب تصلي العصر ثم تصلي المغرب هكذا لتكون الصلاة أسلم وأصح وأدق وأكثر انضباطا في ترتيب الصلوات الأقل من خمس صلوات.
0: وهي كما عملت هي صحيحة؟
2: هي عملت حاجة المفروض أن لا تكون، ولكن عملت بطريقة هذه لأن يعني صلاتها أي أي المفروض ما تكون
0: صلاتها صحيحة. في الأفضل عاش حاودوها ما صلاتها صحيحة. تقول لك في سجود السهو وتقول لك أنا نصلي، لكن بعد ما صليت في التعوض باش نشاهد قل كان رفعت يدي من الأرض باش نقوم للركعة الموالية، لكن ما رجعتش، قمت صليت كملت الصلاة لكن قبل السلام عملت سجدتين قبل السلام.
2: نعم.
0: وبعدين سلم تقول لك صلاتي صحيحة لنا ولا
2: ما صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتي صحيحة بحول الله، لأن التشهد سنة مؤكدة، وكان واحد انساه من خلال استقلاله قائما، استقل قائما، والاستقلال يعني بالقيام يكون برفع اليدين والركبتين.
0: نعم.
2: معا يعني كان الركبتين مزاد في الأرض نجم ترجع، إذا كان يد أو يديها زوز مزاد في الأرض نجم ترجع ولا سجود عليه، لكن استقلت قائمة برفع يديها وركبتيها عن الأرض ما ترجعش.
0: نعم.
2: تواصل صلاتها وتسجد سجدتين قبل السلام لهذا النقص.
0: كذلك عن سيبو بكر من سيدي بوزيد يقول لك عندي جاري ولا قريبي.
2: نعم.
0: يقول لك أنا فلاح باش نبيع الزيتون ولا اللي هو فلاحة ولا غنام ولا حاجة. يقول لك عندي جاري يقول لي برا بين ثمنها الشيء ذاك، يقول لي مثلا يقول لك أنا عندي علاش باش هبطهم للسوق نبيعهم، يقول يبين ثمنهم قداش ورجعهم لي انا نشريهم. يقول لك نهزهم انا للسوق، يجي التاجر باش يشري يقول لي قداش هذيك، يقول له سوم، يقول لي مثلا 500 دينار، يقول لك ما نبيعلوش، يقول لك نروح نرجعها للسيد اللي قال لي رجعها باش نشري عليك، نرجعها. يقول لك ذنب التاجر هذاك وشنو ذنبه يمشي يجي عليا؟ يقول لك هل الطريقه هذه جائزه او غير جائزه؟
2: اولا هذه الطريقه فيها نوع من الخلل في المعامله وفي عقود البيع.
0: في المصداقية.
2: في المصداقية.
0: نعم.
2: لأنه أنت عندك سلعة معروضة. فبالتالي سلعة معروضة معروضة للعموم، لمن يريد أن يشتري.
0: نعم.
2: ما يجيش أنت باش تعرف السلعة ذيك من خلال هذا الحريف أو هذا الزبون اللي جاء بنية الشراء. هو عنده نية الشراء وأنت ما عندكش نية البيع.
0: نعم.
2: يا سيدي ما تخليش يعني هذا الحريف اللي جاك عبارة وكأنك استغليت معرفة الثمن متاع السلعة ذيك، استغليته هو، فبالتالي هذا سلوك لا ينبغي أن لا يكون.
0: نعم.
2: وإنما السلعة إذا عرضت أصبحت مشاعة للحريف مهما كان هذا الحريف.
0: نعم.
2: بالتالي تحب تتبين، ما تتبينش من خلال خدعة المشتري تخدع فيه،
0: يبينها جارك ولا القريب
2: يبينها، تجم تسل تجم تثبت من غير ما تعرضها للشاري باش من خلاله تعرف وبعد ترجعها للدار، فهذا لا يليق يعني ولا ينبغي له أن يكون، وليست من أخلاقيات البيع والشراء.
0: نعم. كذلك أقول لك أنا نخدم فلاح، إن شاء الله ربي يعاون ويعاون كل فلاح يسمع فينا. نعم. لأنه هما خليني يقول هما عضد من هذا. نعم. الوطن.
2: نعم.
0: يعني قاعدين يقدموا في. نعم. عمل جميل برشا للناس. نعم. قاعد يجيبوا لهم في أشياء خضروات.
2: نعم. غلة. لولاهم
0: وقع خلل في المجتمع،
2: لا كانت المشاعة.
0: نعم. تحية لكل فلاح اللي يسمعوا فينا سيدي. كذلك يقول لك في صلاة العشاء أنا نخدم نتعب على الأخر روح تعب، يقول لك بس نصلي نستنى السنة العشاء كبس نصليها نصليها بالسيف وأنا تعب. قل لك يا اخي ما تطبقش عليه قول ربي سبحانه وتعالى واذا قاموا للصلاه يقاموا كسالى.
2: لا ما تنطبقش بحولها، لان قاموا كسالى يراؤون الناس.
0: نعم،
2: لان هذه صفه من صفات المنافق انه قام الى الصلاه ليس قيامه للصلاه وانما قيامه للناس.
0: نعم،
2: يرائي الناس باش الناس تقول هاو يصلي.
0: نعم،
2: فاذا قام للناس لا يقوم نشط وانما يقوم كسالى.
0: نعم،
2: يعني يقوم بهذا الكسل. فبالتالي والحمد لله أنت قمت للصلاة، قمت نعم للصلاة من أثار التعب، وليس قيامك للصلاة من أجل أن ترائي الناس بهذه الصلاة، فبالتالي لا تنطبق عليك هذه الصفة بحول الله.
0: نعم،
2: وعادي جدا الإنسان ساعات يكون تعب، يقوم للصلاة هو تعب، بيسفر كيبه بيسيف تعب، سبحان الله. وربي سبحانه أرحم الراحمين، لعل تلك الصلاة التي قمت لها وأنت بهذا التعب من أثار العمل يكون أجرها أعظم.
0: نعم،
2: بإذن الله السميع العليم، لأن رغم التعب قام لصلاته باش يصلي.
0: نعم، كذلك عندنا صبيحة من نابل سأل سؤال، لك الهاتف قص عليها، نقول لها يا صبيحة لو الهاتف قص ما عنك أنت مش معنا نحن، لكن سأل سؤال، خلي نجاوب على السؤال وإن شاء الله تتصل بينا وتكمل الأسئلة. تقول لك الماء نتاع الماجن، لأن في بعض الأماكن في بلادنا يعملوا ماجن يلم.
2: نعم،
0: في أماء الماء المطر. قل كلمة ذاك يا أخي، صالح باش نتوضي به أم لا؟
2: صالح بحول الله، ما لم تكن فيه نجاسة معهودة ومعلومة فهو صالح للوضوء وللغسل وللطهي وللشرب، صالح لهذه يعني العادة.
0: نعم،
2: والعبادة.
0: كذلك عندنا مروة من نابل تقول لك أنا صلواتي كلها نصلي فيها سرية، يا أخي صحيحة أم غير صحيح؟
2: هو الأصل صلاة المرأة أن تكون سرا.
0: نعم،
2: بحيث لا تسمع إلا نفسها، أعلى صوتها هو أن تسمع نفسها ولا تسمع غيرها، فصلاة المرأة في صلواتها كلها هي صلاة سرية.
0: نعم، تقول لك ساعات ننسى التكبير بين السجدتين.
2: أي نعم،
0: إذا نسيت التكبير شنو نعمل؟
2: أي نعم، هو تكبيرات الانتقال عموما.
0: نعم،
2: سواء كانت بين السجدتين أو غيرها، ما عدا تكبيرة الإحرام هذيك فرض، تكبيرة التي ندخل بها في الصلاة. أما بقية التكبيرات اللي تسمى بتكبيرات الانتقال، يعني من حالة إلى حالة أخرى، كل تكبيرة سنة خفيفة.
0: نعم،
2: فبالتالي من نسي تكبيرتين فأكثر فعليه سجود قبلي، مش تكبيرة واحدة، أكثر من تكبيرتين، من تكبيرتين فأكثر.
0: نعم،
2: فعليه سجود قبلي. تشوف هي إذا قداش من تكبيرة
0: هي في الصلاة إذا نسيت اثنين ثلاثة أربعة عليها سجدتين،
2: عليها سجدتين سجود
0: السلام.
2: قبلي قبل.
0: نعم،
2: السلام.
0: نعم، نعم. تقول لك كذلك الإنسان اللي يسبح ولا يستغفر ولا
2: نعم
0: يقرأ في قلبه سرا، جايز أو غير جايز؟
2: يعني يقرأ في الصلاة هذا؟
0: لا لا لا،
2: أي لا جائز بحول الله، جائز، لأن الله سبحانه يعلم السر وأخفى، ويعلم أسرارنا المودعة في قلوبنا التي لم تتحدث بها ألسنتنا، فهي تحت علم الله سبحانه، منكشفة لله بعلمه، منكشفة لله، متضحة له سبحانه وتعالى.
0: نعم،
2: ولكن دائما الأفضل أن يكون الذكر مصحوبا بالجوارح كلها، أن يكون بالقلب ويكون باللسان.
0: نعم،
2: نعم.
0: كذلك عندنا سي لازر، هو سأل سؤال لكن جاوبناه مع الدكتور عمر على ما أظن، لكن هو النية نتاعه حسب قالي قال لي نيتي طيبة، أنا ما سمعتش السؤال، ما فهمتش السؤال، نحن ما فهمناش السؤال. لو واحد آخر أنا لو ما عادش نجاوب على خاطر جاوبه الدكتور شيخ عمر ربي يبارك له، تحية للشيخ عمر. قال لي أنا ما فهمتش السؤال ولاني مانيش قاصد حتى شيء، نحب نفهم أكثر ولا أقل. يقول لك أنا نخدم في محل نتاع شخص، الشخص هذاك نهار مشى وأنا بقيت نخدم غادي، ثاني جاني تفقد نتاع الضمان الاجتماعي، والسيد على ما أظن ما شوقع لي صب علي في سلاساس، قال لي حكيت كل شيء لجماعة الضمان الاجتماعي على أساس أن يخدم عنده عامين وما يصبش علي و بعدين بعد ما مشى وقال جاء السيد من المحل، قلت له الحكاية، قلت له لي من الأول ما قلت له حتى شيء، لكن لو بعدين قلت لهم له حكيت لي أنت نخدم عندك عندي عامين وما صبش علي، تغشش علي السيد وقال لي كيفاش تقول مكة وكا، يقول لك شنو أنا غلط هو غلط شنو الحكاية هذه؟
2: لا وبحول الله موش غلط.
0: نعم،
2: وعن هذه فرصة كذلك يعني، والحمد لله على تلون وتنوع الأسئلة من أجل أن نحيط بواقعنا التعبدي.
0: نعم،
2: وبواقعنا الاجتماعي من منظور فقهي ومنظور ديني والحمد لله.
0: نعم،
2: ري حاجة نحب نقولوها، وخطر ثم بعض العقول التي تريد أن تتسلل في ظلام الليل، يعني ما تحبش تعمل تحت مظلة القانون.
0: نعم،
2: تريد أن تخترق القوانين الفاعلة الضابطة لحركة الواقع الوظيفي في البلاد مثلا.
0: الضابط على شو الاقتصاد في البلاد بتبع. في خلل معناها.
2: فإنعم فالانضباط بالقوانين الفعلة في ضبط حركة العمل راهي من الدين، راهو دين، راهي دين مش صلاة وصوم. الدين هو أن أحترم الأجير، أن أعطيه حقه. سيدنا قال أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه.
0: نعم.
2: من ضمن حق الأجير أنه يصب عليك، من ضمن حقك أنه يصب عليك، هذاك ضمانا لك بعد التقاعد بحول الله تبدأ عندك جراية.
0: نعم.
2: وضمانا لك كيفاش تمشي للمستشفى يبدأ عندك كرني باش تداوي به.
0: نعم.
2: هذيك حقوقك القانونية، نقول لك حقوقك القانونية فهي حقوقك الشرعية أيضا. فأنت قمت بحقك الشرعي وبحقك القانوني، ما ثم حتى إشكال. إذا كان هو تغشش عرفك ولا المؤجر متاعك تغشش، راهو تغشش على حاجة هو غلط فيه.
0: نعم.
2: يعني المفروض أنه يأخذ بهذه النصيحة ويعطيك حقك.
0: نعم.
2: من خلال أنه يصب عليك في سنساس، فهمتني، وهذا يحقك وهذا يواجب عليه هو.
0: نعم.
2: وهذه نصيحة نقوله للناس اللي تخدم في خلق الله سبحانه، لا تستغل فاقتها وفقرها باش تعطيه أجرة تحت الحيط وانت مكش تصب عليه، وما هوش تحت مظلة معرفة القوانين التي تريد أن تدرس الواقع الاقتصادي في البلاد.
0: نعم.
2: فبالتالي أنا نقول خونا أنت ما عملتش الغلط، بل طلبت بحقك واستعملت القانون لطلب لهذا الطلب لتطلب حقك، فأنت على حق بحول الله، وليس في هذا الأمر إشكال ولا حرج.
0: كذلك شيخ عن سعاد من سوسة تقول لك أنا في الجامعة نصلي، يا أخي زوز أخواتي تعاركوا في الجامعة. علاش تعاركوا حسب رأيك؟ قل لك واحد كي الإمام رد السلام، هي بعد قعدت تشاهد والإمام رد السلام، وهي بقت دقيقتين بعد الإمام تدعي

0: إذا رد الإمام السلام وأطلق السلام وخرج من الصلاة وطالت هي وقتها طالت ما ردتش السلام وراء الإمام بطلت صلاتها. نعم. إذا طال الوقت وهي على ما أعتقد قالت دقيقتين ولا ثلاثة وأعتقد وأنا دقيقتين ولا ثلاثة من ضمن الوقت الطويل
1: طويل. نعم.
0: وقت الطويل فما ينبغي لها أن تفعل ذلك. تحب تدعي تمشي تتنفل من بعد وتدعو.
1: واضح.
0: وكما تشاء.
1: نعم. كذلك أقول لك عندي جارتي بحذايا هي تسمع فينا توا تقول لك أنتم تحدثتوا عن المقدمة تاع البرنامج ذكرتوا الإنسان يتصالح مع ربي سبحانه وتعالى. قدك نحب نعرف كيفاش نصالح مع ربي.
0: وثم القطيعة وثم المصالحة. نعم. لله المثل الأعلى.
1: كما أنت تعاركت أنت صاحبتك
0: يعطيك صح
1: تتصالح
0: أنت
1: صاحبتك. نعم.
0: كنت بقطعتها ما تكلمهاش ما تتلفت لهاش ما تسلش. نعم. عليها ما تدورش بها طيب حبيت تتصالح معها مشيت واعتذرت وسمحني يا فلانة ورجعت وربطت العلاقة ولات علاقة بيناتكم هذه تسمى يعني مصالحة. نعم. بين طرفين. احنا كنقول المصالحة مع الله سبحانه هو العود إلى طاعة الله.
1: نعم.
0: أنا كنت مثلا ما صليش صلواتي في أوقات من ضمن المصالحة أن نولي صلي صلاتي في أوقات
1: حافظ
0: على صلاتي كانت أخلاقي مش باهية أنا نحسن من أخلاقي صلح أخلاقي. نصلح أخلاقي كانت معاملتي مع العباد مش باهية نصلح معاملتي مع العباد هذيك المصالحة مع الله. المصالح مع الله أن أكون وفق مراد الله وكما يقال أن الله يريد أن يراني حيث أمرني ولا يريد أن يراني حيث نهاني.
1: نعم.
0: الوقت والمكان اللي ربي يحبك تكون موجودة فيه يكون موجودة فيه الوقت والمكان اللي ربي ما يحبكش تكون موجودة فيه ما تكونش موجودة فيه.
1: نعم.
0: وقت الصلاة ربي يريدك أن تكوني قائمة بين يديه ما يحبكش تكون في بلاصة أخرى.
1: نعم.
0: إذن الوقت هذاك هو وقت لله اقتطع ذلك الوقت لتقفي بين يدي الله هذه مصالحة مع الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: وإلى غير ذلك المقصود بالمصالحة هو العود إلى الله سبحانه.
1: شكرا سيدي بارك الله فيك. خلينا نتوقف عند هذا الحد نخرج فاصل لكن قبل الفاصل تحية لأخونا سالم الشعري التحق بنا الآن. حبابنا الكرام فاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم.

إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

تصديه. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
1: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب للتواصل معنا 71 36 00 00. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
2: شهرزاد مصر عاصمة.
1: شهرزاد. مرحبا شهرزاد.
2: وبيك عايشك. وبيك عايشك. عندي سؤال. طو أنا بحكم خدمتي معنا سبقة صعيبة شوية، لكن البيرو عادة يكون موش نظيف. في الحالة هذه أنا معناها نصلي عادي إذا كان البيرو مش حتى نظيف، وإلا نبقى وقت لنروح نجمعها مكاو.
1: مش معناها البيرو مكتب بتاعك مش نظيف،
2: يعني معناها في برشا ماشي وجاي، فهمتني؟
1: يا أخي كل بلاصة فيها ماشي وجاي مش نظيفة، معناها عندك استجادة ولا؟
2: قصدي يعني أنا يعني ما تمش تنظيفه كل يوم، فهمتني؟
1: إيه كتصلي أنت كتصلي؟ ثم شكون يقلقك في الصلاة؟
2: لا
1: خلنا نسأل. أنا أسأل وأنت جاوب، مش الشيخ عارف جاوب. أنت كتصلي في البيرو نتاعك، ثم شكون يقلقك؟ ما يقلقك حد؟
2: لا ما يقلقني حد.
1: عندك سجادة؟
2: عندي بالطبع.
1: الله يبارك، تو الشيخ يجاوبك أختي الغالي.
2: الله شكرا.
1: عندك حاجة أخرى؟
2: والله هو سؤالي يا محمد ممكن يكون طويل شوية.
1: نعم.
2: أنا عندي قرض واحد نتخلص منه.
1: أنت ماخذة قرض؟
2: نعم.
1: نعم قرض.
2: قرض أيه، ونحب نتخلص منه.
1: نعم.
2: لكن هو ما زال معناها مدة طويلة شوية، تقريبا عامين وأربع شهور حاجة.
1: نعم.
2: يعني ترى أنا نجم إذا كان نلقى شكون يسلفني نسلفه، معناها نسلفه ونخلصه، وإذا
1: نعم.
2: خلي هكاك، لأن يأتي الله أمر كان مفعول، لأن يقضي الله أمر كان مفعول. عفوا،
1: تنجم تلقى شكون يسلفك وما غير اللي يقلقك؟
2: والله نشوف، أنا توبقي نبحث يعني.
1: واضح لله، الشيخ يجاوبك إن شاء الله.
2: شكرا.
1: شكرا، تحياتي. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك شيخ بشير.
1: بارك في عمرك لله.
3: تحية ليك والشيخ القاسم القاسمي.
1: شكرا سيدتي. اسم الكريم.
3: اسمي عايشة تعودي من جلمة.
1: عايشة من جلمة. مرحبا يا عايشة.
3: فيك أكثر. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا عندي في الدار خويا بشير نمالة، حتى عمناه وكلمتهم عليه الحياة.
1: نعم.
3: زي ديما عندي النمال نسيق بالجبال، نسيق أخير خذيت ذاك الفتاك حشيك.
1: نعم.
3: عملت لهم الفتاك
1: قتلتيها معناها
3: قلقتني برك، وليت عملت الفتاك توقي اللي نقصت ما عادش محتوى.
1: واضح. عندك حاجة أخرى؟
3: عندي سؤال آخر، نحب نعرف أهل الكهف من أي في أي بلاد، يعني قبل ظهره
1: أهل الكهف
3: في أي بلاد ظهره قبل، يعني ما قبل هم ظهره.
1: نعم.
3: والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، بارك فيك خوي الغالي. اسم الكريم. بارك فيك.
4: اسم الكريم محمد الجاك.
1: من يسي محمد؟
4: محقير عبان.
1: مرحبا سي محمد.
4: مبيك عايش.
1: نعم سي
4: ربي. أنا عندي كلب عن دار شعبية، يعني دار شعبية بتاع العجوزة بتاع عمبي.
1: وعندك عاود قلتي عندي؟
4: قلت عنا دار شعبية.
1: دار شعبية. نعم.
4: يعني مساكن تاعت ديار حكمة.
1: نعم.
4: نعم. قاعدة ورثة من عند أمي حياة شرية.
1: أمك موجودة؟
4: نعم.
1: أمك موجودة؟
4: لا توفيت.
1: نعم.
4: بقات ورثة هي.
1: نعم.
4: بين دار خويا واني وبنات أخواتي.
1: أنا بين أولاد وأخوات وبنات. نعم. نعم.
4: والبنات أخواتي هذوما تنزلوا لي على حقهم على الدار.
1: أخواتك الزوزة؟
4: اي اخواتي البنات هذوما الزوز تنزلوا لي على الدار
1: على حق مش على الدار على حق
4: اي على حق
1: نعم
4: بقى مرت خويا
1: نعم
4: قالت لك تعطيني باي وهي رجلها مات قبل امي
1: زوجت خوك
4: يعني خوي اي مرت خويا خويا مات قبل امي بعشر اربع شهور حاجه كي هكذا ياك كي حكيلو اللي وصلت لي الحكايه للمحكمه
1: وعنده وخوك خلى صغار
4: خلى شيخ صغار
1: نعم
4: كي تقابلنا قدام المحكمه كل شيء يحكم عليه الحاكم نعطيها 12 مليون
1: نعم
4: ولا تحب تبني فوق مني
1: نعم
4: قتلك لا هي نحب ناخذ فلوس خويا ناخذ فلوس ثاني فاك الوقت هذاك اني ما عنديش مشيت تلفت فلوس من عند واحد فهمني ياك وخلصتها بعد ذاك ال 12 مليون ولا حكيت 17 مليون فهمني قتلك لا ما ناخذ كان 17 مليون
1: تو الحاكم تو القانون حكم لها ب 12
4: اي الحاكم حكم لها ب 12 هي قالت ما ناخذ كان هي ما ناخذ كان 15 ولا 17 حصيل وصل 17 مليون
1: اي على اي اساس وصل 17 خويا الغالي
4: والله باش نبعد من المشاكل نعطيهم على جال التغيرات على جال ولاد خويا
1: هذيك حاجه اخرى نعم
4: قالت لي لا تعطيهم لي فلوس حب قلت لها لا انا ما نعطيك فلوس الا قدام الحاكم قدام المحكمه هيك وهزيت الفلوس على الاشياء كل شيء واعطاني ورقه فهمت صبيتهم فهمت ديريكت فهمت للبنك فهمت باسم الصغار باسم سيفا الصغار
1: نعم
4: كل واحد عملت له كارن
1: نعم
4: هيك وعديت لرئيس المحكمه نعم. وبعد هذه فهمت يعني قبلها ولدي الدار قبلها ولدي
1: نعم
4: وقت يبدا يخدم وكل شيء ولا بعد ربي فهمتي ولا يخدم ولا باس فهمتي قبلها فهمتي وكي جاي يخدم تامين الكل فهمتي انا واخواتي قالت لي قالوا لي البنات يجب باسم ولدك قلت لهم ما يسالش باسم ولدي ولا باسمي انا لانه وقت هو يحب يخرج لكندا
1: نعم
4: يحب يبيعها باسمه هو هيك كتبوها لي ولكن انا كنت فهمتي بتاع عدتني غايب عندي معايا زوج بنات زوج بنات هم اخوات قالوا لي يا بابا نحن مسامحينك ومسامحين خونا
1: نعم
4: هيك فهمتي حبيت نسال فهمتي عنده الحق هو في الميراث ولا ورغم اللي راهو عطيناه وقفه نتاع دار اخرى
1: نعم
4: يعني فلوسها كام عطيناهم لها كام لا
1: نعم
4: عاد حبيت نسأل انذرا يعني خايف من عقوبة ربي سبحانه وتعالى ما من البنات بناتي
1: واضح
4: لأنهم هم قالوا لي أنا مسامحين
1: واضح عندك حاجة أخرى
4: والله إذا علي السؤال
1: اللي مرة أخرى إن شاء الله
4: الله إن شاء الله مرة أخرى
1: بإذن الله
4: الله يبارك لك شكرا
1: شكرا نمر للمكالمة الموالية السلام عليكم
5: عليكم السلام خدام
1: مرحبا بسم الكريم سيدي
5: محمد البختي من ولاية تونس قزوة دار بالضبط
1: مرحبا سي محمد
5: عندي سؤال على في الركوع
1: نعم
5: الركوع شنو نقول سبحان الله الحمد لله سبحان رب العالمين
1: نعم
5: وفي بين السجدتين شنو نقول وفي السجود كيفاش نقول
1: نعم عندك حاجة أخرى؟
5: عندي حاجة أخرى عندي طلب بذلك نسيتني فيه مع الشرب إن شاء الله يبارك ويرحم أديك كتاب الناطق لك ليه كثير
1: سي محمد من تونس
5: ويرحم أديك
1: ربي يسر ذكر يبارك سي محمد وربي يسر إن شاء الله
5: لا ربي يبارك ويرحم أديك رب إن شاء الله يفتح
1: شكرا نمر المكالمة اللي انتهت المكالمات خلينا نعود شيخ سيس أستاذة شهرة زاد من تونس تقول لك بحكم خدمتي صعيبة شوية تقول لك المكتب نتاعي اللي تخدم فيه فيه برشا دخل وخرجان تعتبر تقول لك الناس يدخلوا برشا ويخرجوا كأنه ممسخ شوية هي تعتبره ممسخ في الحالة هذه يقولك ساعات تقعد بالنهارين أنا ما نسيقوش ولا حاجة. في الحالة هذه تنجم هي تحط سجادة وتصلي صلاتها، وإلا تلمهم وكل تروح صليها في الدار.
6: أولا لازم نفرق بين الأوساخ وبين النجاسات.
1: نعم.
6: الأوساخ ليست نجسة كما التراب ولا غيرها، وما يعلق يعني بحذاء الإنسان في المشي والحركة هذا كتراب عادي هوش نجاسة. بالتالي الناس كي تتحرك وتدخل وتخرج عليها للمكتب لا يعتبر ذلك نجاسة، وإنما يندرج ضمن أوساخ، أوساخ مش النجاسات.
1: نعم.
6: لأن النجاسات معلومة ومعروفة هذه، والصلاة لا تكون إلا بعد طهارة المكان والثياب والبدن.
1: نعم.
6: لكن ذلك لا يعتبر نجاسة. حاجة ثانية أن تفرض سجادة باش تصلي وسجادة طاهرة، فتصلي صلاتها في مكتبها ولا حرج في ذلك، وما تخليهاش حتى تروح للدار وتصليها ربما قضاء وتصليها مع صلوات أخرى. فالأفضل لها وجوبا، كنقول الأفضل ليس على جهة الاستحباب، أن تصلي في مكتبها وتصلي على سجادة طاهرة، ولا تؤخر صلاتها بعد وقتها بعد ما تروح يعني من العمل. وهذا هو الأصل في أن الصلاة تكون في وقتها وليست خارجة عن الوقت.
1: نعم. كذلك سهرة زاد تقول لك أنا مخو قرض ريبوي مازالوا فيه عامين تقريبا 4 شهور باش يخلص، تقول لك الأفضل كان نلقى شكون يسلفني ويصبر عليا ونخلص بالطريف، نسلف ونخلص بك القرض ذاك، ولا تقول لك خليها على ربي ولي يعمل ربي كهو ونقعد في القرض.
6: هو القروض الربوية عادة الأفضل أن نتخلص منها في أقرب الأوقات.
1: نعم.
6: يعني إن وجدت قرضا حسنا من أجل سداد هذا الدين الربوي يكون أفضل. أما تلقى قرض حسن يعني ما فيش زيادة ما فيش ربا، فيمكنها أن تفعل ذلك إن وجدت قرضا حسن لتتخلص من هذه الزيادة الربوية في أقرب الأوقات، لأن الإنسان الله أعلم بالموت متى يداهمه.
1: نعم. كذلك عندنا عائشة من جلمة تقول لك أنا عندي برشة نملة تدخلي نعم. للدار وقلقتني وتقرص فيها ساعات، تقول لك دويتها شيء مشيت تخذلها فتاك ودويتها بفتاك ولا تنقص معناها نعم. قتلتها بفتاك نقصت شوي، تقول لك جايز أو غير جايز. نعم.
6: إذا كان النمل في البيت
1: نعم
6: ويؤذي أصحاب البيت فعلينا أن نتخلص منه.
1: نعم.
6: أما إذا كان خارج البيت ندعه يسير في طرقات ودروب الأرض،
1: يواصل السير،
6: يواصل السير متاعه. أما نعم. في الدار بتبيع نستعمل الوسائل التي على الأقل نزيح بها ونحي بها هذا النمل.
1: نعم. شيخ كذا الإنسان نعم. هو مغروم بالقطاطس، مغروم بالقطاطس.
6: أي نعم.
1: على يربي قطوس يوض القطوس هذاك واللي ملازمه واللي يحبه حب كبير ولا يأكل حتى معاه ويشرب معاه. خير الإنسان ينجم يربي القطاطس هذه في الدار ما تقلق شرعا حاجة هكا؟
6: لا ما ثمش قلق فيها شرعا. إذا كان القطاطس هذه يتلهى بها يطعمها ويسقيها ويدويها يزرقلها فينجم ربي بحول الله، ينجم ربي
1: وعنده أجر على ذلك،
6: عنده أجر بحول الله. كل سقيا ماء، لأن سيدنا قال في كل كبد رطبة أجر. فبالتالي إذا سقيت قطا أو كلبا فلك أجر في ذلك.
1: نعم.
6: والله غفر لامرأة لأنها سقت كلبا.
1: نعم.
6: والله عذب امرأة في هرة لأنها تركتها سجينة محبوسة لم تطعمها ولم تطلق سراحها لتقتات من خشاش الأرض.
1: نعم.
6: بالتالي الله يعطي ويمنع من أجل حيوان.
1: نعم. كذلك تقول لك عائشة نحب نعرف أصحاب أهل الكهف من أي بلد وفين موجودين.
6: أولا أصحاب الكهف جاءوا بعد سيدنا عيسى عليه السلام. نعم. وفتية آمنوا بربهم وآمنوا بالتوحيد، وكان فترة ذيك في عهد الرومان.
1: نعم.
6: وكان الرومان يعبدون الأوثان.
1: نعم.
6: وكانوا يقتلون كل من يجدوه موحدا، وذلك جاءت أصحاب الأخدود.
1: نعم.
6: لقتلهم لأنهم موحدين. فهؤلاء الفتية لجأوا إلى كهف فرارا من بطش ملك الروم يومها، ولكن هذا الكهف كل يقول أنه في مكان، ثم شكون يقول في تركيا، ثم شكون يقول في الأردن.
1: نعم. لأن
6: ثم مواصفات متاع الكهف الموجود في الأردن هي تقريبا نفس المواصفات التي ذكرت في القرآن.
1: نعم.
6: بل ذهب البعض إلى أن الكهف الجنوب التونسي.
1: نعم.
6: ثم شكون مشى، وهذاك جات سبع رقود يقزو بهم أصحاب الكهف اللي
1: نعم.
6: موجودين الآن وقبورهم معلومة، فالله أعلم بالمكان لاختلاف الروايات في ذلك، ولكن هم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم.
1: نعم. كذلك أنس محمد من القروان قل لك نحن زولاد وثلاثة بنات.
6: نعم.
1: ورثنا دار شعبية عند أمنا.
6: نعم.
1: وقل لك خويا الأخر توفق بالأمي. قل لك كزيرة باش نقسم الدار لهنا، وزوجة خويا طالبت بحقها في الميراث اللي هنا. عند حق المرأة هذه الزوجة هذه في الميراث أم لا؟ مع العلم أن أخوه ترك أولاد.
6: نعم. نعم. نعم. وفقا للميراث الفقهي المبسوط في الكتب لا حق لها في التركة.
1: نعم.
6: على اعتبار موت زوجها قبل أمه.
1: نعم.
6: أنه ما تقبل، والتركة لا تكون إلا لمن ثبتت له الحياة.
1: نعم.
6: بعد وفاة المورث.
1: نعم.
6: أن تكون ثبتت له الحياة، وهو ما تقبل أمه، فبالتالي لا حق لها. إلا أن القانون.
1: نعم.
6: القانون التونسي.
1: نعم.
6: أضاف فيما يتعلق بفقه الميراث بما يسمى بالصدقة الواجبة، والصدقة الواجبة من أجل أن يصل جزء من التركة إلى أبناء المتوفى.
1: نعم.
6: تسمى بالصدقة الواجبة عملوها، اللي هي يفترض وجود الأب حيا.
1: نعم.
6: ليأخذ منابه، ثم يأخذه الأبناء بعد ذلك، يأخذه الأبناء.
1: نعم.
6: هذا موجود في القانون التونسي، وهذه إضافة عملها القانون التونسي مراعاة للأبناء، خاصة القصر الذين توفي أبوهم وهم أيتام، زيش قالك عندهم اليتم وزيدنا منعهم من تركة أبيهم الذي.
1: نعم.
6: توفي قبل أمه أو أبيه، فجعلوا له هذه الصدقة الواجبة، ولذلك حكمت المحكمة لها ب 12 مليون انطلاقا من هذا البند القانوني.
1: نعم.
6: انطلاقا من هذا البند القانوني، ولعل هذه الإضافة عندها مسوغ من المسوغات الشرعية، ولكن المدرسة الفقهية التقليدية لا حق لها في التركة.
1: يقول لك هي المحكمة حكمتها ب 12 مليون، لكن هي
6: حبت تزيد،
1: زاد 17 ولا
6: لا؟ لا، حكم المحكمة هو الملزم.
1: ايه واضح. أي حكم. نعم. المحكمة هو الملزم، ربي سمح، هو قالك اعطيت على خاطرك الصغيرة،
6: هذيك حاجة أخرى.
1: يقول لك اخواتي انا الدار كتبها باسم ولدي واخواته مسامحين. نقول لك اخواتي انا في بايهم حقهم الدار، تنزلوا لي على حق.
6: نعم.
1: اخواته تنزلوا على حق لي انا. ويقول لك انا الدار هذه كتبتها الخوية، كتبتها لولدي، واخوة وبناتي للزوز مسامحين خوه. يقول لك جايز او غير جايز؟
6: اذا كان السماح هذايا بطيب خاطر.
1: نعم.
6: ورضا نفس وليس تحت سلطان الحياة او سيف الحياة وليس تحت ضغط واكراه، واحنا نشوفه معناها لهنا رضا الاخوات، فان كانت الاخوات وسع الزوز برضائهما برضاهم ورضا مبني على إرادة حرة مستقلة ما تمرستش عليها ضغوطات، ولو.
1: نعم.
6: كان ضغوطات نفسية.
1: نعم.
6: ما تمرستش، فله الحق في ذلك، لأن بنازل على حق نتاعهم ووهبوا هذا الحق لأخيهم لهم ذلك. أما إذا أحس وأنور أخواته تحت الحياة أو من خوش ما يعملوا أو حشموا من خوهم، رو هذا لا، لابد من أن يعطي حق أخواته البنات.
1: واضح سيدي. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا بالكريم سيدتي.
7: أم مالك. أم مالك من نابل.
1: أم مالك من نابل، مرحبا. أم مالك
7: يعيش.
1: تفضل.
7: سؤالي الأول، أنا معناها كل صلاة لازمني نتوضع، عندي صوابع سقاية، عندي فيما كبوز الدية حضرتك، حاسين ما أنا تنصب الماء وجوني بارد.
1: وعندك عذر أنت كل صلاة ممكن تتوضع؟
7: أي
1: نعم،
7: لازم يكون المناصب.
1: نعم.
7: تاعي. والسؤال الثاني، كيف نطلع فوق السجادة باش نصلي؟ لكن كبر نقول الله أكبر، معناه أنا كنت نقول الله أكبر ونبدأ نقرأ في القرآن. قالوا لي لا لازمك تقولي حي على الصلاة، حي على الفلاقة، صلاة صلاة الله
1: نعم،
7: معناها لم درس صحيح عن المرة الأولى ولا لا
1: الإقامة. نعم الإقامة. نعم عندك حاجة أخرى؟
7: لا إلهك
1: يعني. شكرا بارك الله فيك. نعود شيخ عنا سي محمد من تونس يقول لك في الركوع شنو يقول الإنسان؟
6: نعم ربي قال فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم.
1: نعم
6: ففي الركوع نعظم الله سبحانه فنقول سبحان ربي العظيم، وإن أضفنا وبحمده فلنا ذلك، أو بتسبيحات أخرى سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
1: نعم.
6: كلها جائزة وكل تسبيح جائز، ولكن أفضلها وفقا لما كان وفقا للقرآن سبحان ربي العظيم وبحمده.
1: كذلك أقولك في السجود شنو أقول؟
6: قل سبحان ربي الأعلى كذلك، ونضيف إن شئنا وبحمده. إذا في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، وفي الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده.
1: وبين السجدتين؟
6: بين السجدتين يمكن أن نقول دعاء اللهم اغفر لي، يعني يقول اللهم اغفر لي وارحمني، يمكن أن يكون ذلك دعاء خفيف أن نقوله ولا نطيل. أو إذا كذلك جلسنا الجلوس بين السجدتين مع الطمأنينة والاعتدال من غير دعاء فكلها ثابتة وصحيحة.
1: واضح. كذلك عن أم مالك من نابل تقول لك أنا عندي عذر لازم يكون صلاة نتوضى فيها.
6: نعم.
1: لكن تقول لك عندي كبو ذبيح بين أصوابعي مقلقني، شو نعمل؟
6: أي نعم، بالنسبة بين أصابعي ما كان بين أصابع الرجلين راه ما هوش واجب باش نغسلهم، قالوا من المستحبات باش نغسلوا ما بين أصابع الرجلين، والقول بذلك أن من المستحبات بخلاف ما بين أصابع اليدين.
1: نعم.
6: واجب هذوك نخلل أصابع اليدين، وخلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر كما قال ابن عاشر.
1: نعم. نعم.
6: فبين أصابع القدمين أراه مستحب، هذا لمن كان سالما من أبو الذبيح والحاجات هذه مستحب.
1: نعم.
6: قيل بالاستحباب لأن أصابع القدمين ملمومة كأنه مصبع واحد، فبالتالي إذا كان عندها أبو الذبيح فما تغسلش ميت صوابعها ووضوءها صحيح.
1: واضح. نمر المكالمة الموالية ثم نواصل. سيدي السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
1: مرحبا بكم الكريم.
8: ماهر
1: من تونس. مرحبا سي ماهر.
8: عاشق بالله سمحني عندي شوية أسئلة حابين أسألهم.
1: نعم.
8: أول حاجة أنا مريض بالمرض بالأعصاب، أكل يوم ليت مشي بالسيف بالعكيزة، وليت نهار جمعة ما صنعش الناس عب برشة شفت الدخانة شمس برشة تقلقني برشة، ما صعب الأعصاب مش بهيلة شمس الدخان.
1: نعم.
8: حابيت نسأل توا عبادي اللي معليك فاش ما نمشيش للجامعة، وأنا ما نجمش نمشي نتعب برشة ونطيح وما نجمش نمشي. هذه حاجة. معناتها جائز كوني ما نمشيش، ما عليش عذر كما قلت.
1: الشيخ يجاوبك. نعم.
8: حاجة سؤال اخ، انا في الخدمة ساعات نصلي بزملائي.
1: نعم.
8: كي نصلي بزملائي ساعات نقرس ورسول ساعات نغلط، كي نغلط ما هم واحد ما يعرفوش يصلحوا لي. نتني نعمل وقت انا نقص ديريكت نكمل، وقال نكملها بالغلطة متاح.
1: تغلط فيش؟
8: نغلط في سورة
1: في القراءة في التلاوة
8: في التلاوة نقرأ في سورة نغلط نقرأ من
1: واضح. عندك من حاجة أخرى؟ عندك حاجة أخرى؟
8: أي هذا مكتب هذا اللي حبيت نسأل
1: عليه. الله يبارك وقل ما تسمع الإجابة. شيخ نعود لأخونا أختنا أم مالك تقول لك في الصلاة.
6: نعم.
1: كي نقف فوق السجادة تقول لك أنا في العادة لازم نقف في السجادة نكبر طول باش نصلي، ما نعملش الإقامة، هي ما تعرفهاش اللي هي اسمها إقامة الصلاة. تقول لك قالوا لك لازم تعمل إقامة. تقول لك يا أخي لا لازمني نعمل إقامة الصلاة أنا.
6: نعم بالنسبة للمرأة الإقامة في الصلاة، فإن أقامت فحسن، يستحب للمرأة الإقامة قبل رفع يديها لتكبيرة الإحرام.
1: نعم.
6: تقيم.
1: نعم
6: تقيم، والإقامة معلومة معروفة شبيهة بالأذان إلا أنها بالفرادة يعني ما عدا التكبيرتين.
1: نعم.
6: فبالتالي إن أقامت فحسن، وإن لم تقم فصلاتها صحيحة ولا إشكال في ذلك، لكن الأفضل لها أن تقيم.
1: ولإقامة الصلاة شنو الفرق بين المرأة والرجل؟
6: بالنسبة للرجل سنة، وبالنسبة للمرأة مستحب، يعني أقل في الحكم. فبالتالي بالنسبة للمرأة إن أقامت يكون أفضل.
1: نعم.
6: وقامت بمستحب، وألفاظ الإقامة معلومة ومعروفة. نعم. فأقيم الصلاة قبل تكبيرة الإحرام على جهة الاستحباب.
1: كذلك عن الثماهر من تونس يقول لك أنا مريض بالأعصاب.
6: أي نعم.
1: وليت نمشي، وصلت نمشي بالعكس.
6: نعم.
1: يقول لك ساعات ما نمشي، ما نجم نصلي الجمعة لأن الشمس مش باهية الأعصاب. يقول لك الناس يلوموني على ما نصليش نمشي الجمعة، وأنا يقول لك ساعات نطيح. شنو أخي لازمني نمشي نصلي الجمعة ولازمني شنو الحكم؟
6: سمحني.
1: عفو. نعم.
6: يعني صلاة الجمعة هي تسقط على المريض.
1: نعم.
6: فسمحني أنا أريد شرقة، يعني بس يعذروني المستمعين.
1: نعم.
6: أنها تسقط على المريض، فإن كان مرضا بينا فلا حرج في أن الجمعة ليست واجبة في حقه.
1: نعم. إذا هو بين الجمش يمشي، لكن
6: نعم،
1: لكن هو قال لك أنا نصلي بالناس، يصلي بالناس ساعات.
6: وين يصلي؟
1: بزملاء في الخدمة،
6: ويعرف روحه. إذا كان هذا المرض يشكل. نعم. له حرجا.
1: نعم.
6: وليس على المريض حرج.
1: نعم.
6: لا يذهب إلى الجمعة، لأن الجمعة تسقط على المريض والمسافر.
1: نعم.
6: وإن كان المرض مرضا عاديا يمكن تجاوزه، يزم يمشي للجمعة، هو يعرف أدرى بوضعه وحاله الصحي.
1: نعم. كذلك يقول لك أنا ساعات نصلي بزملائي في الخدمة ونخطأ في التلاوة ساعات، وزملائي ما يعرفوش، ما يرجعوش عليا. يقول لك لهنا يا أخي نقص الصلاة ونعاود من الأول، ننجز صف الكلمة ذيك اللي نغلط فيها ونتعدى اللي بعدها، وش نعمل لهنا؟
6: لا لا، بالنسبة للفاتحة ذيك سالمة بحول الله، ولكن بالنسبة للصورة.
1: نعم.
6: إن عجز على مواصلة الصورة يركع مباشرة، ما يبقاش معناها يكسر في الكلام ولا ينكس وينجز من آية إلى آية أو من صورة إلى صورة.
1: نعم.
6: يعني يركع مباشرة، إن نسي الآية اللي بعدها يركع.
1: نعم. بالله هنا كلمة نخدم بها شيخ.
6: نعم.
1: برشا ناس تلقاهم ما يفقوش حكم الصلاة ويقدموا. نعم. يصلوا بالناس.
6: لا لا، الإمام ينبغي أن... ينبغي أن يكون عارفا بأحكام الصلاة.
1: نعم.
6: ومن لم يعرف أحكام الصلاة فليتأخر، وهذه مسألة واضحة.
1: نعم.
6: لأنه قد يخطئ خطأ بينا تبطل به الصلاة وهو لا يعلم.
1: نعم.
6: فبالتالي احنا نحتاطوا اللي مش يتقدم، يا تكون عارف بأحكام الصلاة، يا لا تتقدم لتصلي بالناس وتؤذي نفسك وتؤذي المأمومين.
1: نعم. لكن لهنا قلت لك ثم ناس أخي هي بالسهل الإنسان بالسهل أنه يقدم يصلي بالناس حتى هو ما يفقهش أحكام الصلاة.
6: لا،
1: لازم الإنسان يعرف قيمة الصلاة باش يعرف علاش قادم.
6: أولا يعرف قيمة الصلاة من خلال معرفة أحكامها، أي ما تصح به الصلاة وما لا تصح. إذا كان ما يعرفش ما تصح به الصلاة فلا يجوز له أن يتقدم بالناس. لا.
1: شكرا شيخ. أنا أنت شرقت.
6: كملنا بالسيف.
1: أنا شرقت. أنا يلزمني نقص الوقت البرنامج. الله أفضل شيخ. أنا أظن أنت معاش نجم تكمل معنا. شكرا شيخ، بارك الله فيك. تحية موصول لسالم الشعري مخرج البرنامج، تحية موصول لسوس الفرجاني التي أمنت لكم هذا الإخراج، لصفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي في برامج أخرى من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
6: القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم

الملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ مفتاح السلطني للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني. إذاعة الزيتونة، من القلب إلى القلب.
2: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.

خالد خالد خالد يا خالد يا خالد، عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتروح تسمع فيا تسمع فيا.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، نلتقي بكم من جديد بعد موسم أول سعدنا فيه بصحبتكم وتقاسمنا خلاله جولة معرفية في عدد من أهم المعايير المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية، ونستأنف اليوم هذه الرحلة فنتم ما بدأناه ونفتح معكم آفاقا جديدة تشمل عقودا وصيغا وقضايا تمس واقع المؤسسات المالية، كما تمس معاملات الأفراد وحاجاتهم اليومية. ويسعدني أنا محمد الغروبي أستاذ المالية الإسلامية بجامعة الزيتونة أن أجدد اللقاء بكم، راجيا من الله تعالى أن يجعل هذا البرنامج نافعا وميسرا، وأن يعيننا على تقديم المعلومة الشرعية الدقيقة في عبارة واضحة، وعلى ربط الأحكام والضوابط بما يجري في واقع الناس والمؤسسات. فبرنامج دليل المعايير الشرعية لم ينشأ لقراءة نصوص المعايير قراءة مجردة، ولا لتقديم أحكام بعيدة عن الواقع، وإنما يسعى إلى أن يكون دليلا عمليا يقرب المفاهيم ويفسر المصطلحات ويبين الحكمة من الضوابط ويضعها في سياقها التطبيقي، حتى يعرف المستمع ماذا يعني العقد وكيف ينفذ وما الذي يجوز فيه وما الذي ينبغي اجتنابه. ولعل السؤال الذي يجدر أن نستحضره في افتتاح هذا الموسم هو: لماذا نحتاج أصلا إلى المعايير الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية؟ والجواب أن فقه المعاملات المالية ثري واسع يمتد عبر قرون من الاجتهاد والتأصيل، في حين أن الواقع الاقتصادي والمصرفي الحديث يتطور بسرعة، وتظهر فيه مؤسسات ومنتجات وترتيبات تعاقدية لم تكن بصورها الحالية معروفة في العصور السابقة، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى جسر يصل بين ذلك الرصيد الفقهي العميق وبين هذا الواقع المتجدد، جسر يحفظ الأصول الشرعية ويربطها بفهم دقيق لطبيعة المعاملة المعاصرة ومراحلها وآثارها ومخاطرها. فالمعيار الشرعي لا يقتصر على بيان ما إذا كانت المعاملة جائزة أو غير جائزة، بل يبين الأسس التي يقوم عليها الحكم، ويحدد الشروط والضوابط التي لا بد من مراعاتها عند التطبيق. فقد تكون الصيغة في أصلها مشروعة كالمرابحة أو الإجارة أو المضاربة، ولكن تطبيقها قد ينحرف عن حقيقتها إذا لم يتحقق التملك أو القبض المطلوب شرعا على سبيل المثال، أو حمل أحد الطرفين ما لا يلزمه بمقتضى العقد، أو جمعت عقود ووعود على نحو يفضي إلى محظور شرعي. ولذلك تتجلى قيمة المعيار في صياغة ما تم اعتماده من الأحكام الفقهية ذات الصلة بالمعاملة في صورة ضوابط تطبيقية واضحة يمكن للمؤسسات الاستناد إليها عند التنفيذ، ولهيئات الرقابة الشرعية الاعتماد عليها في التدقيق والتقويم. ولا تقف أهمية المعايير الشرعية عند هذا الحد، فهي تساعد المؤسسات المالية الإسلامية على توحيد ممارساتها وضبط صيغ التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية. ولنتصور أن كل مؤسسة تطبق العقد الواحد وفق فهم خاص بها، أو أن كل فرع داخل المؤسسة يتبع اجتهادا مختلفا، عندئذ قد تحمل المعاملات الاسم نفسه ولكن تختلف حقيقتها وكيفية تنفيذها من مؤسسة إلى أخرى، بل من فرع إلى آخر، فينشأ الارتباك وتتعذر المقارنة وتضعف الثقة. ومن هنا تسهم المعايير في توفير مرجعية واضحة تستند إليها إدارات التمويل والاستثمار والهيئات الشرعية وأجهزة التدقيق والرقابة، كما تحد من الاجتهادات الفردية المتضاربة في مجال يحتاج إلى الاستقرار والاتساق. ولا يعني هذا أن المعايير الشرعية تلغي الاجتهاد الفقهي أو تنكر الاختلاف الفقهي السائغ بين المذاهب والعلماء، فهذا الاختلاف باب من أبواب السعة والثراء الفقهي، ولكن المؤسسة المالية لا تستطيع أن تدير معاملاتها اليومية من غير مرجعية محددة تضبط عقودها وإجراءاتها. فالمعيار ثمرة اجتهاد فقهي جماعي مؤسسي يحد من تضارب الاجتهادات الفردية عند التطبيق، ويقدم حلولا منضبطة وقابلة للتنفيذ مع مراعاة أحكام الشريعة ومقاصدها. أما بالنسبة إلى الأفراد وعموم المتعاملين، فإن معرفة المعايير الشرعية ليست ترفا علميا يختص به الفقهاء أو العاملون في المصارف، فعندما يفهم المتعامل طبيعة عقد المرابحة يدرك لماذا يجب على المؤسسة أن تشتري السلعة وتتملكها قبل أن تبيعها له، وعندما يعرف أحكام الإجارة يستطيع أن يميز بين الأجرة وثمن البيع، وأن يتبين حقوق المؤجر والمستأجر ومسؤوليتهما، وعندما يشارك في حساب استثماري قائم على المضاربة يفهم أساس توزيع الربح، ويعرف أنه لا يجوز تحديد ربحه بمبلغ مقطوع أو ضمانه مقدما، بل يكون نصيبه حصة شائعة من الربح الفعلي وفق النسبة المتفق عليها. وبهذا الوعي يكون المتعامل أقدر على فهم العقد ومعرفة حقوقه والتزاماته وطرح الأسئلة الصحيحة قبل التوقيع، كما يكون أكثر اطمئنانا إلى موافقة معاملاته للضوابط الشرعية. والمعايير التي نعتمد عليها في هذا البرنامج صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعروفة اختصارا باسم أيوفي، وهذه المعايير ليست رأيا عابرا ولا اجتهادا صادرا عن شخص واحد، بل هي ثمرة عمل فقهي جماعي ومؤسسي يشارك فيه علماء متخصصون في الشريعة وفقه المعاملات، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومهنيين ممن لهم معرفة بطبيعة الصناعة المالية الإسلامية وإشكالاتها التطبيقية، وهي تستفيد من التراث الفقهي بمذاهبه المتعددة، وتنظر في الأدلة والأقوال الفقهية ومآخذها، ثم تعتمد ما تراه أنسب للمسألة وأقرب إلى التطبيق في المؤسسات المالية المعاصرة في إطار الالتزام بأحكام الشريعة ومقاصدها. ويمر إعداد المعيار بمراحل من البحث والمناقشة والمراجعة، فيدرس الموضوع من جوانبه الفقهية المهنية، وتصاغ مسودة المعيار وتعرض على أهل الاختصاص، وتدرس الملاحظات والمقترحات المقدمة بشأنها، ثم تراجع قبل اعتماد الصيغة النهائية. وبهذا يجمع مسار إعداد المعيار بين أصالة المرجعية الشرعية وفهم الواقع الاقتصادي والمالي المعاصر، ليصدر المعيار في صورة أحكام وضوابط واضحة وقابلة للتطبيق يمكن الاستناد إليها عند التنفيذ والتحقق من مدى الالتزام بها. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. عندما انطلق الموسم الأول من برنامجكم دليل المعايير الشرعية، اخترنا أن نبدأ بالمنتجات والعقود الأكثر استعمالا في العمل المصرفي، حتى تكون رحلتنا قريبة من حاجات الناس ومن المعاملات التي يكثر السؤال عنها. وكانت محطتنا الأولى مع المعيار الشرعي رقم 8 المتعلق بالمرابحة، فتعرفنا إلى حقيقتها بوصفها بيع السلعة بثمن شرائها مع ربح معلوم للطرفين، وبينا الفرق بين المرابحة المشروعة التي تقوم على بيع حقيقي وبين القرض النقدي الذي لا يتضمن بيعا حقيقيا، كما توقفنا عند ضوابط التملك والقبض والوعد بالشراء ومراحل تنفيذ عملية المرابحة. ثم انتقلنا إلى المعيار رقم 9 المتعلق بالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، فبينا أن محل عقد الإجارة هو المنفعة، وشرحنا ما يترتب على بقاء ملكية العين للمؤجر طوال مدة الإجارة من حقوق ومسؤوليات، وكيف يمكن أن تنتهي الإجارة بنقل ملكية العين إلى المستأجر بمقتضى عقد مستقل عن عقد الإجارة. وبعد ذلك تناولنا المعيار رقم 13 الخاص بالمضاربة، وهي عقد يلتقي فيه المال الذي يقدمه رب المال بالعمل الذي يقوم به المضارب، ووضحنا كيفية توزيع الربح بين الطرفين وفق النسب المتفق عليها، وأن الخسارة المالية يتحملها رب المال في حين يخسر المضارب جهده ما لم تكن الخسارة ناتجة عن تعديه أو تقصيره أو مخالفته شروط العقد، فيضمن عندئذ ما نشأ عن ذلك من ضرر. ولأن التطبيق المصرفي للمضاربة يثير أسئلة دقيقة حول كيفية تحديد نصيب أصحاب الحسابات الاستثمارية من الأرباح، خصصنا محطة للمعيار رقم 40 المتعلق بتوزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة، فتحدثنا عن أسس احتساب الأرباح وتوزيعها، وعن الأوزان والفترات الاستثمارية وما يلزم في ذلك من عدالة وشفافية. ثم انتقلنا إلى المعيار رقم 23 المتعلق بالوكالة وتصرف الفضولي، فتعرفنا إلى طبيعة عقد الوكالة وحدود سلطة الوكيل والآثار المترتبة على تجاوزه حدود وكالته، كما بينا المقصود بتصرف الفضولي وما يترتب عليه من أحكام. ومن أحكام الوكالة بوجه عام انتقلنا إلى الوكالة بالاستثمار التي تناولها المعيار رقم 46، فبينا ضوابط أجرة الوكيل والحافز الذي يمكن منحه له، وأن الوكيل بالاستثمار أمين فلا يضمن رأس المال أو نتائج الاستثمار إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف شروط الوكالة. ثم تناولنا المعيار رقم 55 المتعلق بالمسابقات والجوائز، فوضحنا صورها وضوابطها وما قد يدخل بعضها من غرر أو قمار. وبعد ذلك كانت لنا وقفة مطولة مع المعيار رقم 21 المتعلق بالأوراق المالية ولا سيما الأسهم والسندات، فبينا طبيعة السهم وما يمثله من حصة شائعة في رأس مال الشركة وموجوداتها وما يرتبط بها من حقوق والتزامات، وتحدثنا عن ضوابط إصدار الأسهم وتداولها، وعن الفارق الجوهري بين السهم الذي يمثل حصة في ملكية الشركة والسند التقليدي الذي يمثل دينا على مصدره مقرونا بفائدة. ثم تناولنا المعيار رقم 20 المتعلق ببيوع السلع في الأسواق المنظمة، وهي معاملات تحتاج إلى عناية خاصة لما قد يكتنف بعض صورها من ترتيبات مركبة أو بيع للسلعة قبل تملكها أو قبضها أو تداول صوري لا يتحقق فيها التملك والقبض على الوجه المعتبر شرعا. وكانت آخر محطات الموسم الأول مع المعيار الشرعي رقم 10 المتعلق بالسلم والسلم الموازي، والسلم كما عرفنا بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، فيدفع رأس مال السلم مقدما ويتأخر تسليم المسلم فيه إلى الأجل المتفق عليه، وهو عقد يلبي حاجات تمويلية حقيقية ولا سيما في مجال الزراعة والأنشطة الإنتاجية. وقد شرعنا في تعريفه وبيان أركانه وشروطه وضوابطه وبعض صوره التطبيقية، فتطرقنا إلى رأس مال السلم وشروطه، وإلى المسلم فيه وشروطه، غير أن حديثنا عن هذا المعيار لم يكتمل بعد. ولذلك ننبه مستمعينا إلى أن الحلقات الأولى من هذا الموسم ستكون امتدادا مباشرا لما سبق، فنستكمل فيها ما بقي من مسائل معيار السلم والسلم الموازي حتى تكتمل صورته قبل أن ننتقل إلى معيار جديد. في الموسم الجديد تنتظرنا كذلك موضوعات مهمة تجمع بين التأصيل الفقهي والحاجات الاقتصادية المعاصرة. سنتوقف بإذن الله عند معيار الاستصناع والاستصناع الموازي، وهو من الصيغ المهمة في تمويل أنشطة التصنيع والإنشاء وإنجاز المشروعات. والاستصناع هو عقد بيع يرد على شيء موصوف في الذمة، يلتزم الصانع بصنعه وتسليمه إلى المستصنع وفق المواصفات المتفق عليها، ويمكن للمؤسسة المالية أن تستخدمه في تمويل بناء عقار أو تصنيع تجهيزات أو إنجاز مشروع بعد تحديد مواصفات المصنوع وثمنه وأجل تسليمه. وسنشرح الفرق بين الاستصناع والبيع العادي والسلم، ونبين كيف يوظف الاستصناع الموازي من خلال عقدين مستقلين تكون المؤسسة المالية في أحدهما صانعا وفي الآخر مستصنعا، من غير أن يربط أحد العقدين بالآخر، وتبقى المؤسسة مسؤولة أمام المستصنع في العقد الأول عن تنفيذ التزاماتها، ولا تستطيع أن تحيل إليه مسؤولية الصانع في عقد الاستصناع الموازي. كما ستكون لنا جولة مع معيار الشركة والشركات الحديثة، وهو موضوع يتصل بالشراكات وتجميع رؤوس الأموال وتوزيع الأرباح وتحمل الخسائر، وسنجيب عن أسئلة عملية منها ما الفرق بين المشاركة والمضاربة، وكيف توزع الأرباح بين الشركاء وفق النسب المتفق عليها، ولماذا توزع الخسارة بحسب نسبة مساهمة كل شريك في رأس المال، وما ضوابط دخول المؤسسة المالية شريكا ثم خروجها من الشركة تدريجيا، وكيف تطبق أحكام الشركة في الفقه الإسلامي على الأشكال القانونية الحديثة للشركات. ومن المحطات المنتظرة كذلك معيار الصكوك، وتعد هذه الصكوك من أبرز أدوات سوق المال الإسلامي، وسنبين حقيقتها وكيف تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص. وسنوضح كيف تختلف عن السندات التقليدية التي تمثل ديونا على مصدرها يلتزم بردها مع فائدة. كما سنتناول بلغة ميسرة مراحل هيكلة الصكوك والعقود الشرعية التي تقوم عليها واستخداماتها في تمويل المؤسسات والمشروعات وضوابط تداولها وما يرتبط بها من مخاطر ومسؤوليات. فليست العبرة بمجرد تغيير الاسم من سند إلى صك، وإنما بحقيقة الهيكلة والعقد الذي تقوم عليه وما تمثله الصكوك من ملكية وما يترتب عليها من حقوق في العوائد ومشاركة في المخاطر. هذا إجمالا ما نسعى إلى تقديمه بإذن الله في هذا الموسم، مؤكدين أن المالية الإسلامية ليست مجرد أسماء تطلق على المنتجات، وإنما هي التزام بأحكام وضوابط تحقق العدل والوضوح، وتربط استحقاق العائد بتحمل المسؤولية، وتمنع الربا والغرر الفاحش والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. مستمعين الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، ومرحبا بكم من جديد في موسم نرجو أن يكون زاخرا بالفائدة. ونذكر من فاتته الحلقة أو أراد إعادة الاستماع إليها بأنه يمكنه متابعتها عبر قناة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على يوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا بربي شنية حياته، مش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا

يموت. سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نسألك إخلاص إبراهيم الذي وفى، وصدق إسماعيل.

0: إشهار.
1: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالين تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: خالد خالد خالد يا خالد يا خالد، عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وطالما تسمع فيا تسمع فيا.
1: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك واقنطي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة النور بصوت فضيلة الشيخ بوبكر شاطري برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة النور بصوت فضيلة الشيخ ببكر شاطري، برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

عمرك أعدت للكافرين.

أن لكم جنات تجري من تحتها الأنهار

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

0: لا
1: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا.

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو.

إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا

عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياكم.

الباب. أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله.
1: بلها منا يا كريم.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر, الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد. الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: مد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: كم مسكين وكم طير يطير ولا كباز، كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من اعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي، هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته، حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
1: أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم سيدي، ونواصل هذه الرحلة المباركة والماتعة مع ما خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه. نعم. وعن جميع علمائنا الأفذاذ.
2: آمين يا رب.
1: نحن بدأنا في صفات المريد البيتين 295 و296.
2: نعم.
1: وما زلنا سنواصل في بحرهما، خليني نقول.
2: نعم.
1: أذكر بهما إن سمحتم.
2: تفضل سيدي.
1: قال الناظم رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب. نعم.
2: الحمد لله حمدا مكررا، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا كثيرا. وبعد، تحدثنا في الحلقة الماضية حول فضائل الصمت.
1: صحيح.
2: وقلنا أن السلامة من آفات اللسان إما بملازمة الخلوة، وإما بأن نلزم ألسنتنا السكوت والصمت. فروى الإمام أحمد والترمذي والدارمي وغيرهم عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا.
1: اي والله،
2: نجا من الآفات ونجا من السيئات.
1: صحيح.
2: من صمت نجا. وروى الإمام أحمد أيضا ابن حبان بسند صحيح عن سماك رضي الله عنه قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
1: محلاها يا سيدي.
2: إيه نعم
1: والله، أكنت تجالس الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب، إن حرمنا مجالسته في الدنيا
2: فلا تحرمنا
1: آمين. مجالسته في الآخرة في الجنة يا رب العالمين. يا رب سامحني سيدي.
2: إيه نعم.
1: فقدت هذه. جميل سبحان. نعم. الله. نعم سيدي.
2: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وكان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما يتبسم. ولنا في النبي قدوة
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فقد كان طويل الصمت ملازما للسكوت.
1: نعم.
2: عليه الصلاة والسلام، إلا في الخير. وأخرج الشيخان عن أمنا الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العد لأحصى. أي كان يتكلم كثيرا أم قليلا؟
1: قليلا.
2: قليلا صلى الله عليه وسلم. لو أردت أن تحصي عدد الكلمات لأحصيتها.
1: نعم.
2: وروى البيهقي في الشعب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرار، أي ثلاث مرات: رحم الله امرأ تكلم فغنم، أو سكت فسلم. قالها ثلاثا.
1: نعم.
2: رحم الله امرأ تكلم فغنم، أو سكت فسلم. وأخرج ابن أبي الدنيا، لماذا أريد الأحاديث هذه؟ حديث بعده حديث بعده حتى نؤكد على ضرورة ملازمة الصمت، حتى ننبه الأذهان إلى عظمة هذه الفضيلة، فضيلة الصمت، وكيف إن هذه الفضيلة تقيك من آفات اللسان ومن جني الحسنات ومن جني السيئات ومن إذهاب الحسنات.
1: صحيح، لأنه هذا الذي يتكلم في الناس وفي أعراضهم غيبة أو نميمة
2: تذهب حسناته
1: أو بهتان فستذهب حسناته
2: وتكثر سيئاته.
1: نعم سيدي.
2: نعم. إذن أخرج ابن أبي الدنيا في باب حفظ اللسان وفضل الصمت عن أبي وائل عن عبد الله أنه لبى على الصفاء قال لبيك اللهم لبيك اللهم لا تحرمنا، ثم قال يا لسان يا لسان قل خيرا تغنم أو اصمت تسلم من قبل أن تندم. قالوا يا أبا عبد الرحمن هذا شيء تقوله أو سمعته؟ قال لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه.
1: نعم.
2: أكثر الخطايا
1: في اللسان،
2: وهل أكثر ما يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد
1: ألسنتهم؟
2: أو كما قال
1: رسول الله يعني يا معاذ أمسك عليك هذا.
2: نعم.
1: فقال سيدنا معاذ يعني بين قوسين مستغربا قال أو نحاسب على ما نقول يا رسول الله؟
2: نعم.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده بما قلتم.
2: نعم.
1: نعم. فنسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم ألسنتنا. أمين. يا رب العالمين.
2: وروى البيهقي أيضا في شعب الإيمان فصل في فضل السكوت عن كل ما لا يعني.
1: نعم.
2: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: وسلم
2: مقام الرجل للصمت أفضل من عبادة 60 سنة. عبادة الصمت
1: صحيح وهي عبادة
2: أفضل من عبادة 60 سنة، لأن عبادة 60 سنة قد تذهب حسناتها
1: الله
2: وتقارع بالسيئات
1: في مجلس واحد.
2: نعم.
1: في مجلس واحد،
2: في مجلس تذكر فيه عورة إنسان.
1: نعم.
2: أو تغتابه أو تقول زورا وبهتانا. نعم. عليه أو تفتري عليه. نعم. إلى غير ذلك. فمقام الرجل للصمت أفضل من عبادة 60 سنة. وروى الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات.
1: نعم.
2: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم 3.
1: نعم.
2: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
1: نعم.
2: الشاهد كره لنا قيل
1: وقال,
2: وقال.
1: نعم.
2: فملازمة الصمت أسلم.
1: أسلم.
2: وروى البيهقي في الشعب أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه. إذا رأيتم العبد يعطى زهدا تجده زاهد في الدنيا وزاهد في الكلام لا يتكلم إلا القليل فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة. وروى الطبراني في الأوسط عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر ضحكه، والله هذا كلام جدير بأن يكتب بماء الذهب،
1: سبحان الله،
2: من كثر ضحكه قلت هيبته ومن كثر مزاحه استخف به.
1: نعم. أي زاد على
2: استهزئ به. نعم.
1: لازم يفهم الناس.
2: نعم. المزاح مباح.
1: مباح.
2: ولكن
1: ما يزيدش
2: تجاوزه الحد.
1: فكان مشايخنا
2: يمزحون.
1: وتحضر درس لعلماء الزيتونة.
2: نعم.
1: يتعدى النقطة. ساعة ونصف. نعم. والله يا سيدي ما
2: طابع النقطة.
1: ما يتحسش.
2: هذا أبو شيخ سيد عمر الرحموني رحمه الله.
1: رحمه الله.
2: كان لا يخلو درسه اليومي بجامع الهداية حي العمال من نكتة.
1: نعم.
2: حتى إذا نسي ذكره يعني الشباب ليس الشباب معنا الكبار سن ذكروه أين النكتة يا سيدي. نعم. أين الضحكة فيأتي بالنكتة.
1: سبحان
2: نعم.
1: الله.
2: إذن من كثر ضحكه قلت هيبته.
1: نعم.
2: ومن كثر مزاحه استخف به ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه.
1: سبحان الله.
2: كله مربوط ببعض. وروى البيهقي في شعب أيضا عن حميد بن هلال قال قال لي عبد الله بن عمرو ذر بمعنى أترك.
1: أترك
2: ذر ما لست منه في شيء.
1: نعم.
2: ولا تنطق فيما لا يعنيك واخزن لسانك كما تخزن دراهمك. احفظ لسانك كما تحفظ ميمك.
1: تخبي فلوس دراهمك تحميهم وتكنزهم وتخاف عليهم
2: وكنز لسانك. احفظ لسانك. ذر ما لست منه في شيء، اترك الذي لا علاقة لك به، ولا تنطق فيما لا يعنيك، لا تحشر نفسك فيما لا يعنيك.

0: وإن باقين في أقوام يرسلون ألسنتهم ويكنزون أورقهم ويخزنون أورقهم.
1: قيل له ما لنا لا نراك تتكلم في أحد. قال أنا لست راضيا عن نفسي حتى أصلح روحي أنا الساعة
0: حتى أتكلم عن غيري.
1: عندي وقت نتكلم على الناس أنا. فهؤلاء نتعلم منهم سيدي. نعم.
0: وروى ابن أبي شيبة وأحمد أن مورق العجلي قال أمر أنا في طلبه منذ 20 سنة لم أقدر عليه منذ 20 سنة وهو يجاهد نفسه
1: سبحان الله
0: على هذا العمل. نعم. ولم يقدر عليه. قال ولست بتارك طلبه أبدا.
1: جميل.
0: لن أترك طلبه أبدا. قال وما هو يا أبا المعتمر؟ قال الصمت عما لا يعنيني. يجاهد نفسه عن الصمت عما لا يعني منذ 20 سنة ولم يقدر ولا يزال في مجاهدة ومرابطة.
1: يعني يحاول أن يجاهد. نعم. طبعا ورأي هذه ما تتأتى سيدي جهاد. وأنا يعني أنصح ومتحدث على نفسي على كل وقد فين تتأتى إذا صحبت أهل العلم.
0: نعم.
1: وأهل الصلاح وأهل الأخلاق وأهل القيم لما
0: الذين لا يذكرون الناس.
1: فإذا صحبت هؤلاء مرة اثنين ثلاثة أربعة
0: تدرب لسانك وتعود.
1: هذه هي نعم. مسألة هي درب
0: تعود.
1: هي نعم. تعود. نعم سيد.
0: إذن أخرج أبو نعيم في الحلية عن إبراهيم بن أدهم قال كان يقال ليس شيء أشد على إبليس من العالم الحليم.
1: نعم.
0: إن تكلم تكلم بعلم.
1: جميل.
0: وإن سكت سكت بحلم.
1: صحيح. نعم.
0: وقد قيل قديما لسان المرء ينبئ عن حجاه. والحجاه والعقل.
1: صحيح.
0: لسان المرء ينبئ عن حجاه وعي المرء يستره السكوت.
1: أي والله.
0: نعم.
1: أي نعم.
0: الجاحظ هذا الأديب الأريب.
1: الأريب.
0: أي نعم. صاحب البيان والتبيين ما إلى ذلك والبخلاء
1: وغير
0: ذلك. رحمه نعم. الله. إذن قال المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم كشف.
1: صحيح.
0: نعم. وقيل الصمت حكمة وقليل فاعله.
1: صحيح. ولذلك الرجل الذي دخل على أبي حنيفة في مجلسه وكان يلبس نعم. لباس العلماء بين نعم. قوسين
0: فهابه أبو حنيفة.
1: لأن العالم نعم. يحترم.
0: يحترم
1: وهكذا نعم. كان ساداتنا يحترمون نعم. كل عالم وكل أهل وطالب علم وغيره عنده
0: نعم.
1: مكانته.
0: نعم.
1: فلما تكلم
0: قال أنا لبأي حنيفة تانية لأنه مخبوء تحت لسانه لما تكلم فضح
1: كان قساك.
0: نعم. لكان أفضل.
1: أي نعم سيدي.
0: أختم بنقل لسيد العلامة محمد ميارة حكمة
1: رحمه الله
0: مفادها قال في الصمت 7000 خير.
1: الله.
0: 7000 خير.
1: نعم.
0: في الصمت. ثم شرحها فقال جمع ذلك في 7 كلمات احفظها. في كل كلمة 1000 خير وهي الأولى حصن من غير حائط.
1: نعم.
0: اللسان الصمت.
1: نعم.
0: حصن من غير
1: حائط.
0: وزينة من غير حلي.
1: صحيح.
0: وراحة للكرام الكاتبين فلا يكتبون نعم. عليك شيئا شيء. إلا خيرا
1: إن شاء الله.
0: وهيبة من غير سلطان.
1: نعم.
0: وتذكر ما فعل أبو حنيفة. وستر للعيوب. فالمرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم كشف. وعبادة من غير عنا لا تأخذ منك وقت ولا جهد ولا صحة ولا مال ولا شيء. والاستغناء عن الاستعذار إلى أحد. إذا تكلمت أخطأت فإذا أخطأت وجب عليك أن تعتذر. فإذا لزمت الصمت استغنيت عن الاعتذار.
1: صحيح.
0: إلى الخلق.
1: جميل.
0: قال يعني سيدي محمد ميارة وقد كنت لفقت في هذا 2 بيت وهما قولنا وفي الصمت حصن ثم زينة راحة كذا هيبة ستر عبادة واستغناء وفي كلها 1000 من الخير فاعلما فتبلغ 7 من ألوف بلا عنا.
1: جميل جميل هذا البيت.
0: والصمت
1: نعم سيدي
0: الذي حوى وجمع هذا الخير العميم لن يكلفنا جهدا ولا كلفة ولا مشقة ولا شيء.
1: نعم.
0: وقد أورد بعض العارفين وبهذا أختم الكلام عن أفات اللسان.
1: عن أفات اللسان. نعم.
0: أورد بعض العارفين للكلام أقساما 4 قسم ليس فيه إلا

0: مضرة فهو حرام، وقسم فيه مضرة ومنفعة مخلوط فهو حرام أيضا لأن مضرته ذهبت بمنفعته، وقسم ليس فيه مضرة ولا منفعة فلا ينبغي الإكثار منه، مباح ولكن لا ينبغي الإكثار منه، قيل حتى لا يذهب العمر باطلا. والقسم الرابع ليس فيه إلا المنفعة فالزمه وهو المطلوب الذي يؤجر صاحب عليه. فيستفاد من هذا الكلام أنه ثلاثة أرباع الكلام، ثلاثة أرباع الكلام لا خير فيه،
1: يعني كأنك تقول ثلاثة وأرباع النجاة في الصمت.
0: إيه نعم.
1: إذا حولناها سيدي.
0: نعم. نعم. نعم. وهو كذلك. ربما. نعم. وهو كذلك.
1: نعم.
0: وبهذا نختم الكلام عن آفات اللسان وعن فضائل الصمت ليرشدنا العلامة الناظم بعد ذلك
1: إلى أمر عظيم. ونحن ديما نكرر هاك المثل كما قلنا، فما أمثلة مش باهية وما نقولوهاش
0: ونحسنوها.
1: أيوة كان يعني تقول أنت يعني برشا أمثلة نذكرها لكن ما نحبش نقولها الآن.
0: نعم.
1: خليها
0: نعم.
1: بعيدة، لكن الأمثلة الباهية اللي
0: نذكرها
1: أيوة
0: كما صوانك.
1: أي نعم. إذا نعم. صنت صانك وإذا خنت
0: خانك.
1: أي
0: نعم.
1: يا أخي الكريم، والله الإنسان مش كان في حياته، أنا الإشكال المشاكل الأسرية التي تأتي سيدي جهاد وأنت نعم. سيدي إمام
0: من
1: وتعرف
0: من الكلمة أساسها
1: كثير منها.
0: نعم.
1: عنا زوج حاجتين، أنا لو تسألني تقول لي الآن بعد 15 عام أشنو ما أهم المشاكل، نقول لك الفلوس،
0: الميراث.
1: في الميراث الفلوس
0: نعم.
1: وما يقرب لها
0: والكلمة.
1: نعم.
0: نعم.
1: هذا ما ذم الاثنين. نعم. أغلبية المشاكل تأتي من
0: ولذلك نبه النظم على هذين الأمرين.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: فأحنا يا سيدي نبدأ بهالسين،
0: والمريد يحفظ اللسان،
1: هذا هو. فأنا قول من الحصة هذه، أنا ماني نحب نخرج بحاجة من
0: نعم.
1: الحصة
0: بفائدة.
1: بفائدة قول أنا ماني سمعت تو وتأثرت في سيارتي ولا غيره، خاطر أنا نشوف تعليقات لخيان ولا على اليوتيوب ولا يقول حصة وتأثرت. طيب تأثرت، خذ وعد مع نفسك أنك ستكبح جماح لسانك.
0: الله.
1: بش تقول أنا الحصة هذه ماني سمعتها النصوص اللي قال سيد النبي شنو وقال صلى الله عليه وصحبه وسلم وشنو وقال مشايخنا وعلمائنا، إذن سأخرج أبش نشدك اللسان. الحاجة
0: ما
1: اللي ما فيهاش
0: نعم.
1: قول ما استطعت مثال، ولكن ما إنه المعالي
0: اطلب الأعلى
1: يعني
0: تحصل على الأدنى.
1: أيوة. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها.
0: نعم.
1: فأنت سيدي أطلبك المعالي، قل أنا لن أتكلم إلا بخير.
0: الله.
1: نرفزت قل لا حول ولا قوة إلا بالله،
0: حسبنا الله
1: ونعم الوكيل. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
0: نعم.
1: وثم الحاجة الثانية، مسامحني ثلاث حاجات.
0: نعم.
1: الحاجة الثانية، أمي ولا أختي ولا أخويا ولا بابا، قول انا توه عشان نحي حاجه شنيه، معاش باش ندعي على حتى حد، وش نبدا بولادي.
0: إيه.
1: مش يعمل عمله يراك ويجيك، يعمل عمله يصلح حالك، يعمل يصلح
0: ربي.
1: انا في عائلتي عندي شكون والله احبها منها تلك الكلمة، ما يعمل عمله يصلح حالك. علاش عملت كذا؟ يصلح حالك. علاش كلمه يصلح ولا ديما تدخل فيها؟
0: شوف الادب القراني، عفى الله عنك لما اذنت لهم. الله.
1: يا
0: أخي يصلح حالك، علاش عملت هكا؟
1: أيوة.
0: شو معناها
1: والله يا سيدي؟
0: يهديك
1: اي ويهديك اخويا، هو ذوما خليك تعود لسانك اخي واختي بهالكلمات هذه.
0: نعم.
1: حتى لا نسمعوا حتى دعم، وما تقوليش ما نجمش. انا احدثكم عن تجربه.
0: نعم.
1: في بيوتنا والبيوت التي نعرفها كان عندنا اناس يفعلون ذلك ودربوا السنتهم على يصلح حالك، فاصبحوا لا يقولون يصلح حالك علاش عملت كذا، يصلح حالك على مش.
0: نعم.
1: وتنحات الحمد لله كل الدعوات بالدربة.
0: نعم.
1: ما نكذبش عليك، خذات تاخذ لك اشهر.
0: نعم.
1: لكن بعد الدربة سيدي لسانك معاش باش تقول الحاجه. نعم. الدعاء. المساله الثالثه والتي اختم بها.
0: نعم.
1: الكلام البذيء يا خياني
0: الذي غزا شوارعنا.
1: اي والله يا سيدي.
0: نعم.
1: جهاد تبدا تسمع، انا احدثكم بما صار علي منذ اسابيع. انا نمشي في الشارع فسمعت انسانا يقول في كلام بذيء في بلدتي، فالتفت حمحمت شويه باش قلت على الاقل يعرف انه فم، فالتفت ونظر الي قال لي والله يا سيدي لا في بالي بيك انت متعدي. اي فشديت بعد وقتها يعني انت قدامي انا ما تشتمش وأمام لا وربي سبحانه وتعالى المطلع. أيه. عليك أنا شنو نسوة؟
0: نعم.
1: نعم. ولا شيء.
0: نعم.
1: أنت ما تستحيش من ربي سبحانه وتعالى وتستحي من الخلق،
0: ينبغي أن تترك ذلك حياء.
1: آه.
0: من الله لا استخفاء من عن الخلق.
1: هذا هو، فأن نستحي من الله حق الحياة.
0: نعم.
1: هذه ثلاثة أمور التي أردت أن أختم بها في مسألة اللسان سيدي، نخرج بمنفعة. ونخرج بوعد.
0: نعم.
1: بوعد كما قال الإمام الشعراني إن الله أخذ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علينا العهد في كذا وفي كذا وفي كذا، فإحنا نأخذ العهد على أنفسنا في هذا، وربي يصلح الأحوال. بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين.
0: أجمعين.
1: وربي إن شاء الله يحوطنا بالصالحين اللي يورون عيوبنا ونحن نصلح تلك العيوب. بارك الله فيكم. إذن في ختام هذه الحصة أقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: ما وراءك يا علقمة؟
3: مات سعد بن معاذ يا حسان.
2: مات سعد؟ إلى رحمة الله يا ابن معاذ، ولكن ماذا أصابه؟
3: انفجر عليه جرحه فقضى راضيا مرضيا عنه، فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن.
2: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: هيا يا حسان، هيا لنشيعه مع رسول الله.
2: هيا. يرحمه الله، لقد ترك الدنيا والله راض عنه.
3: ألا تقول فيه شعرا؟
2: أجل يا علقمة، إن قلبي يتفتت حسرة وحزنا.
3: هاتي يا حسان، هاتي يرحمك الله.
2: لقد سجحت من دمع عيني عبرة، وحق لعيني أن تفيض على سعدي. قتيل ثوى في معرك فجعت به عيون، ذوار الدمع دائمة الوجد. على ملة الرحمن وارث جنة، مع الشهداء وفدها أكرم الوفد. فإن تك قد ودعتنا وتركتنا، وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد، فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والحمد. بحكمك في حيي قريظة، بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عبدي، فوافق حكم الله حكمك فيهم، ولم تعف إذ ذكرت ما كان من عهدي. فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يوما للوجاهة والقصد.
3: لن يكف يهود عن غدرهم يا حسان.
2: ماذا؟ أفعلوا شيئا؟
3: إنهم لم يتوانوا عن إيذاء رسول الله.
2: لعنهم الله، ألم يرعوا بما حدث لهم؟
3: لقد أكل الحقد قلوبهم على الإسلام وأهله.
2: ويحهم، ألم يعلموا أن الله هو صاحب هذا الدين، وأنه حافظه وحافظ رسوله؟
3: إنهم يعلمون ذلك، ولكنهم يكابرون ويعاندون.
2: ويفعل الله ما لا يفعلون.
3: أجل، علمت ما حدث لسلام بن أبي الحقيق؟
2: ماذا يا علقمة؟
3: مات غير مأسوف عليه.
2: لعنه الله، من أماته؟
3: أصحاب رسول الله.
2: هذا جزاء الغادرين. لكن قل لي يا عروة، من أرسل رسول الله إلى خيبر لقتله؟
3: بعث عبد الله بن عتيك، ومسعود بن سنان، وعبد الله بن أنيس.
2: وكيف ظفروا به؟
3: جاؤوه في داره وابتدروه على فراشه.
2: إلى جهنم خالدا فيها إن شاء الله.
3: أتقول فيه شيئا يا حسان؟
2: لا بد من القول في هذا المشرك، اسمع يا عروة، لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، يسرون بالبيض الرقاق إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف، حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حدفا ببيض قرقف، مستبصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحف.

0: ماذا حدث يا عروة؟
1: نصرنا الله عليهم. وأنت يا حسان، لماذا لم تخرج مع رسول الله؟
0: ما علمت بالنفير إلا بعد أن أدركتم العدو. قل أين وصلتم يا عروة؟
1: وصلنا ماء ذي قود.
0: من أميركم؟
1: سعد بن زيد.
0: أقتل ناس من المسلمين؟
1: أجل، قتل محرز بن نضلة ووقاص بن مجزز.
0: إلى رحمة الله. وماذا عن مشركي غطفان؟
1: قتل منهم ناس وفروا لا يلوون على شيء، يتقدمهم قائدهم عيينة بن حصن.
0: الحمد لله الذي أظهر الحق على الباطل.
1: ألا تقول شيئا في غزوة ذي قود يا حسان؟
0: لن يكف لساني عن قول الحق يا عروة، سأقول ما يرضي الله ورسوله إن شاء الله.
1: هات أسمعنا أثابك الله.
0: هل سر أولاد اللقيطة أننا سلم غداة فوارس المقداد؟ كنا ثمانية وكانوا جحفلا لجبا، فشلوا بالرماح بدادي. لولا الذي لاقت ومس نسورها بجنوب ساية أمس بالتقوادي، كنا من الرسل الذين بلونكم إذ تقذفون عنان كل جوادي، حتى نبيد الخيل في عرصاتكم ونؤوب بالملكات والأولاد، زهوا بكل مقلص وطمرة في كل معترك عطفن ووادي. كانوا بدار ناعمين فبدلوا أيام ذي قود وجوه عبادي.

0: الحمد لله، لقد هزم الله بني المصطلق
1: وها هم المسلمون يتعقبونهم.
0: أجل يا حسان، وليعلم المشركون أن الله مذلهم.
1: ولكن أعلمت ما فعل اللعين عبد الله بن أبي؟
0: ماذا فعل أذله الله؟
1: توعد رسول الله وصحبه.
0: ويحه، هل آذى رسول الله؟
1: أجل، فقد قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.
0: تبا له تبا له، هو والله الذليل ورسول الله العزيز. وماذا بعد يا حسان؟
1: لم يقف عند هذا، بل مشى إلى قومه وقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم ولأراحوكم من العناء أبدا.
0: لعنه الله، أيقلب الأنصار على المهاجرين؟
1: أجل، هذا حال المنافقين يا علقمة،
0: دحوا في غيه ولن ينساه رسول الله. وليس لنا إلا أن نفخر بهذا اليوم لما أفاءه الله على المسلمين من نصر.
1: لنا الفخر يا علقمة ما دام رسول الله فينا.
0: حسان،
1: نعم،
0: ألا تقول شيئا في هذا؟
1: أجل، إني سأقول: أهاجك بالبيداء رسم المنازل؟ نعم، قد عفاها كل أسحم هاطل. ألسنا بحلالين أرض عدونا؟ تأر قليلا سلبنا في القبائل. تجدنا سبقنا بالفعال وبالندى وأمر العوالي في الخطوب الأوائل. ونحن سبقنا الناس مجدا وسؤددا تليدا وذكرا ناميا غير خامل. وفينا إذا ما شبت الحرب سادة كهول وفتيان طوال الحمائل. نصرنا وآوينا النبي وصدقت أوائلنا بالحق أول قائل.
0: أيدك الله ونصرك يا أبا الوليد، هذا والله من أجود ما قيل.

0: من هؤلاء يا عروة؟
1: فرسان العرب استنفرهم رسول الله ليخرجوا معه.
0: الى اين سيتوجه رسول الله؟
1: الى مكة معتمرا،
0: ولكن اخشى ان تصده قريش عن البيت.
1: ويح قريش، اتصد من جاء البيت حاجا او معتمرا؟
0: يا عروة، الشرك عدو اهله.
1: صدقت، اهل الشرك عمي عن الهدى، صم عن الحق. قل الان يا حسان،
0: ماذا؟
1: الا تريد الخروج مع رسول الله؟
0: نفسي فداء لرسول الله، كيف لا اخرج معه وقد استنفر الناس اليه؟
1: اذا هيا يا حسان لنذهب الى رسول الله.

0: أترى يا عروة؟
1: ماذا؟
0: من ذاك الذي قدم على رسول الله؟
1: إنه بشر بن سفيان الكعبي.
0: لعله جاء بخير.
1: ربما كان كذلك. تقدم لنسمع ما يقول.
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

كفى. وعليه سلم وعليه سلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية.
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
1: من القلب إلى القلب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الأخلاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق،

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتذروا يرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي: أعوذ

0: أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

0: فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسايم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. أقدمه صاحبة الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة الحمد الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لسوسن الفرجاني التي تؤمن لكم هذه الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هي في التنسيق. للتواصل معنا 71-136-000 71-136-000. في بداية هذا البرنامج رحب بالأستاذ الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بالشيخ البشير، وأهلا بكل المستمعين، وأهلا بالإخوة المصاحبين لكم.
1: شكرا سيدي، بارك الله فيك. سيدي قبل ما نبدأ نأخذ المكالمات الهاتفية، خلينا نعمل نظرة على القرآن الكريم وعن السنة النبوية. ماذا قال ربي سبحانه وتعالى وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تغير المناخ، في تغير الطبيعة، في غضب الطبيعة؟ هل هناك أسباب تغير الطبيعة؟ هل هناك أسباب تغير هذا المناخ؟ نعم سيدي.
2: نعم، بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على سيدي رسول الله.
1: نعم.
2: وما بعد، التغيرات المناخية والتغيرات التضاريسية والتغيرات الكونية مرتبطة بالتغيرات الاجتماعية.
1: نعم.
2: مع العلم أن هناك سنن هي مغيرة، هذا مما لا شك فيه.
1: نعم.
2: لكن هذه السنن المغيرة هل خلقت نفسها بنفسها؟ وهل غيرت الكون بنفسها ابتداء واستقلالا؟ فالفاعل فيها هو مسبب الأسباب، وهو الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: إذن لما نرى هذه التغيرات المناخية، خاصة ما رأيناه في صيفنا هذا.
1: نعم.
2: وهذه التغيرات وإن كانت لها خلفية علمية من خلال ارتفاع درجة مياه البحر بثمانية درجات، ومن خلال كذلك وجود الثورة أو النهضة الصناعية اللي بدأت منذ القرن 18 وجاءت الآلة البخارية.
1: نعم.
2: وثم بعد ذلك هذه التكنولوجيا الحديثة فعلت رويدا رويدا في الغلاف الجوي وفي الاحتباس الحراري وفي هذه التغيرات. هذه أسباب، ولكن هذه الأسباب ليست فاعلة بنفسها، وإنما هي فاعلة بالله، لأن الذي سيدمر الكون من خلال إرادة الله سبحانه وتعالى السابقة هو الإنسان.
1: نعم.
2: هو باش يكون سبب في تغيير هذا الكون وفي تدمير بنية النظام المحكم الدقيق الذي يسير عليه هذا الكون. اللي سبب في ذلك المباشر مع إرادة الله سبحانه وتعالى السابقة والفاعلة هو الإنسان. ربي قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
1: هذا القرآن. نعم. يقول هكذا.
2: نعم، ليذيقهم.
1: نعم.
2: هذه
1: الإذاعة. نعم.
2: وربي سبحانه وتعالى كذلك كي تحدثنا على هذا التجاوب بين المجتمع الإنساني وبين السنن الكونية كقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق.
1: معنى هناك أسباب مرتبطة أسباب بالإنسان.
2: بالإنسان.
1: الله يبارك لك. ما نقولوش الأسباب مربوطة بالطبيعة ولا مربوطة بالكون ولا بالمناخ. هناك خلينا نحن لأن عندما تقول أسباب مربوطة بالكون ولا بالمناخ ولا بالطبيعة هذيك أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. نحن الإنسان ما نجمش يتدخل فيها. وما ينجمش يزيد ونقص فيها. هونك عندما تبدأ الأسباب مرتبطة بالإنسان لهنا الإنسان ينجم يعدل من هذه الأسباب من هذه السلوكيات نتاعه.
2: أي نعم ينجم. علاش ربك ذكر هذه الآية التي ذكرناها الآن الاستقامة
1: نعم.
2: تجعل الغيث ينزل من السماء غيثا نافعا بإذن الله وبحول الله. وربك قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الكون يستجيب
1: نعم.
2: من خلال الاستغفار والتوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث القدسي البين الواضح الذي ذكره رسول الله فيما يرويه عن ربه قال استأذنت السماء وربها قالت يا رب ائذن لي أن أنزل على ابن آدم كسفا من السماء فقد طعم خيرك ومنع شكرك.
1: سبحان الله.
2: وقالت الأرض يا رب ائذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت البحار يا رب ائذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا رب ائذن لي أن أخر على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. يعني أن الكون يريد أن يتمرد على الإنسان المتمرد على الله.
1: لأن الإنسان تمرد أولا.
2: أي نعم.
1: نعم.
2: فأراد الكون أن يتمرد على الإنسان لأن الإنسان متمرد. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. ربي ذكر مفردة الإنسان بالسوء الغافل البعيد الناكر أو المنكر لنعم الله سبحانه وتعالى عليه. الإنسان كنود. الإنسان يعني في خسر لأنه أنكر فضل الله عليه. ولذلك نرى هذه التغيرات المودعة في الكون الآن لو نظرنا إليها بعين القرآن وبنظرة قرآنية لرأينا وأن السبب الرئيس في ذلك هو الإنسان الذي تنكر لمراد ربه ولأوامر ربه فتنكر له الكون وتنكر عليه الكون. احنا نشوف الآن وأنا اللي سمعت معناها من ضمن إنسان مختص في المجالات المناخية قال ننتظر الصيف القادم سيكون أشد من هذا الصيف.
1: يا الله.
2: وقال هذه التغيرات والله كنت أسمع فيه البارحة تقريبا وهذا تونسي ومختص في البيئة في المناخ وال يعني هذا التخصص من ضمن ما قال راهي التغيرات اللي واقع الآن في الكون ستكون تغيرات أبدية. قال أنا ما نحبش نخوف ولكن هذا هو واقع. قال وتحدثنا وتكهنا بذلك منذ سنوات. وعلاش احنا ولينا نشوف في أمطار
1: هذا بناء على العلم.
2: هو بناء على العلم
1: نعم.
2: لكن هو يحكي من خلال العلم المجرد عن الله
1: نعم.
2: ولكن نحن بنظرة قرآنية نقول وأن العلم الذي ينظر إلى الأسباب الفاعلة والمغيرة نحن نقول من خلال نظرة قرآنية إسلامية عقدية وأن الأسباب لم تخلق نفسها بنفسها. المحرك لها هو الله سبحانه وتعالى. فبالتالي احنا كنشوفه حتى من خلال النصوص القرآنية والنصوص الحديثية رأي استقامة الإنسان. ربي قال ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب.
1: نعم.
2: بتقوى الله وبالرجوع إلى الله يأتينا الرزق رغدا من حيث لا نحتسب.
1: نعم.
2: أتولي الأرض تعطي خيراتها وبركاتها والسماء تنزل غيثها بحول الله ويستجيب الكون إذا استجاب الإنسان لأمر الله.
1: نعم.
2: سبحانه وتعالى. ولذا أنا من خلال هذه الكلمة أتوجه معناها للناس الكل.
1: نعم.
2: أن آن الأوان ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق لنقول آن الأوان يا رب للعودة إلى الله لعل الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا بعين الرأفة وعين اللطف بحول الله.
1: حاجة أخرى سيدي الناس تتشكى من الجفاف
2: أيه.
1: وتشكى من نزول الغيث النافع وثم حاجة أخرى مربوطة بالأسباب واللي هو الإنسان متعلق بالأسباب متعلق بالإنسان. أليس هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا منع الزكاة منع قطر السماء
2: قطر. نعم نعم أنا أذكر قصة لشيخ الشعراوي عليه رحمة الله،
1: عليه رحمة الله،
2: لما ذهب إلى الجزائر مدرسا هناك، وكان يرفض مدة 5 سنوات، ثم ذهب إلى الجزائر، وكانت الجزائر في عهد على ما أعتقد هواري بومدين رحمه الله، كان هو رئيس البلاد. فقال أنا مش نعمل صد كبير، صد عظيم، لا نحتاج بعد ذلك إلى نزول الغيث، الهدايا معاش مش نحتاج للمطر. كان هو تحدي لله سبحانه. قال في لحظة من لحظات الغفلة فقحتت البلاد لمدة سنوات، صار قحت عجيب، لين خلى المسؤولين يلوجوا على حل. فلما ذهب الشيخ الشعراوي هناك ووجد البلد في جفاف وفي قحط أثر على البلد جميعا، فطلب واستأذن في مقابلة الرئيس. فلما أذن له حدثه بأن عندنا سنة من سنن الله هي صلاة الاستسقاء. فلما أعطى هواري بومدين الإذن بأن يصلي الشيخ الشعراوي وبجمع من الناس صلاة الاستسقاء، تحركت يعني تحرك المد العلماني والملحد استهزاء بهذا الفعل. قالوا احنا في جفاف والاخر ماشي يصلي، شنو دخل اصلا في سنن الغيث ونزول الغيث من السماء؟ ضحكوا. الا ان الشيخ شعراوي ذهب ليصلي بالناس صلاة الاستسقاء وتوسل الى الله في ان يغيثهم الله حتى يسكت هذه الاصوات التي لا تعترف بالله فاعلا. فلما ذهب ومشى هواري بومدين دخل إلى المسجد ليصلي وراء الشيخ شعراوي صلاة الاستسقاء. فلما دخل هواري بومدين أشار إليه الشيخ شعراوي قبل الصلاة، قال له صلي ركعتي تحية المسجد، فقام وصلى ركعتي تحية المسجد. ثم قام الشيخ الشعراوي متوسلا متذرعا متذللا منكسرا، هو يحكي فيها الشيخ شعراوي يحكي فيها منكسرا بين يدي الله، داعيا الله سبحانه وتعالى ألا يخذل هذا الدعاء ولا يخيب هذا الدعاء، استنصارا لله سبحانه الذي ضحك منه الملحدون والعلمانيون الذين لا يؤمنون بالله ربا. بعد ما كمل الصلاة جاءت مطر عظيمة إلى درجة أنه جاء لمكان مع الشيخ الشعراوي، قالوا يا شيخ خلينا نبقاو لهنا ما نجموش نخرجوا لكثرة السيول التي تسيل من القطر من السماء عند بداية الصلاة. ربك غير المناخ وغير الطقس ونزل غيث عظيم. واللي يحب يرجع إلى قصة الشيخ الشعراوي راهي قصة ما هيش بعيدة، وقعت في السبعينات تقريبا، يعني ما هيش بعيدة علينا، مش ما نرجعوش إلى التاريخ اللي وقع سابقا. وأنا ممكن نتحدث، كان تسمح لي شيخ البشير، ثم قصة أخرى هي وقعت في السابق، لكن أنا حبيت نحكي حادثة وقعت مع الشيخ شعراوي وهي حادثة قريبة جدا. خطر الصدق مع ربي، راه ربي يغيثنا بحول الله. قال عطاء السلمي خرجنا نستسقي، أي لنصلي صلاة الاستسقاء. قال فإذا نحن بسعدون المجنون في المقابر، واحد اسمه سعدون لكن ملقب عند الناس بالمجنون، هو مسكن هايم في الله. فلما نظر إلى عطاء ونظر إلى الناس وكيفية خروجهم بالذل والانكسار، قال يا عطاء هذا يوم النشور أم بعث ما في القبور؟ قال بل خرجنا نستسقي. قال أبقلوب أرضية أم بقلوب سماوية؟ قلبك وين خرجت تستسقي؟ قال بل بقلوب سماوية. قال له هيهات، قل للمتبهرجين لا تتبهرجوا فأن الناقد بصير. ما تبهرج به اللبسة وبحكاية هذه يا رول، كلها على القلب الصدق مع ربي. قال ثم رمق السماء بطرفه، سيد هذا هز عينه للسماء، وقال إلهي وسيدي ومولاي لا تهلك بلادك بذنوب عبادك، ولكن بالمكنون من أسمائك، وما والت الحجب من ألائك، إلا ما سقيتنا ماء غدقا فراتا تروي به العباد وتحيي به البلاد، يا من هو على كل شيء قدير. قال عطاء فما استتم كلامه حتى أبرقت السماء وأرعدت وجيء بمطر كأفواه القرب، فولى عطاء وهو يقول قد أفلح الزاهدون والعابدون، إذ لمولاهم أجاعوا البطون، أسهروا الأعين العليلة حبا فانقضى ليلهم وهم ساهرون، شغلتهم عبادة الله حتى قيل في الناس إن فيهم جنونا. فبالتالي راهو تقوى ربي سبحانه وتعالى راهي تأتينا بالخيرات، وربي يجعل هذا المناخ وهذه التضاريس وهذا الطقس راه موحدا وجهته معنا إلى الله، ولنعيش في سلام مش في صراع.
1: نعم. زيد مدة قصيرة نتفرج في كلام للشيخ عبد المجيد الزنتاني، هذا العالم اليمني، العالم في إعجاز علم القرآن. يقول هناك أمريكان صوروا فيلم. الفيلم يتحدث عن الطيور مهاجرة من أمريكا ومن آسيا ومن برشا الدول مهاجرة. هذه الطيور خارجة من غادي وماشية لأرض العرب. يقول جو يبحثوا على هذه الطيور لماذا تهاجر من هذه البلدان. اكتشفوا بالعلمة اكتشفوا أن هذه البلدان ما عاد صالح لسكان هذه الطيور. الطيور هاجرت من هذه البلدان ماشية لبلاد العرب. واللي يحب يرجع للكلام هذا الشيخ عبد المجيد الزنتاني هو عالم معروف يمني في إعجاز علم القرآن الكريم.
2: أي نعم هو رجل مختص في الإعجاز وتوفي رحمه الله.
1: رحمه الله نعم.
2: أي نعم حتى وفاته ما عندهش مدة سنتين أو ثلاث. وكان مختص وأسلم على يديه الكثير من علماء الغرب حقيقة وكان مختص في الإعجاز العلمي.
1: أسلموا على يديه خاطر جدلهم بالعلم.
2: بالعلم.
1: بالإعجاز القرآني.
2: أي بالعلم. بما فيها الحادثة اللي وقعت سنة 89 وأنا سمعتها من عنده هو كذلك مباشرة أن الروس حبوا يحفروا حفرة عميقة جدا في القطب الجليدي للوصول إلى الحمم البركانية الداخل الحمم هذيك. نعم. وما يوصلوا إلى الحمم يلزم تقريبا يتعداوا القشرة الأرضية ما يقارب 10,000 كيلو أو ما يزيد يعني حفرا. فلما حفروا ووصلوا إلى الحمام نزلوا آلة من أجل تعديل الصوت مش نجموا سجلوه الصوت ذاك الاستفادة من هذه الحمام فيما يتعلق بالمسائل النووية والتكنولوجية. نعم. وغيرها. قال لما نزلوا هذه الآلة وهذا العهدة عليه رحمه الله
1: رحمه
2: سمعتها
1: الله.
2: منه.
1: نعم.
2: قال فلما نزلوا عوض أن يسمعوا أصوات الحمام سمعوا أصواتا وتعدت الأصوات هذه والحب يرجع على الإنترنت يرجع تعدت هذه الأصوات أصوات بني آدم صيحات عظيمة جدا يقشعر منها الجلد وأغلب الصيحات تسمع في صيحات النساء معنا موجودة الصياح. نعم. ثم ذكر بعد ذلك وإن الفجار لفي سجين وكي ترجع إلى تفسير سجين قالوا هي في الأرض السفلى أرواح الكفار في الأرض السفلى وكأنها مكان يتعذب فيه أرواح الكفار. فلما يعني وصلوا إلى هذه النتيجة ش عملوا وقتها أغلقوا الحفرة هذيك ومنعوا الناس من الحديث في هذا الإعجاز الذي يتطابق مع النص القرآني منعوا في أن يتحدث. قال أنه بقى واحد بركة عالم من علماء الفيزياء قال أرسلت إليه واحد من الجامعة كان عنده اسمه جامعة الإيمان على ما أعتقد قال أرسلت أستاذا جامعيا ليقابل هذا السيد فأكد له صحة الخبر وخرج في سيدي مدة دقيقة من زمان الصيحات هذيك ثم بعد ذلك وقع حذف هذه الأصوات حتى لا يسمع إليها الناس لأن فيها دليل سبحان ربي ما حتى لا يطلعوا على الحقائق.
1: إيه
2: نعم حتى لا يطلعوا. نعم. على الحقائق.
1: هذه
2: نعم.
1: شيخ هذه رسالة للناس اللي يسمعوا فينا باش يقلعوا على هذه الأثام وعلى هذه الأشياء التي لا ترضي ربي سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: باش ربي ما يغضبش علينا. وله ربي مهما نعمل له رحيم
2: وهو كذلك
1: مهما نكذيت علي صار الكل في الأخ ربي كرمنا بالغيث النافع.
2: نعم الحمد لله
1: والحمد لله
2: ربي كان ربي, ربي, ربي يذيقهم بعض الذي عمل كان ربي يذيقنا بما عملنا ما شعرف ما عادش نبقاو على الأرض لكن قال بعض لعلهم يرجعون تمشي من نرجع الربي سبحانه وتعالى.
1: فالأصل أيه. شيخ نحن ربي تعداوا علينا أيامات صعاب
2: صعاب صحيح
1: بعدين ربي كرمنا بالغيث النافع
2: بالغيث.
1: الإنسان اللي لازم يقف يعمل أيه. وقف التأمل
2: أيه. نعم.
1: يصالح روحه مع نفسه أيه. مع ربي سبحانه وتعالى
2: أيه.
1: ومع دينه ومع بني آدم مع أخوه أيه. المسلم.
2: نعم هذه لابد من المصالحة والتوبة والرجوع إلى الله وحمد الله على هذا الغيث النافع بإذن الله السميع العليم. ونحن دائما نسأل الله سبحانه سواء كنا على المنابر أو في صلواتنا أن يغيثنا الله غيثا نافعا يعني حتى تنتفع البلاد وينتفع العباد بإذن الله السميع العليم.
1: نعم.
2: على ثم حديث وهو حديث حقيقة كذلك مخيف شيخ البشير.
1: نعم.
2: قال فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم فيما يرويها ربه حديث قدسي لولا بهائم نرتع وصغار رضع وشيوخ ركع لصب عليكم البلاء صبا. إذن والحمد لله كصغار الرضع وكالبهائم التي ترعى في الجبال وترعى يعني في المرعى.
1: نعم.
2: وشيوخ رواد المساجد الذين يركعون إلى الله إذا نظر.
1: نعم.
2: الله إليهم.
1: نعم.
2: رفع عنا البلاء بحول الله رفع الله عنا البلاء.
1: نعم.
2: ومن رفع البلاء بإذن الله طاعة لله سبحانه وكثرة الاستغفار.
1: نعم.
2: نحن محتاجين إلى أن نستغفر الله ليلا نهارا على هذه الأثام التي نرتكبها وهذه الغفلة المطبقة على العقول والقلوب، خاصة في ظل زحمة الحياة التي نعيشها اليوم، في ظل هذه التحديات وهذه الإكراهات التي أصبح يعيشها الإنسان في العالم.
1: نعم.
2: ككل إكراهات يعني على من في على كافة المستويات، ولعل من أعظم الإكراهات التي يعيشها المسلم الآن هي تحت ضغط المد الصهيوني على العالم.
1: نعم.
2: العربي، وأصبح الإخوة الأشقاء يتقاتلون.
1: نعم.
2: وسيدنا في حجة الوداع أوصى ثم أوصى وصية مودع وبلغ عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا ترجعوا بعد ظلال يضرب بعضكم رقاب بعض.
1: نعم.
2: ولكن رجع المسلمون من أمة رسول الله أن يضرب
1: الله
2: بعضهم رقاب بعض. يا خياني، رنا أحنا عرب، رنا مسلمين، راي قبلتنا واحدة، راه ربنا واحد، راه خاتم الأنبياء ونحن من أمته محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا هذه الأمة على ما هي عليه من هذا العداء؟ وحدوا جهودكم، صفوا صفوفكم، اجعلوا من كلمتكم كلمة واحدة، واجعلوا العدو الأوحد هو المد الصهيوني، هذا هو العدو.
1: نعم.
2: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. رأى المد الصهيوني الآن هو العدو ليس للمسلمين فقط، بل للإنسانية، بل للبشرية التي تعيش على وجه الأرض، يزرعون فيها الفتن ليلا نهارا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله.
1: نعم، شكرا سيدي بلقاسم، بارك الله فيك. حبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

آفة. وما من إله

0: صدق الله مولانا العظيم. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج فوق الحياة. للتواصل معنا 71 130 000. نمر للمكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا سيدتي
1: الكريمة. عسلامة سيدي البشير.
0: مرحبا، عايشة.
1: لاباس عليك، صحة لاباس.
0: يستر أختي الغالي، ربي يفضلك. مرحبا.
1: ربي يفضلكم وربي يبارك لكم، نورتونا، الله ينوركم إن شاء الله وربي يحييكم ويبقيكم.
0: ينور ذاتك يا الاسم الكريم.
1: يا عي. أمال.
0: أمال منين أمال؟
1: أمال من تونس.
0: أمال من تونس، مرحبا أمال.
1: عايشك، الله يبارك لك سيدي البشير.
0: نعم.
1: عندي بالله سؤال. نحب سيدي الشيخ سيدي بن حي سيدي بالقاسم بالله
0: يسمع
2: فيك، ربي يبارك لك، ربي يبارك لك.
1: نحب نسأله بالله، معناها باش نسأله باش يركز معي. انا مشيت قبل، كي مشيت سافرت من بلاد لبلاد، معناها من تونس فاتت 100 كيلومتر.
0: نعم.
1: وانا اللي قعد شاغلني يوم الجمعه، معناها كيفاش ما صليتش مشيت وقت المستشفى مع بابا وما صليتش الجمعة. هو صلى في السبيطار وفي المستشفى غادي، وأنا ما صليتش بحكم في الشارع، هو هكا فما مسجد صغير وفي الشارع وما صليت ورجيت.
0: واضح أمال.
1: وأنا ما صليت، فاتتني الجمعة.
0: واضح.
1: وروحت ونهارتها ماشي مسافرة العرس، عندي عرس.
0: نعم.
1: في فاميلي.
0: نعم.
1: صليت الظهر قصر في الدار.
0: قبل
1: التسافر. أنا قعدت نادمة، صليت الظهر قصر في الدار، معناها صليت ركعتين بركة.
0: الظهر صليته بعد ما وصلت.
1: بعد ليه في الدار، في الدار في داري معناها صليته.
0: وأنت مازلت مسافر.
1: أما ليه ما دبش يسيب باش نخرج، صليت الظهر. حبيت أنا قلت كان نصليه، راني صليته ظهر وعصر قصر مع بعضهم.
0: نعم.
1: ما صليتش، وأذن علينا المغرب. واحنا في مطر وقتها.
0: نعم.
1: صليت في الجامع، صليت في الجامع
0: اي
1: والمغرب مع جماعه، وزدت صليت عاودت صليت العصر قصر وكملت معناها في ثنيه في الدار. غادي نصلي العشاء قصر، وقعدت 3 أيام نصلي في الظهر قصر والعصر قصر والمغرب ليه اللي كان العشاء. قعدت كلام درا انا الجمعه هذيك حقني راني صليتها كاملة، الجمعة كاملة، ولا صليتها ولا العصر كيفاش كيفيتني هكاك مثالش ولا
0: انت امال اللي عندك اللي هنا عندك جزء اسئله. انت باش تركز معايا باش الشيخ يتكلم، انت تسمعي تشوف صلاتك تاع الظهر اللي صليتها قصر قبل خروجك من الدار، هل هي صحيحه ولا مش صحيحه؟
1: هاي هذيك باش نشوفها.
0: حاجه اخرى تسوق
1: راني صليت ظهر ولا راني
0: انت سالتي تو باش تسمع الاجابه مع عند الشيخ. والحاجه الثانيه باش تركز عليها مع عند الشيخ، انك انت صليت المغرب جماعه وبعدين رجع صليت العصر. معنى عوض صليت انت المغرب قبل العصر، هذه نشوفها مع الشيخ. به عندك سؤال اخر.
1: قدر هذه يسال ولدي انا الشيخ، قال له رانا ما صليناش العصر، اذن علينا في ثنيه ورانا نحن مسافرين. قال له صلي العصر، عاود صلي العصر قصر وعاود صلي المغرب.
0: انت قلتي صليت المغرب مع الجماعه وعاود صليت العصر اكهو
1: وليه وعاود صليت العصر وحدنا قصر وعاودنا صلينا المغرب.
0: الله يبارك. باهي تسمع الشيخ شو يقول لك. عندك حاجه اخرى؟
1: وعندي سؤال اخر، انا زي ما تنجم تجاوبني عليه توا ومعناه وقت، خاطر انا بتشوفي عملته صحيح ولا غلط. انا كي ما نعرفش السجود السهو قبل سجدتين، قبل السلام ولا بعد السلام. انا ما قلت لي قصر سجدتين قبل السلام. انا اليوم رفعت من ركعتين ذكم السجود مثلا ما تحيتش وزكيت ورفعت، ثقت بروحي وانا رافعه هكا بعدت يدي على الارض، وبعد تالي كملت هكا وقفت وكملت ركعتين، وبعد تالي قبل ما نسلم تحيت وزكيت، قبل ما نسلم سجدت سجدتين تحيت وزكيت وسلم. هذا حسب ما فهمتوا من عندكم، قولوا لي انتم نقص تسجد قبل السلام.
0: انت ما عملتي التشهد الاول وعملتي سجدتين بعد السلام.
1: يعني بعد ما رفعت انا وقفت ذكرت روحي اللي انا حقني راني قعدت جايل.
0: واضح. عندك حاجه اخرى؟
1: هذاك هو يرحم والديكم ربي يبارك
0: لك. خذ معنا يا امال تسمع الاجابه عن الشيخ. شكرا. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله. عسلامة سي بشير.
0: مرحبا اخوي الغالي، الاسم الكريم.
3: حالك؟
0: يبارك فيك حبيبي، الاسم الكريم.
3: سلمنا على الشيخ بلقاسم.
0: يسمع فيك الشيخ.
2: مرحبا بك.
0: نعم سيدي، اسمك خويا.
3: الله يبارك فيك. يا سي بشير.
0: اسمك خويا؟
3: ابو بكر. ابو بكر من سيدي بوزيد.
0: مرحبا سي ابو بكر.
3: الله يبارك فيك وعايشك.
0: نعم
3: في زيتون احنا عندنا فهمتني قال كانوا في زيتون ولا في غلم ولا في التجاره
0: نعم
3: معنا مثلا مش نبيع يجيني ابن عمي يقول لي بين ثمنها معنا وخليها لي لكني هاك التاجر مسكين اللي يمشي ويجي هذاك وقاعد يعطي في الثمن معنا هو مش يبيع له شنو ذنبه
0: انت اش معناها بين ثمنها وخليها لي
3: اي معنى هزيت علوش للسوق
0: اي نعم
3: فهمتني يقول لي باللي يصور رجعه لي
0: شكون هذا
3: مثلا قريبي قريبي يقول قريبي. لي باللي يصور اي واحد اي واحد قريبي يقول نعم. لي باللي يصور رجعه لي
0: نعم
3: ولا ولا زيتون ولا لوز يقول لي باللي يصور خليه لي
0: واضح معناه يجيك التاج يجي واحد باش يشري يسوم يعطيك السوم نتاع الشيء هذاك نتاع الزيتون ولا القمح ولا النعجه وانت ما تبيعلوش وترجعها لقريبك هذا
3: اي خاطر قريبي قالي معنى هاك التاجر هذاك شنو ذنبه لما يمشي ويجي وتاج
0: واضح واضح واضح نعم. تو الشيخ يجاوبك عندك حاجه اخرى
3: اي بالله بما انه فهمتي نخدم في برا في فلاح
0: نعم
3: والله تعب نخدم في التراب ونخدم في الماء ونخدم في كذا بالأخص تكون لي في العشاء ومعنى نطور تعب شوية باش نصليه ظل تعب
0: نعم
3: هل تنطبق علي معنى الآية اللي معنى تقول ويقوموا للصلاة كسالى ولا لا معنى تنطبق علي أنا ولا لا لا تو
0: لطف عليك خويا
3: إيه نعم. معنى تو شو ما وظل واحد تعب معنى نقوم للصلاة ولكن ظل تعب
0: ما يسالش خويا عندك حاجه ربي يعاونك ربي يعاونك والله انت قاعد ترتزق بعرق جبينك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل انسان كل من عرق جبينه بقدره ربي ما يري من الله الى الخير نعم
3: اي ما هو خاطرك تقوم للصلاه سي بشير
0: نعم
3: نقوم ظال فهمتني معنى نكمل فيها بالشيخ الواقعة ونقول لك لا
0: نكمل الشيخ.
3: معنى أكل عشاء ذاك ظل ما تعب ما كنت تستنى فيه
0: نعم
3: ظل تعب شوية
0: نعم تو الشيخ يجاوبك حبيبي عندك حاجة أخرى
3: لا بالسلامة
0: بالسلامة نعم سيدي
3: مرة منهم له برشا قلت لي تو أنا بغل كتاب السيرة لكني ما كتبش
0: وكلمت قلت كوجيك
3: والله قلت لي إن شاء الله قلت لي هكا إن شاء الله
0: كتاب السيرة ذكرني سي وبكر قلت ربي المرة الجاية كان أبعث لك ذكرني أنت من ساعة من حين
3: معنا نشتهى نقرأه ونشتهى
0: من حين من حين إلى آخر ذكرني بالتليفون يا سي وبكر نبعث لخويا إن شاء الله
3: عايشك الله يبارك فيك
0: شكرا نمر المكالمة الموالية السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم هناك مكالمة السلام عليكم شوف المكالمة حمدي السلام عليكم قطعت المكالمة نمر هناك مكالمة أخرى على ما أظن نواصل شيخ حتى تحضر المكالمة سيدي نعود نجيب عن الأسئلة نتاع الإخوة عن أمان من تونس تقول لك هي سافرت من تونس ماسية الماطر قبل كل شيء في السفر نتاع هذه عندها برشا أسئلة في هذا السؤال لك خليني نبدأ بالسؤال الأول تقول لك هي صليت الظهر في دارها قصر وهي ما زلت ما خرجتش من دارها هل هذا صحيح؟ هذا السؤال ديما في العموم خاطر ثم أسئلة شيخ
2: أي.
0: يسأله شخص نحن نوجهه للعموم
2: للعموم نعم.
0: المدام أمال واللي معاه
2: كذلك
0: هي صحيح مسافرة ما زلت ما خرجتش من دارها لم تتبشها وهي في دارها صليت الظهر صلت الظهر قصرا وهي في دارها
2: نعم أولا صلاة القصر لا تكون إلا بعد تلبس المسافر بالسفر بعد أن نتوكل على الله ولذلك مدام زلت أنا مازلت في مكان الإقامة ما نقصرش لأنه قد يأتي مانع يمنعني من السفر
0: نعم.
2: الله أعلم ولذلك قال الفقهاء قديما قالك لا يصلي لا يقصر الإنسان في صلاته إلا إذا خرج يعني خرج من الديار
0: بيت العمران نعم
2: أي من العمران خرج من العمران يعني نقول وإحنا بمصالحاتنا الآن يخرج من الحومة
0: نعم
2: خرج من الحومة يتوكل على شد الطريق يبدأ يسافر من, من, من تلك النقطة يتوكل على الله في قصر الصلاة الرباعية
0: نعم
2: أما مادام مازال في دار ما يقصرش الصلاة لأنه مازال في حكم المقيم يصلي صلاته كاملة
0: كي سنة ملك شنو يعمل غلط
2: لا صلاته مش صحيح
0: يعود
2: صلاته بتبيعها كان ركعتين ناقصين خاطر
0: واضح خليني نكمل النقطة نعم. ثم نواصل السلام عليكم السلام عليكم
4: وعليكم السلام
0: مرحبا بسم الكريم سيدتي
4: يا اخويا مشارك معايا التليفون مش نسمع.
0: تسمع فيها؟
4: نسمع اما فما يتحسوا قاعدين يتحسوا في الزيتونه يردوا على الجواب اللي قبلي تو.
0: نعم اعطيني السؤال نتاعك. لا شنو سؤالك؟
4: باه السؤال نتاعي باش نسال على الماء نتاع الماجن ما نفرق اللي نحصروه في الماجن هل يجوز باش نغسل بيه السله ولا لا؟ لا
0: اعطيني اسمك اختي. اسمعني اسمك. نعم. اسمك اعطيني اسمك سيدتي.
4: صبيحه من نابل. صبيحه
0: من نابل. مرحبا يا صبيحه.
4: بيك عايش خويا.
0: ماء الماجن.
4: ماء الماجن هل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نعم.
4: صبيحة من نابل يا أخوي.
0: نسمع فيك. نعم.
4: سويك نسمع. سويك نسمع.
0: ماء الماجن صح
4: وضوء به. كان يسجل قبل.
0: نعم لا تفضل. نعم نسمع فيك. ألو قاطعة المكالمة. السلام عليكم. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: مرحبا باسم الكريم.
5: مروة من نابل.
0: مرحبا يا مروة.
5: تعيشك.
0: تفضل لالا.
5: بالله بس نسأل أنا صلواتي الكل نصلي فيهم سر.
0: كل سر نعم.
5: صحيح ولا غلط؟ وبالله ساعات ننسى آخر ركعة الله أكبر متاع بين السجدتين هذيك ننساها.
0: تنسي؟
5: ننسى الله أكبر متاع بين السجدتين الله بين... أكبر مثلا.
0: نعم عندك حاجة أخرى؟
5: وبالله يا خيوز معناها كي نقول في في في قلبي سر مثلا في دعاء ولا ولا ولا تسبيح ولا في قلبي هاليوز هذاك ولا.
0: نعم عندك حاجة أخرى؟
5: لا بارك الله فيك يا سي بشير. انت
0: شكرا في عمر. يا مروة أقعد معايا الشيخ بلقاسم معايا اليوم أقعد معايا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام خوي بشير. تحية لك وتحية الشيخ الدكتور بلقاسم القاسم.
0: شكرا بارك الله فيك تحية لك أنت بالأمثل حبيبي. شكون معايا؟
6: الله يبارك. الأزهر من مدني.
0: مرحبا سي الأزهر.
6: أرسم شكونك يسأل وكل شيء.
0: نعم
6: قال لي مدبيك إجابة شافية وضافية باش ترتحني يعني باش يشوف روحه كل شيء.
0: أكيد نحن نعطوك الإجابة الشافية والضافية إن شاء الله يا سيدي.
6: يعطيكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
0: أعطيني.
6: تم شكون يسأل يعني كان يخدم واحد في محل.
0: نعم
6: في دكان يخدم معه كل شيء ونهار يعني جاء متفقد يعني عون من الاستئناس يعني صندوق الضمان الاجتماعي.
0: نعم
6: وقال له يعني انت تخدم هنا كل شيء. قال له صحيح نخدم هنا كل شيء.
0: خليني اقول لك سيرازر السؤال هذا سالت فيه قبل ولا
6: لا؟ صحيح والله مازلت ما هيك ما اقتنعتش بالباهي. الوالد والوالده قالوا يزيد يسال عليه هكا وعلى
0: خاطر جاوبني سيرازر في بالي انا.
6: والله حبيت نعرض انا على الشيخ جاسم الياسر.
0: جاوبنيك عليه السؤال هذا سيرازر ولهذا صعب. شكون جاوبك عليه الساعه تنقول لك؟
6: والله كان
0: انا نتذكر جاوبك عليه السؤال مالا يا اخويا مع الشيخ بلقاسم ما عادش يجاوبك عليه سيدي راسي. نعاود نروح للشيخ عمر خاطر نتذكر جاوبتك عليه يا اخويا الغالي.
6: انا حبيت راهي من قدر ربي
0: شكرا
6: والله
0: كي غلطت. سيلازر خلينا نكونوا نحن نكونوا واضحين مع بعض. لاني انا ما نحبش انسان اسال الشيخ زهير يعاود يسال الشيخ عمر حتى كان كنت ما تقصدش حتى ما تقصدش. تو نحن انا نتذكر السؤال هذا سالتني وجاوبناك عليه مع الشيخ عمر بن عمر ولا على مع احد المشايخ ولهذا تنذكر به ما يسالش تنذكر به الان ما دام كنت الحسن النيه تو الشيخ يجاوبك.
6: والله صدقني دكتور الشيخ بشير في الاول هيك ما حتى في الاولين هيك ما فهمتش على قاعده وقدام ربي وربي شاهد عليه يعني انا اخر واحد بيقابل ربي حبيت راهو باش الشيخ بلقاسم القاسم يعني يعطيني اليوم اضافه شافي وضافي باش انا ما عاد نسال ولا ضميري يرتاح.
0: اخوي الغالي حتى الشيخ اللي جاوبك لو اعطاك اجابه شافيه وكافيه زاد
6: لا عارف لا انا في الاول قلت لك حتى المده اللي فاتت انكم ما تبعتهاش بالباهي ما في الانترنت بالتليفون وانا بعيد يعني في الحانوت يعني كل شيء
0: رايح
6: بدي اسمع ومن وبعدها ما نقعدك معنا ما عادش نسال عليه خلاص.
0: واضح انا باش نجاوبك انا باش نجاوبك اما اما اما اما, أما, أما باش نجاوبك انا باش تكمل سؤالك ونجاوبك. اما رجاء الناس اللي يسمعوا فينا رجاء كإنسان أي إنسان يتصل بنا ويسأل أحد المشايخ وأحد المشايخ جاوبوا ماذا بين السؤال هذاك اللي جاوبوا الشيخ معاش نجم تعاود معنا في أي شيخ آخر على خاطر نحن عنا نفس الشيخ كما الشيخ الدكتور زوائر كما الدكتور عمر كما الدكتور بالقاسم كما الشيخ جهاد نفس كل على نفس المستوى على علم مرتبة عظيمة ولهذا ما نحبش أنا فأنا باش نعتبرك اليوم على أساس أنت ما سمعتش السؤال وأنت تحب بواضح ما يعطيني السؤال
6: كان بشير الله يبارك لك
0: أعطيني السؤال كان أنت قلت تخدم في محل جاء تاع ضمان الاجتماعي نعم
6: يا رحم والديك وجي المتفقد اللي سميتيه للمحل
0: نعم
6: وقال لي معناها أعطيني المعطيات وكل شيء في الأول للأمان أخوي بشير في الأول قلت له راهو مول المحل مش هنا
0: نعم
6: وبعد تالي في المرة الثانية قال لي راهو معناها راهو في صالحك وكل شيء كي قال لي المرة الثانية وليت قلت له أعطيت كل المعطيات وكل شيء للأمانة
0: نعم
6: وكي جي مول المحل بعد تالي تغشش هيك كل شيء قال لي قلت له أنا راني ما جبتش أنا راهو جاي هو للمحل هنا نروح وقال لي هيك وهيك
0: نعم
6: تعلمون كذا في الأول راني ما قلت لاش وبعد راني صرحت وقلت له كل شيء قلت له وقتش شديت نخدم معاك هنا وقلت له على الشهري ما كذبت عليه حتى شيء قدام ربي اللي تم قلت له
0: واضح
6: بعتالي هو بعد فترة كتغ...

0: خاطر علاش بعد ما خرج الإمام من الصلاة تسلم بعد تقيم أنا أستاذ تطلب في ربي تقريب دقيقتين ثلاثة دقائق بعد ما أسلمنا. قالت لها الأخت اللي بجابة قد تشبك قد تكبر قد نطلب في ربي وندي شنو فيها. قالت لها أنت غالطة صلاتك غالطة كيفاش نحب نعرف أني هل هم نهي منهم الأصح.
1: هي هذه الإمام سلم وهي مازالت راكعة ساجدة
0: مش راكعة لا مش راكعة
1: ساجدة ساجدة
0: والتحات والزكاه وقاعده تطلب في ربي خاطر اللي قال ثم الدعاء مستجاب بعد
1: سمحني اسمعني بعد السجود بقات الامام سلم وهي بقات بعد السجود تطلب معناها
0: اي بعد التحات وما تلقش السلام كيف الامام تلقى السلام هي ما تلقش قاعده تطلب في ربي فهمتي
1: نعم
0: تقريبا دقيقتين هيك ثلاث دقائق قالت الوقت انت راهي غلطه ما يجيش إذن في الإمام سلم أنت تسلم ديركت
1: واضح عندك السؤال الثاني نعم
0: لو كانت تسمع جارتي تسمع معايا في الإذاعة
1: نعم.
0: قالت كيف أنت قلت أن الإنسان يجب يصالح نفسه مع ربي قالت كيفاش نصالح أني نفسي مع ربي تحب تفهم قلت لها طول مع السؤال هذا طول نسلوه
1: كيف يتصالح الإنسان مع ربي
0: أي
1: نعم
0: أنت يبارك لك ويخليك عايش الله ينورك
1: شكرا شكرا بارك الله فيكم شيخ. خلينا نعود لاختنا امال من تونس تقول لك جاوبنا لها على النصف الاول لانه قلنا صلاه الظهر قصرا لا تجوز في البيت الا بعد ما تخرج للسفر باهي تو تقول لك انا ما صليتش الجمعه زوجي صلى في السبيطار وانا ما صليتش الجمعه تقول لك شنو عليها هل المراه مطالبه بصلاه الجمعه ام لا
2: غير مطالبه المراه غير مطالبه الجمعه واجبه على الرجل الذكر البالغ العاقل المقيم
1: نعم
2: المقيم مش مسافر يعني هذيك الواجب عليه
1: نعم.
2: لكن بالنسبة للمرأة صلاة الجمعة ليست واجبة وإن أرادت أن تصلي فلها ذلك
1: فلا تمنع
2: إماء الله أي نعم فلا تمنع إماء الله مساجد الله نعم. سبحانه فبالتالي إن لم تصلي الجمعة فليست مطالبة بصلاة الجمعة
1: سافرة ولا مش مسافر
2: سافرة ولا مش مسافر مش والرجل مطالبة.
1: كذا المسافر مش مطالب بالجمعة
2: والرجل إن كان يعني في حالة سفر غير مطالب بصلاة الجمعة
1: نعم تقولك وصلت أنا الماطر تحية لهنا في ماطر مطر مدينة جميلة شيخ مدينة أيوة. في لحية تحية أيوة. من الكل
2: نعم.
1: أيوة. تقول لك وصلت المطر وصلت بعد المغرب تقول لك صليت المغرب مع الإمام وبعدين رجعت صليت العصر قصرا وبعدين عودت المغرب
2: نعم.
1: تقول لك هل صحيح أو غير صحيح
2: أولا نحن نقول أن ترتيب الصلوات غير مشتركتي الوقت لأن نعم. عندنا صلاة مشتركتي الوقت هي ظهر العصر
1: نعم
2: وعند المغرب والعشاء
1: نعم
2: والترتيب بين الصلاتين المشتركتين الوقت الحكم هو شرط وجوب
1: نعم
2: يعني يلزم الرتب
1: نعم.
2: ينعكس الصلاة باطلة
1: نعم
2: لكن بالنسبة للعصر والمغرب الترتيب واجب
1: نعم
2: مو شرط وجوب طيب المفروض هي أن تصلي العصر ثم المغرب
1: نعم
2: المفروض هكذا تقول نعم أن تصلي العصر ثم المغرب لكن بالنسبة لصلاة المغرب عندنا يعني مسألة تتعلق بالصلاة الوترية كصلاة المغرب
1: نعم.
2: لا تعاد ما تعودش نعم. علاش ما تتعودش
1: نعم.
2: قالوا لأن الحكمة من صلاة المغرب أن تكون وترا فإن أعدناها أصبحت شفعا وهذا تنافى مع حكمة الوتر في صلاة المغرب
1: نعم.
2: فبالتالي إذا صلت المغرب جماعة ثم نعم. صلت العصر فلا تعيد المغرب على اعتبار هذه الحكمة الإلهية
1: نعم.
2: في وترية صلاة المغرب وإن كان المفروض أن ترتب تصلي العصر ثم تصلي المغرب هكذا لتكون الصلاة أسلم وأصح وأدق وأكثر انضباطا في ترتيب الصلوات الأقل من خمس صلوات
1: وهي كما عملت هي صحيحة؟
2: هي عملت حاجة المفروض أن لا تكون ولكن عملت بطريقة هذه لأن يعني صلاتها أي المفروض ما تكون
1: صلاتها صحيحة فالأظم عاش نعودها ما صلاتها صحيحة تقول لك في سجود السهو وتقول لك أنا نصلي لكن بعد ما صليت في التعوض باش نشاهد تقول لك أنا رفعت يدي من الأرض باش نقوم للركعة الموالية لكن ما رجعتش قمت صليت كملت الصلاة لكن قبل السلام عملت سجدتين قبل السلام
2: نعم.
1: بعدين سلم تقول لك صلاتي صحيحة لنا ولا
2: نعم هي صلاتها صحيحة بحول الله لأن التشهد سنة مؤكدة وكان واحد انساه من خلال استقلاله قائما استقل قائما والاستقلال يعني

0: بالقيام يكون برفع اليدين والركبتين
1: نعم.
0: معا، يعني كان الركبتين مزاد في الأرض نجم ترجع، إذا كان يد أو يديها زوز ذلك في الأرض نجم ترجع ولا سجود عليه. لكن استقلت قائمة برفع يديها وركبتيها عن الأرض ما ترجعش،
1: نعم.
0: تواصل صلاتها وتسجد سجدتين قبل السلام لهذا النقص.
1: كذلك عن سي أبو بكر من سيدي بوزيد يقول لك عندي جاري ولا قريبي،
0: نعم.
1: يقول لك أنا فلاح باش نبيع الزيتون ولا اللي هو فلاحة ولا غنام ولا حاجة، يقول لك عندي جاري يقول لي برا بين ثمنها الشيء هذاك، يقول لي مثلا يقول لك أنا عندي علاش باش هبطهم للسوق نبيعهم، يقول لي بين ثمنهم قداش ورجعهم لي أنا نشريهم، يقول لك نهزهم أنا للسوق يجي التاجر باش يشري يقول لي قداش هذيك، يقول سوم يقول لي مثلا 500 دينار، يقول لك ما نبيعلوش، يقول لك نروح نرجعها للسيد اللي قال لي رجعها باش يشري عليك، نرجعها، يقول لك ذنب التاجر هذاك وشنو ذنبه يمشي يجي عليا، يقول لك هل الطريقه هذه جائزه او غير جائزه؟
0: اولا هذه الطريقه فيها نوع من الخلل في المعامله وفي عقود البيع
1: في المصداقيه،
0: في المصداقيه
1: نعم،
0: لانه انت عندك سلعه معروضه، فبالتالي سلعة معروضة معروضة للعموم لمن يريد أن يشتري،
1: نعم.
0: ما يجيش أنت باش تعرف السلعة ذيك من خلال هذا الحريف أو هذا الزبون اللي جاء بنية الشراء، هو عنده نية الشراء وأنت ما عندكش نية البيع،
1: نعم.
0: يا سيدي ما تخليش يعني هذا الحريف اللي جاك عبارة وكأنك استغليت معرفة الثمن متاع السلعة ذيك، استغليته هو، فبالتالي هذا سلوك لا ينبغي أن لا يكون،
1: نعم.
0: وإنما السلعة إذا عرضت أصبحت مشاعة للحريف مهما كان هذا الحريف،
1: نعم.
0: بالتالي تحب تتبين ما تتبينش من خلال خدعة المشتري، تخلي
1: يبينها جارك ولا قريب
0: يبينها، تجم تسل تجم تثبت من غير ما تعرضها للشاري باش من خلاله تعرف وبعد ترجعها للدار، فهذا لا يليق يعني ولا ينبغي له أن يكون، وليست من أخلاقيات البيع والشراء.
1: نعم. كذلك يقول لك أنا نخدم فلاح إن شاء الله ربي يعاون ويعاون كل فلاح يسمع فينا، لأنه هما خليني يقول هما عضد من هذا الوطن، لأن قاعدين يقدموا في عمل جميل برشا للناس، قاعد يجيبوا لهم في أشياء خضروات غلة،
0: لولاهم
1: وقع خلل في المجتمع
0: لا كانت المشاعة.
1: نعم. تحية لكل فلاح اللي يسمعوا فينا سيدي. كذلك يقول لك في صلاة العشاء أنا نخدم نتعب على الأخر روح تعب، يقول لك بس نصلي نستنى نستنى العشاء كبس نصليها نصليها بالسيف وأنا تعب، يقول لك يا أخي ما تبقص عليه قول ربي سبحانه وتعالى وإذا قاموا للصلاة يقاموا كسالى؟
0: لا ما تنطبقش بحولها، لأن قاموا كسالى يراؤون الناس،
1: نعم،
0: لأن هذه صفة من صفات المنافق أنه قام إلى الصلاة ليس قيامه للصلاة وإنما قيامه للناس،
1: نعم،
0: يرائي الناس باش الناس تقول هاو يصلي،
1: نعم.
0: فإذا قام للناس لا يقوم نشط وإنما يقوم كسالى،
1: نعم.
0: يعني يقوم بهذا الكسل، فبالتالي والحمد لله أنت قمت للصلاة، قمت، نعم، للصلاة من أثار التعب، وليس قيامك للصلاة من أجل أن ترائي الناس بهذه الصلاة، فبالتالي لا تنطبق عليك هذه الصفة بحول الله،
1: نعم.
0: وعادي جدا الإنسان ساعات يكون تعب يقوم للصلاة هو تعب يهز في الكيبو بالسيف تعب، سبحان الله، وربي سبحانه أرحم الراحمين، لعل تلك الصلاة التي قمت لها وأنت بهذا التعب من أثار العمل يكون أجرها أعظم،
1: نعم،
0: بإذن الله سميع العليم، لأن رغم التعب قام لصلاته باش يصلي.
1: نعم. كذلك عندنا صبيحة من نابل سأل سؤال لك الهاتف قص عليها، نقول لها يا صبيحة لو الهاتف قص معك أنت مش معنا نحن، لكن سأل سؤال خليني نجاوب على السؤال وإن شاء الله تتصل بينا وتكمل الأسئلة نتاعها. تقول لك الماء نتاع الماجن، لأن في بعض الأماكن في بلادنا يعملوا ماجن يلم،
0: نعم،
1: في ماء المطر، تقول لك الماء ذاك يا أخي صالح باش نتوضيوا به أم لا؟
0: صالح بحول الله، ما لم تكن فيه نجاسة معهودة ومعلومة فهو صالح للوضوء وللغسل وللطهي وللشرب، صالح لهذه يعني العادة،
1: نعم،
0: والعبادة.
1: كذلك عندنا مروة من نابل تقول لك أنا صلواتي كلها نصلي فيها سرية، يعني صحيحة أم غير صحيحة؟
0: هو الأصل صلاة المرأة أن تكون سرا،
1: نعم،
0: بحيث لا تسمع إلا نفسها، أعلى صوتها هو أن تسمع نفسها ولا تسمع غيرها، فصلاة المرأة في صلواتها كلها هي صلاة سرية،
1: نعم. تقول لك ساعات ننسك التكبير بين السجدتين.
0: أي نعم.
1: إذا نسيت التكبير شنو نعمل؟
0: أي نعم. هو تكبيرات الانتقال عموما نعم. سواء كانت بين السجدتين أو غيرها، ما عدا تكبيرة الإحرام هذه كفرض، تكبيرة التي ندخل بها في الصلاة. أما بقية التكبيرات اللي تسمى بتكبيرات الانتقال يعني من حالة إلى حالة أخرى، كل تكبيرة سنة خفيفة.
1: نعم.
0: فبالتالي من نسي تكبيرتين فأكثر فعليه سجود قبلي، مش تكبيرة واحدة، أكثر من تكبيرتين، من تكبيرتين فأكثر. نعم. فعليه سجود قبلي. تشوف هي إذا غداش من تكبيرة
1: هي في الصلاة إذا نسيت اثنين ثلاثة أربعة عليها سجدتين،
0: عليها سجدتين سجود قبلي قبل
1: نعم.
0: السلام.
1: نعم. نعم. تقول لك كذلك الإنسان اللي يسبح ولا يستغفر ولا نعم. يقرأ في قلبه سرا، جايز أو غير جايز؟
0: يعني يقرأ في الصلاة هذا؟
1: لا لا لا،
0: أي لا جائز، بحول الله جائز، لأن الله سبحانه يعلم السر وأخفى، ويعلم أسرارنا المودعة في قلوبنا التي لم تتحدث بها ألسنتنا، فهي تحت علم الله سبحانه منكشفة لله بعلمه، منكشفة لله، متضحة له سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ولكن دائما الأفضل أن يكون الذكر مصحوبا بالجوارح كلها، أن يكون بالقلب ويكون باللسان.
1: نعم.
0: نعم.
1: كذلك عن سي لازر، هو سأل سؤال لكن جاوبناه مع الدكتور عمر على ما أظن، لكن هو النية نتاعو حسب قالي قالي نيتي طيبة، أنا ما سمعتش السؤال، ما فهمتش السؤال، نحن ما فهمناش السؤال. لو واحد آخر أنا لو ما عادش نجاوب على خاطر جاوبه الدكتور شيخ عمر ربي يبارك له، تحية للشيخ عمر. قالي أنا ما فهمتش السؤال ولاني مانيش قاصد حتى شيء، نحب نفهم أكثر ولا أقل. يقول لك أنا نخدم في محل نتاع شخص، الشخص هذاك نهار مشى وأنا بقيت نخدم غادي، ثاني جاني تفقد نتاع الضمان الاجتماعي، والسيدة على ما أظن ما شوق علي صب علي في سنة ساس، قال لي حكيت كل شيء لجماعة الضمان الاجتماعي على أساس أن يخدم عنده عامين وما يصبش علي، بعدين بعد ما مشاو قال لك جاء السيد مول المحل، قلت له الحكاية، قلت له لي من الأول ما قلت له حتى شيء، لكن لو بعدين قلت له لو حكيت لي أنت نخدم عندك عندي عامين وما صبش علي، تغشش علي السيد وقال لي كيفاش تقول مكة وكا، يقول لك شنو أنا غلط هو غلط شنو الحكاية؟
0: لا هو بحول الله موش غلط.
1: نعم.
0: وعن هذه فرصة كذلك يعني، والحمد لله على تلون وتنوع الأسئلة من أجل أن نحيط بواقعنا التعبدي. نعم. وبواقعنا الاجتماعي من منظور فقهي ومنظور ديني، والحمد لله.
1: نعم.
0: ري حاجة نحب نقولوها، وخطر ثم بعض العقول التي تريد أن تتسلل في ظلام الليل، يعني ما تحبش تعمل تحت مظلة القانون.
1: نعم.
0: تريد أن تخترق القوانين الفاعلة الضابطة لحركة الواقع الوظيفي في البلاد مثلا،
1: هو الاقتصاد في البلاد في خلل
0: معناها. نعم. فالانضباط بالقوانين الفاعلة في ضبط حركة العمل راهي من الدين، راهو دين، راهي دين مش صلاة وصوم. الدين هو أن أحترم الأجير، أن أعطيه حقه. سيدنا قال أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه.
1: نعم.
0: من ضمن حق الأجير أنه يصب عليك، من ضمن حقك أنه يصب عليك، هذاك ضمان لك بعد التقاعد بحول الله فتبدأ عندك جراية.
1: نعم.
0: وضمان لك كيف تمشي للمستشفى يبدأ عندك كرني باش تداوي به.
1: نعم.
0: هذيك حقوقك القانونية، نقول لك حقوقك القانونية فهي حقوقك الشرعية أيضا، فأنت قمت بحقك الشرعي وبحقك القانوني، ما ثم حتى إشكال. إذا كان هو تغشش عرفك ولا المؤجر متاعك تغشش، راهو تغشش على حاجة هو غلط فيه.
1: نعم.
0: يعني المفروض أنه يأخذ بهذه النصيحة ويعطيك حقك.
1: نعم.
0: من خلال أنه يصب عليك في سنة ساس، فهمتني، وهذا حقك وهذا واجب عليه هو.
1: نعم.
0: وهذه نصيحة نقوله للناس اللي تخدم في خلق الله سبحانه، لا تستغل فاقتها وفقرها باش تعطيه أجرة تحت الحيط وانت ماكش تصب عليه وما هوش تحت مظلة معرفة القوانين التي تريد أن تدرس الواقع الاقتصادي في البلاد.
1: نعم.
0: فبالتالي أنا نقول خون انت ما عملتش الغلط، بل طالبت بحقك واستعملت القانون لطلب لهذا طلب لتطلب حقك، فأنت على حق بحول الله، وليس في هذا الأمر إشكال ولا حرج.
1: كذلك شيخ عن سعاد من سوسة، تقول لك أنا في الجامعة نصلي، يا أخي زوز أخواتي تعاركوا في الجامعة. علاش تعاركوا حسب رأيك؟ قل لك واحد كي الإمام رد السلام هي بعد قاعدة تشاهد والإمام رد السلام وهي بقت دقيقتين بعد الإمام تدعي. يا أخي صاحبتها تغشت عليها قالت لك غالطة كي الإمام يرد السلام ترد السلام قالت لها أنت غالطة. تقول لك أختنا سعاد نحب نعرف شكون الغالط شكون الصحيح.
0: الغالط الأخت اللي بقات الغالطة الأخت اللي بقات تدعي بعد رد الإمام السلام
1: يعني هي تعتبر من مساجد الإمام مربوطة, أيوة مربوطة بالإمام.
0: نعم هي مربوطة بالإمام من مساجد الإمام مقتدية به يجب عليها أن تقتدي بالإمام من تكبيرة الإحرام إلى رد السلام.
1: نعم
0: أن تقتدي به في حركاته وفي أفعاله تقتدي به.
1: نعم
0: فبالتالي إذا رد الإمام السلام وأطلق السلام وخرج من الصلاة وطالت هي وقتها طالت ما ردتش السلام وراء الإمام بطلت صلاتها.
1: نعم.
0: إذا طال الوقت وهي على ما أعتقد قالت دقيقتين ولا ثلاثة وأعتقد وأن دقيقتين ولا ثلاثة من ضمن الوقت الطويل
1: طويل. نعم
0: وقت طويل فما ينبغي لها أن تفعل ذلك. تحب تدعي تمشي تتنفل من بعد وتدعو
1: واضح
0: كما تشاء.
1: نعم كذلك أقول لك عندي جارتي بحذايا هي تسمع فينا توا تقول لك أنتم تحدثتوا عن المقدمة تاع البرنامج ذكرتوا الإنسان يتصالح مع ربي سبحانه وتعالى قدك نحب نعرف كيفاش نتصالح مع ربي
0: وثم القطيعة وثم المصالحة.
1: نعم.
0: لله المثل الأعلى.
1: كما أنت دخلت تعاركت أنت صاحبتك
0: يعتك صح
1: تتصالح
0: أنت
1: صاحبتك. نعم.
0: كنت بقطعتها ما تكلمهاش ما تتلفت لهاش ما تسلش. نعم. عليها ما تدورش بها حبيت تتصالح معها مشيت واعتذرت وسمحنا سمحني يا فلانة ورجعت وربطت العلاقة ولات علاقة بيناتكم هذه تسمى
1: مصالح.
0: يعني مصالحة.
1: نعم.
0: بين طرفين احنا كنقول المصالحة مع الله سبحانه هو العود إلى طاعة الله.
1: نعم.
0: أنا كنت مثلا ما صليش صلواتي في أوقاته من ضمن المصالحة أن نولي صلي صلاتي في أوقاته
1: حافظ
0: على صلاتي كانت أخلاقي مش باهية أنا نحسن من أخلاقي نصلح أخلاقي كانت معاملتي مع العباد مش باهية نصلح معاملتي مع العباد هذيك المصالحة مع الله. المصالح مع الله أن أكون وفق مراد الله وكما يقال أن الله يريد أن يراني حيث أمرني ولا يريد أن يراني حيث نهاني.
1: نعم.
0: الوقت والمكان اللي ربي يحبك تكون موجودة فيه يكون موجودة فيه الوقت والمكان اللي ربي ما يحبكش تكون موجودة فيه ما تكونش موجودة فيه.
1: نعم.
0: وقت الصلاة ربي يريدك أن تكوني قائمة بين يديه ما يحبكش تكون في بلاصة أخرى.
1: نعم.
0: إذن الوقت هذاك هو وقت لله اقتطع ذلك الوقت لتقف بين يدي الله هذه مصالحة مع الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: وإلى غير ذلك المقصود بالمصالحة هو العود إلى الله سبحانه.
1: شكرا سيدي بارك الله فيك. شكرا. خلينا نتوقف عند هذا الحد نخرج فاصل لكن قبل الفاصل تحية لأخونا سالم الشعري التحق بنا الآن. حبابنا الكرام فاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يشاءون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم

يكفر ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ

إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

0: قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب للتواصل معنا 71 36 00 00. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
3: شهرزاد.
2: شهرزاد. مرحبا شهرزاد.
3: وبيك عايشك. عندي سؤال. طيب أنا بحكم خدمتي معنا سبقة صعيبة شوية، لكن البيرو عادة يكون موش نظيف يأثر في الحالة هذه. أنا معناها نصلي عادي إذا كان البيرو مش حتى نظيف، وإلا نبقى وقت نروح نجمعها مكاو.
2: إيش معناها البيرو مكتب بتاعك موش نظيف؟
3: يعني معناها فيه برشا ماشي وجاي، فهمتني؟
2: إيه يا أخي، كل بلاصة فيها ماشي وجاي مش نظيفة، معناها عندك سجادة ولا؟
3: يعني قصدي يعني أنا يعني ما تمش تنظيفه كل يوم، فهمتني؟
2: إيه كتصلي أنت كتصلي؟ ثم شكون يقلقك في الصلاة؟
3: لا
2: خلنا نسأل. أنا أسأل وأنت جاوب، مش الشيخ عارف جاوب. أنت كتصلي في البيرو نتاعك، ثم شكون يقلقك؟ ما يقلقك حد؟
3: لا ما يقلقني حد.
2: عندك سجادة؟
3: عندي بالطبع.
2: الله يبارك، تو الشيخ يجاوبك أختي الغالي.
3: الله شكرا.
2: عندك حاجة أخرى؟
3: والله هو سؤالي يا محمد ممكن يكون طويل شوية.
2: نعم.
3: أنا عندي قرض واحد نتخلص منه.
2: أنت ماخذ قرض؟
3: نعم.
2: نعم قرض.
3: قرض أيه، ونحب نتخلص منه.
2: نعم.
3: لكن هو ما زال معناها مدة طويلة شوية، تقريبا عامين وأربع شهور حاجة كمان.
2: نعم.
3: يعني ترى أنا نجم إذا كان نلقى شكون يسلفني نسلفه، معناها نسلفه ونخلصه، وإذا
2: نعم.
3: خلي هكاك لأن يأتي الله أمر كان مفعول، لأن يقضي الله أمر كان مفعول. عفوا،
2: نجم تلقى شكون يسلفك وما غير اللي يقلقك؟
3: والله نشوف، أنا توبقي نبحث يعني.
2: واضح لله، الشيخ يجاوبك إن شاء الله.
3: شكرا.
2: شكرا، تحياتي. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك شيخ بشير.
2: بارك في عمرك لله.
4: تحية ليك ولي الشيخ القاسم القاسمي.
2: شكرا سيدتي. اسم الكريم.
4: اسمي عايشة تعودي من جلمة.
2: عايشة من جلمة، مرحبا يا عايشة.
4: فيك أكثر. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا عندي في الدار خويا بشير نمالة، حتى عملوا كلمتهم على الحكاية زي ديما عندي النمال نسيق بالجبال نسيق أخير خذيت ذاك الفتاك حشاك عملت لهم الفتاك
2: قتلتيه
4: ما عاد
2: قتلتيه معناه
4: تقلق فيه تقرص فيه معناه قلقتني برك وليت عملت الفتاك أو في اللي نقصت معاك محتوى.
2: واضح. عندك حاجة أخرى؟
4: عندي سؤال آخر، نحب نعرف أهل الكهف من أي في أي بلاد، يعني قبل ظهروا
2: أهل الكهف
4: في أي بلاد ظهروا قبل، يعني ما قبل لهم ظهر.
2: نعم.
4: والسلام عليكم ورحمة الله.
2: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا، بارك فيك خويا الغالي. اسم الكريم. بارك فيك.
5: الاسم الكريم محمد الجاك.
2: من يسي محمد؟
5: محقير عبان.
2: مرحبا سي محمد.
5: وبيك عايش.
2: نعم سي
5: ربي. أنا عندي كلب عن دار شعبية، يعني دار شعبية بتاع العجوزة بتاع أمي.
2: وعندك عاود قلتي عندي
5: قلت عنا دار شعبية.
2: دار شعبية نعم،
5: يعني مساكن تاعت ديار حكمة.
2: نعم. نعم.
5: خادت ورثة من عند أمي حياة شرية.
2: أمك موجودة؟
5: نعم.
2: أمك موجودة؟
5: لا توفيت.
2: نعم.
5: بقت ورثة هي.
2: نعم.
5: بين دار خويا واني وبنات اخواتي.
2: معناها بين اولاد واخوات وبنات. نعم نعم.
5: وبنات اخواتي هذوما تنزلوا لي على حقهم على الدار.
2: اخواتك الزوزة؟
5: اي اخواتي البنات هذوما الزوزة تنزلوا لي على الدار.
2: على حق مش على الدار، على حق.
5: اي على حق.
2: نعم.
5: بقى مرت خويا.
2: نعم.
5: قالت لك تعطيني باي. وهي رجلها مات قبل امي.
2: زوجة خوك.
5: يعني خوي اي مرت خويا مات قبل امي ب 10 4 شهور حاجه كي هكذا. ياك كي حكيلو اللي وصلت لي الحكايه للمحكمه.
2: وعنده اخوك خلى صغار.
5: خلى شيخ صغار.
2: نعم.
5: كي تقابلنا قدام المحكمه كل شيء يحكم عليه الحاكم نعطيها 12 مليون.
2: نعم.
5: ولا تحب تبني فوق مني.
2: نعم.
5: قالت لك لا هي نحب ناخذ فلوس خويا ناخذ فلوس. ثاني فاك الوقت هذاك اني ما عنديش، مشيت تلفت فلوس عند واحد فهمني ياك وخلصتها بعد ذاك ال 12 مليون ولا حكيت 17 مليون فهمني. قالت لي ما ناخذ كان 17 مليون.
2: تو الحاكم تو القانون حكم لها ب 12.
5: اي الحاكم حكم لها ب 12. قالت لي ما ناخذ كان هي ما ناخذ كان 15 ولا 17 حصيل وصل 17 مليون.
2: اي على اي اساس وصل 17 خويا الغالي؟
5: والله باش نبعد من المشاكل. نعطيهم على جالك الصغيرات على جال ولاد خويا.
2: هذيك حاجه اخرى. نعم.
5: قالت لي لا تعطيهم لي فلوس حب. قلت لها لا انا ما نعطيك فلوس الا قدام الحاكم قدام المحكمه. هيك هزيت الفلوس على الاشياء كل شيء واعطاني ورقه فهمتي صبيتهم فهمتي ديريكت فهمتي للبنك فهمتي باسم الصغار. باسم الثلاثه الصغار.
2: نعم.
5: كل واحد عملت له كرن.
2: نعم.
5: هيك وعديتها للرئيس المحكمة.
2: نعم.
5: وبعد هذه فهمتني يعني قبلها ولدي الدار قبلها ولدي.
2: نعم.
5: وقت بدا يخدم وكل شيء ولا بعد ربي فهمتي ولا يخدم ولا باس فهمتي قبلها فهمتي وكي جاي يخدم تامين الكل فهمتني أنا وأخواتي قالت لي قالوا لي البنات يجب باسم ولدك. قلت لهم ما يسالش باسم ولدي ولا باسمي أنا لانه وقت هو يحب يخرج لكندا.
2: نعم.
5: يحب يبيعها باسمه هو. هيك كتبوها لي ولكن انا كنت فهمتي بتاع عدتني غايه عندي معايا زوج بنات زوج بنات هم اخواتي. قالوا لي يا بابا نحن مشمتين ومشمتين خون.
2: نعم.
5: هيك فهمتي حبيت نسال فهمتي عنده الحق هو في الميراث ولا لا ورغم اللي راهو عطيناه ورثه نتاع دار اخرى.
2: نعم.
5: يعني فلوسها كام عطيناهم لها كام لا.
2: نعم.
5: عاد حبيت نسأل نذرا يعني خايف من عقوبة ربي سبحانه وتعالى ما من البنات بنات بناتي.
2: واضح.
5: لأنهم خلوني أنا مسامحين.
2: واضح واضح. عندك حاجة أخرى؟
5: والله يضع علي السؤال اللي
2: مرة أخرى إن شاء الله.
5: الله إن شاء الله مرة أخرى
2: بإذن الله.
5: الله يباركني
2: في أخوي. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: عليكم السلام. خدا
2: مرحبا اسمك كريم سيدي.
6: محمد البختي من ولاية تونس قزوة دار بالضبط.
2: مرحبا سي محمد.
6: عندي سؤال على في الركوع.
2: نعم.
6: الركوع شنو نقولوا سبحان الله الحمد سبحان رب العالمين.
2: نعم.
6: وبين السجدتين وشنو نقولوا في السجود كيفاش نقولوا.
2: نعم. عندك حاجة أخرى؟
6: عندي حاجة أخرى. عندي طلب بذلك نسيتني فيه مع الشرب إن شاء الله يبارك ويرحم أديك كتاب الناطق ذلك ليه كثير
2: سي محمد من تونس.
6: يرحم أديك بذلك
2: نسيتني ربي يسر ذكر يبارك سي محمد وربي يسر إن شاء الله.
6: لا ربي يبارك ويرحم أديك رب شلك صح.
2: شكرا. نمر المكالمة اللي انتهت المكالمات. خلينا نعود شيخ سيس أستاذة شهرة زاد من تونس تقول لك بحكم خدمتي صعيبة شوية، تقول لك المكتب نتاعي اللي تخدم فيه في برشا دخل وخرجان، تعتبر تقول الناس يدخلوا برشا ويخرجوا كأنه ممسخ شوية، هي تعتبره ممسخ. في الحالة هذه يقول لك ساعات تقعد بالنهارين أنا ما نسيقوش ولا حاجة، في الحالة هذه تنجم هي تحط سجادة وتصلي صلاتها وإلا تلمهم وكل تروح تصلي في الدار.
7: أولا لازمنا نفرقوا بين الأوساخ وبين النجسات.
2: نعم،
7: الأوساخ ليست نجسة كما التراب ولا غيرها، وما يعلق يعني بحذاء الإنسان في المشي والحركة هذاك تراب عادي هوش نجسة، فبالتالي الناس كي تتحرك وتدخل وتخرج عليها للمكتب لا يعتبر ذلك نجاسة، وإنما يندرج ضمن أوساخ، أوساخ مش النجاسات.
2: نعم،
7: لأن النجاسات معلومة ومعروفة هذه، والصلاة لا تكون إلا بعد طهارة المكان والثياب والبدن.
2: نعم،
7: لكن ذلك لا يعتبر نجاسة. حاجة ثانية أن تفرض سجادة باش تصلي وسجادة طاهرة، فتصلي صلاتها في مكتبها ولا حرج في ذلك، وما تخليهاش حتى تروح للدار وتصليها ربما قضاء وتصليها مع صلوات أخرى، فالأفضل لها وجوبا، كنقول الأفضل ليس على جهة الاستحباب، أن تصلي في مكتبها وتصلي على سجادة طاهرة ولا تؤخر صلاتها بعد وقتها بعد ما تروح يعني من العمل، وهذا هو الأصل في أن الصلاة تكون في وقتها وليست خارجة عن الوقت.
2: نعم، كذلك سهرة زاد تقول لك أنا مخو قرض ربوي مازالوا فيه عامين تقريبا 4 شهور باش يخلص، تقول لك الأفضل كان نلقى شكون يسلفني ويصبر عليا ونخلص بالطريف، نسلف ونخلص مك القرض ذاك، ولا تقول لك خليها على ربي ولي عمل ربك ونقعد في القرض.
7: هو القروض الربوية عادة الأفضل أن نتخلص منها في أقرب الأوقات.
2: نعم،
7: يعني إن وجدت قرضا حسنا من أجل سداد هذا الدين الربوي يكون أفضل، أما تلقى قرض حسن يعني ما فيش زيادة ما فيش ربا، فيمكنها أن تفعل ذلك إن وجدت قرضا حسن لتتخلص من هذه الزيادة الربوية في أقرب الأوقات، لأن الإنسان الله أعلم بالموت متى يداهمه.
2: نعم، كذلك عن عائشة من جلمة تقول كان عندي برشا نملة تدخلي للدار وقلقتني وتقرص فيها ساعات، تقول لك دويتها شيء مشي تخذلها فتاك ودويتها بفتاك ولت نقص، معناها قتلتها بفتاك نقصت شوي، تقول لك جايز أو غير جايز.
7: نعم، إذا كان النمل في البيت
2: نعم
7: ويؤذي أصحاب البيت فعلينا أن نتخلص منه.
2: نعم،
7: أما إذا كان خارج البيت ندعه يسير في طرقات ودروب الأرض
2: يواصل السير،
7: يواصل السير متاعه. أما نعم، في الدار بتبيعة نستعمل الوسائل التي على الأقل نزيح بها ونحيو بها هذا النمل.
2: نعم شيخ، كذا الإنسان نعم هو مغروم بالقطاطس، مغروم بالقطاطس.
7: أي نعم،
2: على يربي قطوس يوض القطوس هذاك ولي ملازم ولي يحبه حب كبير.
7: نعم،
2: ولا يأكل حتى معاه ويشرب معاه.
7: نعم،
2: خير إنسان ينجم يربي الاقتطاس هذه في الدار ما تقلق شرعا حاجة هكا؟
7: لا ما تمش قلق فيها شرعا، إذا كان الاقتطاس هذه يتلهى بها يطعمها ويسقيها ويدويها يزرقلها، فينجم يربي بحول الله، ينجم يربي
2: وعنده أجر على ذلك،
7: عنده أجر بحول الله. كل سقيا ماء، لأن سيدنا قال في كل كبد رطبة أشر، فبالتالي إذا سقيت قطا أو كلبا فلك أجر في ذلك.
2: نعم،
7: والله غفر لامرأة لأنها سقت كلبا.
2: نعم،
7: والله عذب امرأة في هرة لأنها تركتها سجينة محبوسة لم تطعمها ولم تطلق صراحها لتقطيعها من خشاش الأرض.
2: نعم،
7: وبالتالي الله يعطي ويمنع من أجل حيوان.
2: نعم
7: نعم،
2: كذلك تقول لك عائشة نحب نعرف أصحاب أهل الكهف من أي بلد وفي الموجودين.
7: أولا أصحاب الكهف جاءوا بعد سيدنا عيسى عليه السلام.
2: نعم،
7: وفتية آمنوا بربهم وآمنوا بالتوحيد، وكان فترة ذيك في عهد الرومان.
2: نعم،
7: وكان الرومان يعبدون الأوثان.
2: نعم.
7: وكانوا يقتلون كل من يجدوه موحدا، وذلك جاءت أصحاب الأخدود.
2: نعم.
7: لقتلهم لأنهم وحدين. فهؤلاء الفتية لجأوا إلى كهف فرارا من بطش ملك الروم يومها، ولكن هذا الكهف كل يقول أنه في مكان، ثم شكون يقول في ترك، ثم شكون يقول في الأردن.
2: نعم.
7: ثم مواصفات متاع الكهف الموجود في الأردن هي تقريبا نفس المواصفات التي ذكرت في القرآن.
2: نعم.
7: بل ذهب البعض إلى أن الكهف في الجنوب التونسي.
2: نعم.
7: ثم شكون مشى، وهذاك جات سبع رقود يقزو بهم أصحاب الكهف اللي موجودين الآن وقبورهم معلومة، فالله أعلم بالمكان لاختلاف الروايات في ذلك، ولكن هم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم.
2: نعم. كذلك عنس محمد من القروان قل لك نحن زولاد وثلاثة بنات.
7: نعم.
2: ورثنا دار شعبية.
7: نعم.
2: عند أمنا.
7: نعم.
2: وقل لك خويا الأخر توفق بالأمي. قل لك كزيرة باش نقسم الدار لهنا، وزوجة خويا طالبت بحقها في الميراث اللي هنا. عند حق المرأة هذه الزوجة هذه في الميراث أم لا؟ مع العلم أن أخوه ترك أولاد.
7: نعم. نعم. نعم. نعم. وفقا للميراث الفقهي المبسوط في الكتب لا حق لها في التركة.
2: نعم.
7: على اعتبار موت زوجها قبل أمه.
2: نعم.
7: أنه ما تقبل، والتركة لا تكون إلا لمن ثبتت له الحياة.
2: نعم.
7: بعد وفاة المورث.
2: نعم.
7: أن تكون ثبتت له الحياة، وهو ما تقبل أمه، فبالتالي لا حق لها. إلا أن القانون.
2: نعم.
7: القانون التونسي.
2: نعم.
7: أضاف فيما يتعلق بفقه الميراث بما يسمى بالصدقة الواجبة، والصدقة الواجبة من أجل أن يصل جزء من التركة إلى أبناء المتوفى.
2: نعم.
7: سمى بالصدقة الواجبة عملوها، اللي هي يفترض وجود الأب حيا.
2: نعم.
7: يأخذ منابه ثم يأخذه الأبناء بعد ذلك، يأخذه الأبناء.
2: نعم.
7: هذا موجود في القانون التونسي، وهذه إضافة عملها القانون التونسي مراعاة للأبناء، خاصة القصر الذين توفي أبوهم وهم أيتام، زيش قالك عندهم اليتم وزيدنا منعوهم من تركة أبيهم الذي.
2: نعم.
7: توفي قبل أمه أو أبيه، فجعلوا له هذه الصدقة الواجبة، ولذلك حكمت المحكمة لها ب 12 مليون انطلاقا من هذا البند القانوني.
2: نعم.
7: انطلاقا من هذا البند القانوني، ولعل هذه الإضافة عندها مسوغ من المسوغات الشرعية، ولكن المدرسة الفقهية التقليدية لا حق لها في التركة.
2: يقول لك هي المحكمة حكمتها ب 12 مليون، لكن هي
7: حبة تزيد
2: زادت 17 ولا
7: لا؟ لا، حكم المحكمة هو الملزم.
2: ماهي واضح. أي حكم. نعم. المحكمة هو الملزم، ربي سمح، هو قالك أعطيت على خاطرك الصغيرة
7: ولا لك حاجة أخرى.
2: يقول لك أخواتي أنا الدار كتبها اسم ولدي وأخواته مسامحيني. يقول لك أخواتي أنا في بايهم حق، ما الدار تنزلوا لي على حق.
7: نعم.
2: أخواته تنزلوا على حق لي أنا. ويقول لك أنا الدار هذه كتبتها الخوية، كتبتها الولدي، وأخوة وبناتي للزوز مسامحين خوه. يقول لك جايز أو غير جايز؟
7: إذا كان السماح هذا بتيبي خاطر ورضا.
2: نعم.
7: نفس وليس تحت سلطان الحياة أو سيف الحياة، وليس تحت ضغط وإكراه، واحنا نشوفه معناها لهنا رضا الأخوات، فإن كانت الأخوات وسع الزوز برضائهما برضاهم، ورضا مبني على إرادة حرة مستقلة ما تمرستش عليها ضغوطات، ولو.
2: نعم.
7: كان ضغوطات نفسية.
2: نعم.
7: ما تمرستش، فله الحق في ذلك، لأن بنازل على حق نتاعهم ووهبوا هذا الحق لأخيهم لهم ذلك. أما إذا أحس وأنور أخواته تحت الحياة أو من خوش ما يعملوا أو حشموا من خوهم، أروا هذا لا، لابد من أن يعطي حق أخواته البنات.
2: واضح سيدي. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا بسم الكريم سيدتي.
8: أم مالك من نابل.
2: أم مالك من نابل، مرحبا أم مالك.
8: يعيش.
2: تفضل.
8: سؤالي الأول أنا معناها كل صلاة لازمني متوضع. عندي صوابع سجاية عندي فيما كبوز الدية حباك حسين ما أنا تنصب المي وشوني بارس.
2: وعندك عذر أنت كل صلاة تتوضع؟
8: أي
2: نعم
8: لازمني كل مناسبة.
2: نعم
8: يعني والسؤال الثاني كيف نطلع فوق السجادة باش نصلي؟
2: نعم
8: نكبر نقول الله أكبر معناها أنا كنت نقول الله أكبر ونبدأ نقرأ في القرآن. قالوا لي لا لازم تقولي حي على الصلاة حي على الفلاقة صلاة صلاة الله
2: نعم
8: معناها لم درس صحيح عن المرة الأولى ولا لا
2: لقد الإقامة نعم الإقامة نعم عندك حاجة أخرى؟
8: لا إلهك
2: يعني. شكرا بارك الله فيك. نعود شيخ عنا سي محمد من تونس يقول لك في الركوع شنو يقول الإنسان؟
7: نعم ربي قال فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم.
2: نعم
7: ففي الركوع نعظم الله سبحانه فنقول سبحان ربي العظيم وإن أضفنا وبحمده فلها فلنا ذلك أو بتسبيحات أخرى سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
2: نعم.
7: كلها جائزة وكل تسبيح جائز ولكن أفضلها وفقا لما كان وفقا للقرآن سبحان ربي العظيم وبحمده.
2: كذلك قولك في السجود شنو نقول؟
7: قل سبحان ربي الأعلى كذلك ونضيف إن شئنا وبحمده إذا. نعم. في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده وفي الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده.
2: وبين السجدتين؟
7: بين السجدتين يمكن أن نقول دعاء اللهم اغفر لي يعني يقول اللهم اغفر لي وارحمني يمكن أن يكون ذلك دعاء خفيف أن نقوله ولا نطيل أو إذا كذلك جلسنا الجلوس بين السجدتين مع الطمأنينة والاعتدال من غير دعاء فكلها ثابتة وصحيحة.
2: واضح. كذلك عن أم مالك من نابل تقول لك أنا عندي عذر لازم يكون صلاة متوضع فيها.
7: نعم.
2: لكن تقول لك عندي كبذبيح بين صوابعي مقلقني شو نعمل؟
7: أي نعم بالنسبة بين أصابعي ما كان بين أصابع الرجلين راه ما هوش واجب باش نغسلهم قالوا من المستحبات باش نغسلوا ما بين أصابع الرجلين والقول بذلك أنه من المستحبات بخلاف ما بين أصابع اليدين.
2: نعم.
7: واجب هذوك نخلل أصابع اليدين وخلل أصابع اليدين وشعر وجن إذا من تحته الجلد ظهر كما قال ابن عاشر.
2: نعم. نعم.
7: فبين أصابع القدمين أراه مستحب هذا لمن كان سالما من أبو الذبيح والحاجات هذه مستحب.
2: نعم.
7: قيل بالاستحباب لأن أصابع القدمين ملمومة كأنه مصبع واحد فبالتالي إذا كان عندها أبو ذبيح فما تغسلش ميت صوابعها ووضوءها صحيح.
2: واضح. نمر المكان الموالي ثم نواصل سيدي. السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
2: مرحبا بكم الكريم.
9: ماهر تونس.
2: ماهر من تونس. مرحبا سي ماهر.
9: بالله سمحني عندي شوية أسئلة حبيت أسألهم.
2: نعم.
9: أول حاجة أنا مريض مرض بالأعصاب أكلي وليت نمشي بالسيف بالعكيزة وليت نهار الجمعة ما عادش نتعب برشا شفت بالسخانة الشمس برشا تقلقني برشا تعرف الأعصاب مش بهيلة الشمس والسخانة.
2: نعم.
9: حبيت نسأل توا عباد اللي مو عليك كيفاش ما نمشيش للجامعة وأنا ما نجمش نمشي نتعب برشا ونطيح وما نجمش نمشي.
2: واضح.
9: هذه حاجة معناتها جائز كوني ما نمشيش معليش عذر كما قلت.
2: شوف يجاوبك. نعم.
9: حاجة سؤال آخر أنا في الخدمة ساعات نصلي بزملائي.
2: نعم.
9: كي نصلي بزملائي ساعات نقرأ سورة وساعات نغلط. كي نغلط ماهم واحد ما يعرفوش يصلحوا لي. نتني نعمل وقت أنا نقص ديريكت نكمل وألا نكملها بالغلطة نتاعها.
2: تغلط فيش؟
9: نغلط في سورة.
2: في القراءة في التلاوة.
9: نقرأ في سورة نغلط نكذب.
2: واضح.
9: من
2: واضح. عندك من حاجة أخرى؟ عندك حاجة أخرى؟
9: هي هذا مكتر هذا اللي حبيت
2: نزعله. الله يبارك. قل ما تسمع الإجابة. شيخ نعود لأخونا أختنا أم مالك تقول لك في الصلاة.
7: نعم.
2: كي نقف فوق السجادة تقول لك أنا في العادة لازم نقف السجادة نكبر طول باش نصلي. ما نعملش الإقامة هي ما تعرفهاش اللي هي اسمها إقامة الصلاة تقول لك قالوا لك لازم تعمل إقامة تقول لك يا أخي لا لازمني نعمل إقامة الصلاة أنا
7: نعم بالنسبة للمرأة الإقامة في الصلاة، فإن أقامت فحسن، يستحب للمرأة الإقامة قبل رفع يديها لتكبيرة الإحرام.
2: نعم.
7: تقيم.
2: نعم.
7: تقيم، والإقامة معلومة معروفة شبيهة بالأذان إلا أنها بالفرادة، يعني ما عدا التكبيرتين.
2: نعم.
7: فبالتالي إن أقامت فحسن، وإن لم تقم فصلاتها صحيحة ولا إشكال في ذلك، لكن الأفضل لها أن تقيم.
2: ولإقامة الصلاة شنو الفرق بين المرأة والرجل؟
7: بالنسبة للرجل سنة، وبالنسبة للمرأة مستحب، يعني أقل في الحكم. فبالتالي بالنسبة للمرأة إن أقامت يكون أفضل.
2: نعم.
7: وقامت بمستحب، وألفاظ الإقامة معلومة ومعروفة. نعم. فأقيم الصلاة قبل تكبيرة الإحرام على جهة الاستحباب.
2: كذلك عن الثماهر من تونس يقول لك أنا مريض بالأعصاب.
7: أي نعم.
2: وليت نمشي، وصلت نمشي بالعكاز.
7: نعم.
2: يقول لك ساعات ما نمشي، ما نجم نصلي الجمعة لأن الشمس مش باهية الأعصاب. يقول لك الناس يلوموني على ما نصليش نمشي الجمعة، وأنا يقول لك ساعات نطيح. شنو أخي لازمني نمشي نصلي الجمعة ولازمني شنو الحكم؟
7: سامحني.
2: العفو. نعم.
7: يعني صلاة الجمعة هي تسقط على المريض.
2: نعم.
7: فسمحني أنا جيتني شرقة، يعني يعذروني المستمعين.
2: نعم.
7: أنها تسقط على المريض، فإن كان مرضا بينا فلا حرج في أن الجمعة ليست واجبة في حقه.
2: نعم. إذا هو ما ينجمش يمشي، لكن
7: نعم،
2: لكن هو قال لك أنا نصلي بالناس، يصلي بالناس ساعات.
7: وين يصلي؟
2: بزملاء في الخدمة.
7: ويعرف روحه إذا كان هذا المرض يشكل. نعم. له حرجا.
2: نعم.
7: وليس على المريض حرج.
2: نعم.
7: لا يذهب إلى الجمعة، لأن الجمعة تسقط على المريض والمسافر.
2: نعم.
7: وإن كان المرض مرضا عاديا يمكن تجاوزه، يزم يمشي للجمعة، هو يعرف أدرى بوضعه وحاله الصحي.
2: نعم. كذلك يقول لك أنا ساعات نصلي بزملائي في الخدمة ونخطأ في التلاوة ساعات، وزملائي ما يعرفوش، ما يرجعوش عليا. يقول لك لهنا يا أخي نقص الصلاة ونعاود من الأول، ننجز صف الكلمة ذيك اللي نغلط فيها ونتعدى اللي بعدها، وش نعمل لهنا؟
7: لا لا، بالنسبة للفاتحة ذيك سالمة بحول الله، ولكن بالنسبة للسورة.
2: نعم.
7: إن عجز على مواصلة السورة يركع مباشرة، ما يبقاش معناها يكسر في الكلام ولا ينكس وينجز من آية إلى آية أو من سورة إلى سورة.
2: نعم.
7: يعني يركع مباشرة، إن نسي الآية اللي بعدها يركع.
2: نعم. بالله هنا كلمة نخدم بها شيخ.
7: نعم.
2: برشا ناس تلقاهم ما يفقوش حكم الصلاة ويقدموا. نعم. يصلوا بالناس.
7: لا لا، الإمام ينبغي أن يكون عارفا بأحكام الصلاة.
2: نعم.
7: ومن لم يعرف أحكام الصلاة فليتأخر، وهذه مسألة واضحة.
2: نعم.
7: لأنه قد يخطئ خطأ بينا تبطل به الصلاة وهو لا يعلم.
2: نعم.
7: فبالتالي احنا نحتاطه اللي مش يتقدم، يا تكون عارف بأحكام الصلاة يا لا تتقدم لتصلي بالناس وتؤذي نفسك وتؤذي المأمومين.
2: نعم. لكن اللي هنا قلت لك ثم ناس أخي هي بالسهل، إنسان بالسهل أنه يقدم يصلي بالناس حتى هو ما يفقهش أحكام الصلاة.
7: لا،
2: لازم الإنسان يعرف قيمة الصلاة باش يعرف علاش قادم.
7: أولا يعرف قيمة الصلاة من خلال معرفة أحكامها، أي ما تصح به الصلاة وما لا تصح. إذا كان ما يعرفش ما تصح به الصلاة فلا يجوز له أن يتقدم بالناس. لا يجوز.
2: شكرا شيخ. أنا أنت شرقت.
7: كملنا بالسيف.
2: أي. أنا شرقت. أنا معتاد يلزمني نقص الوقت
7: البرنامج.
2: الله أفضل شيخ. أنا أظن أنت ما عادش نجم تكمل معنا. شكرا شيخ، بارك الله فيك. تحية موصولة لسالم الشعري مخرج البرنامج، تحية موصولة لسوس الفرجاني التي أمنت لكم هذا الإخراج، لصفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي في برامج أخرى من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: انقشعت بمولده ظلمة الجهل التي اكتنفت الكون، بعث آخر الأنبياء من الشجرة الإبراهيمية منقذا، بعث محمد يا رسول الله.
11: حاربوك وآذوك، كذبوا رسالة السماء، لكنك قلت
12: اذهبوا
11: فأنتم الطلقاء، رغم إساءتهم ستبقى لأنك أنت محمد.
12: فإن باعدت بيننا الدهور لك منا تحية وولاء، يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد.

0: تحيي السماء طه في كل أذان. نحن كلنا محمد. عندما رددوا فرحا طلع البدر علينا
1: من ثنيات الوداع، وسنبقى محمد عندما بايعناك على النصرة يا رحمة للعالم.
2: عشقي وعشق البشرية لطه لن ينتهي.
3: في كل خطوة محمد، في كل نبض محمد، ستبقى رسالتك خالد.
4: هوانا ناطق باسمك لأنك اعتليت عروش قلوبنا.
5: عطية لنا أنت من بارينا يا هبة الرحمة.

0: نحن نعلو باسمك وخلقك ونسمو يا نبي الرحمة والسراج المنير. بك واجهنا الشرك الأكبر وقرآنك روح لا تقهر.
1: محمد لكل الطوائف، لكل النفوس، لكل البشر،
2: المصطفى وصاحب الشفاعة والمقام المحمود. أسماء لا تليق إلا بك،
3: إلا محمد، لأن قلوبنا تنبض بك.

يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل عند كل ملمة، فاعطف على قلب السقيم برحمة، فأنا محب في هواك متيم، وعليك صلى ذو الجلال وسلم، وعلى صحابتك الكرام وأعظم، والآل ما ورق الحمائم في الحما غنى، وما عطر الورود.

0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من على العالمين بكتاب مجيد، والصلاة والسلام التامان الأكملان على إمام المرسلين وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، يتجدد اللقاء بكم في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة الجاثية، لنعرف بها ونذكر شذرات من المناسبات الواردة فيها. هذه السورة الكريمة اسمها التوقيفي سورة الجاثية، والجاثية اسم فاعل كما ورد في لسان العرب، جزء 14، اسم فاعل من جثا يجثو، أي جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها، والجاثي القاعد، وفي التنزيل العزيز، وترى كل أمة جاثية، سورة الجاثية 28. ووجه التسمية للأهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب، حيث تجث الخلائق من الفزع على الركب في انتظار الحساب، ويغشى الناس من الأهوال ما لا يخطر على البال. قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. كل أمة تدعى إلى صحائف أعمالها في هذا اليوم، يقع الجزاء العادل على الأعمال كلها خيرها وشرها. واختصت هذه السورة الكريمة بلفظ الجاثية، ولم يقع في موضع آخر من القرآن. من أسماء السورة الاجتهادية سورة حاميم الجاثية، كما جاءت في كلام الصحابة رضي الله عنهم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت بمكة سورة حاميم الجاثية. ورد هذا في تفسير السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور الجزء 7 صفحة 422. الاسم الثاني سورة الشريعة، سميت سورة الشريعة لوقوع لفظ شريعة فيها، ولم يقع في موضع آخر من القرآن، في قوله تعالى الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي هنا قال الشيخ ابن عاشور: الشريعة المقصود بها الدين والملة المتبعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي دم على اتباعها ولا تتبع أهواء المشركين. قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره الجزء 15: وتسمى سورة الدهر لوقوع قوله تعالى: وما يهلكنا إلا الدهر. ولم يقع لفظ الدهر في ذوات حميم الأخر، وقد وقع لفظ الدهر في سورة الإنسان في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، صدق الله العظيم. هذه السورة الكريمة مكية كلها من غير خلاف، وهي السورة رقم 64 في ترتيب نزول السور، عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة الدخان وقبل سورة الأحقاف، وهي السورة 45 في ترتيب المصحف الشريف، وعدد آياتها في عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة 36، وفي عد أهل الكوفة 37، لاختلافهم في عد لفظ حاميم آية مستقلة كما ذكر الشيخ بن عاشور في الجزء 25. فيما يتعلق معاشر المستمعين بمحور هذه السورة الكريمة، فقد تناولت العقيدة الإسلامية في إطارها الواسع: الإيمان بالله تعالى ووحدانيته، والإيمان بالقرآن، والإيمان بالرسل، والبعث والجزاء. ويكاد يكون المحور الذي تدور عليه هذه السورة الكريمة هو إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله رب العالمين. هذه السورة الكريمة افتتحت بالثناء على القرآن الكريم، وبدعوة الناس إلى التدبر والتأمل في هذا الكون البديع العجيب، هذا الكتاب الصامت المنظور ومشتمل عليه من سماوات وأرض وليل ونهار وأمطار ورياح. فهذا التأمل من شأنه أن يهدي إلى الحق، وإلى أن لهذا الكون إله واحدا قادرا حكيما هو الله رب العالمين. قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، في وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، أي يصدقون عن إذعان ويقين بقدرة رب العالمين. ويعلق الشيخ ابن عاشور في تفسيره أن إثارة وصفي العزيز والحكيم دون غيرهما من الأسماء الحسنى لإشعار وصف العزيز بأن ما نزل منه مناسب لعزته، فهو كتاب عزيز، كما وصفه تعالى بقوله: وإنه لكتاب عزيز، أي هو غالب لمعانديه، وذلك لأنه أعجزهم عن معارضته ولإشعار وصف الحكيم بأن ما نزل من عنده مناسب لحكمته، فهو مشتمل على دلائل اليقين والحقيقة، ففي ذلك إيماء أي إشعار إلى أن إعجازه من جانب بلاغته إذ غلبت بلاغة بلغائهم، ومن جانب معانيه إذ أعجزت حكمته حكمة الحكماء. ثم توعد سبحانه بعد ذلك الأفاكين، الأفاك القوي والأفك أيضا الكذب، بأشد أنواع العذاب لإصرارهم على كفرهم واتخاذهم آيات الله هزؤا، فقد كذبوا دعوة الرسول الأكرم وعاندوا في معجزة القرآن الكريم وسخروا واستهزأوا بآياته. قال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. والأثيم معاشر المستمعين مبالغة أو صفة مشبهة، وهو يدل على المبالغ في اقتراف الأثام أي الخطايا. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، أي لولا أسرارهم واستكبارهم لانتفعوا بها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين، أي لهم عذاب شديد مع الذل والإهانة. ثم انتقلت هذه السورة الكريمة إلى بيان جانب جلي من نعم الله تعالى على خلقه، هذه النعم التي تمثل في البحر وما اشتمر عليه من خيرات في السماوات والأرض وما فيهم من منافع. قال تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي جميع ما في الكون هو من فضل الله وأحسانه ومنته على عباده، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم بين سبحانه وتعالى موقف بني إسرائيل من نعم الله تعالى وكيف أنهم قابلوا ذلك بالاختلاف والبغي، ونهى سبحانه نبيه عليه السلام عن الاستماع إليهم، وبين أنه لا يستوي عنده عز وجل الذين اشترحوا السيئات والذين عملوا الصالحات. قال تعالى: أم حسب الذين اشترحوا، أي اكتسبوا المعاصي والأثام، أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني المقصود هذه الجملة توبيخهم على أحكامهم الباطلة وأفكارهم الفاسدة. ساء ما يحكمون، وخلق الله السماوات والأرض بالحق وهذا من عدل الله، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلم، بسبب ما اكتسبت من أعمال. ثم ذكرت السورة الكريمة بعض الأقوال الباطلة التي تفوه بها الكافرون ورد عليها القرآن بما يزيقها ويثبت كذبها وبطلانها. قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم به من علم، أي هؤلاء الذين أنكروا البعث والنشور من غير حجة وهم الدهرية. قال شهرستاني في الملل والنحل: فصنف منهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع المحي والدهر المفني، وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. الملل والنحل 2 الجزء الثاني صفحة 231. هؤلاء صنف من معطلة العرب، عطلوا عقولهم عن العمل فلم يهتدوا، إنهم إلا يظنون، وهم قوم يتخيلون ويتوهمون ويتكلمون بالظن من غير يقين وحجة وبرهان. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا من أقوال المشركين الباطلة، قولهم على سبيل الجهل والعناد والجهود الحق أن هذه الحياة الدنيا اللي نحيا فيها هي الحياة الحقيقية وليست هناك حياة سواه، فنحن نموت ثم يحيا أولادنا من بعدنا أو يموت بعضنا ويحيا البعض الآخر إلى زمن معين أو نكون أمواتا في أصلاب آبائنا ثم نحيا بعد ذلك عند الولاد، وما يهلكنا عند انتهاء أجال إلا الدهر، إلا مرور الزمان وكر الأعوام وتقلب الشهور والأيام. قال ابن كثير في تفسيره ما ملخصه: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقه من مشركي العرب في إنكار المعاد البعث، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون ومن ثم لا معاد ولا قيامة، ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، أي إلا مرور الأيام والليالي، فكابروا وعاندوا. معاشر المستمعين، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: حبيبي.
1: أيها المستمعون الأكارم، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب سورة الجاثية. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب ليله ونهار. والمقصود من هذا الحديث النهي عن سب الدهر، لأن الله تعالى هو الخالق له، فمن يسب الدهر فكأنما سب الله تعالى، لأنه تعالى هو الذي يقلب الليالي والأيام. وقد كان العرب في الجاهلية إذا ما أصابتهم شدة أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال والمصائب إلى الدهر ويسبونه. من تفسير ابن كثير الجزء السابع صفحة 253. وهؤلاء المكذبون إذا تتلى عليهم آية القرآن متعلقة بالبعث على أنه حق والحساب حق، كان ردهم: أعيدوا إلينا أباءنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين بقولكم إن هناك بعثا وحسابا وثوابا وعقاب. الله تعالى سيعيدنا الحياة مرة أخرى للحساب والجزاء، ولا شك في حدوث هذا الأمر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن الشيطان والهوى استولوا على عقولهم وقلوبهم والعياذ بالله. ثم أخذت الصورة في أواخرها في تذكير الناس بأهوال يوم القيامة لكي يستعدوا للقاء هذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح، فذكرتهم بأحوال الأخيار والأشرار في هذا اليوم العصيب، وبينت لهم أن الندم لن ينفع في هذا اليوم. قال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، أي في جنته. سميت الجنة رحمة لأنها مكان تنزل رحمة الله تعالى. ذلك هو الفوز المبين، هذا هو الفوز البين الظاهر، الفوز الحقيقي. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم من الرسل الكرام فاستكبرتم وكنتم قوم مجرمين. يقال لهم هذا على سبيل التوبيخ والتقريع والزجر: فلم تكن آياتي تتلى عليكم لكم رسلي تأتيكم بالآيات الدالة البينات الواضحات على الوحدانية فاستكبرتم عن الاستماع إليها وكنتم قوم مجرمين. في هذه الدنيا كانت عادتكم الإجرام وارتكاب السيئات. ثم ختم سبحانه الصورة الكريمة بالثناء على ذاته بما هو أهله، قال تعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أي فلله الحمد، خاصة لا يستحق الحمد أحد سواه، لأنه سبحانه وتعالى الخالق والمالك والرازق لجميع المخلوقات والكائنات، ولله تعالى العظمة والجلال والبقاء والكمال في السماوات والأرض، وهو العزيز الغالب الذي لا يغلب، وهو الحكيم في صنعه وفعله وتدبيره في هذا الكون. إذن معاشر المستمعين، إن المتدبر في هذه الصورة الكريمة نراها تدعو الناس إلى التفكير فيما اشتمل عليه هذا الكون البديع من آيات دالة على وحدانية الله وقدرته، كما نراها تحكي بشيء من التفصيل أقوال المشركين وترد عليها وتبين سوء عاقبتهم وتسوق ألوانا من نعم الله على خلقه، وتدعو المؤمنين إلى التمسك بكتاب الله وتبشرهم بأنهم متى فعلوا ذلك ظفروا برضوان الله تعالى وجزاء عطائه، كما نراها تهتم بتفصيل الحديث عن أهوال يوم القيامة لكي يفئ الناس إلى رشدهم ويستعدوا لهذا اليوم الهائل العصيب بالإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أي كل شيء مسجل ومقيد، الملائكة الكرام يسجلون ما ننطق به وما نتكلم به وما نفعله، ينطق بالحق يشهد عليهم، وهذا استعارة عن ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى: ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وقول الله تعالى: إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، تعليل للنطق بالحق، أي كنا نأمر ملائكتنا الكرام بنسخ أعمالكم، أي بكتابتها وتدوينها وتثبيتها عليكم في الصحف، حسنة كانت ولا سيئة. فالمراد بالنسخ هنا الإثبات لا الإزالة، ننسخ هنا بمعنى تكتب، وحقيقة النسخ هو النقل من أصل إلى آخر. وقال ابن عباس رضي الله عنه: تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء، فيقابل الملائكة الموكلون بديوان الأعمال ما كتبه الحفظة مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم، فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، فذلك هو الاستنساخ. وكان ابن عباس يقول: ألستم عربا؟ هل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟ أيها المستمعون الأكارم، أنتقل الآن إلى الحديث عن شذرات من المناسبات الواردة في سورة الجاثية. مناسبة هذه السورة لما قبلها، وأقصد بذلك سورة الدخان، تظهر مناسبة هذه السورة الكريمة لما قبلها من وجهين. الوجه الأول: ابتدأت هذه السورة الكريمة بالكلام عن تنزيل القرآن من الله تعالى. قال تعالى: حاميم، تنزيل من الله العزيز الحكيم. هذا القرآن القرآن الكريم الموحى به من الله تعالى إلى رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما ذكر هنا هو مكمل لما ختمت به سورة الدخان من جعل القرآن المجيد بلغة النبي المصطفى عليه السلام ولغة قومه العرب، فهو عربي اللسان نصا وفحوى ومعنى وأسلوبا، وفي ذلك حث على اتباع تعاليمه وهديه والإيمان به. قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ويعلق الشيخ بن عاشور رحمه الله على هذه الآية بقوله: والقصر المستفاد من إنما في قوله تعالى فإنما يسرناه قصر قلب، وهو رد على المشركين إذ قد سهل لهم طريق فهمه بفصاحته وبلاغته فقابلوه بالشك والهزء، كما قصه الله في أول السورة بقوله: بل هم في شك يلعبون، أي أن جعلنا فهمه يسيرا بسبب اللغة العربية الفصحى وهي لغتهم، إلا ليتذكروا فلم يتذكروا. ولعل مستعمل هنا في التعليل أي لأجل أن يتذكروا به، وهذا كقوله: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. والمصدق المخبر بصدق غيره، وهذا ثناء عظيم على القرآن الكريم لأنه احتوى على كل ما في الكتب السابقة وجاء مغنيا عنها ومبينا لما فيها. وفي هذا الكلام الموجز إخبار بتيسير القرآن للفهم لأن الغرض منه التذكر. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وبأن متعظ معتبر، وبأن سبب ذلك التيسير كونه بأفصح اللغات وكونه على لسان أفضل الرسل عليه السلام، فلذلك كان تسببه في حصول تذكرهم قريبا لو لم يكونوا في شك يلعبون، كما ورد في تفسير الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله. أيضا تشابه الصورتين في مطلعهما حاميم وفي الغاية الكبرى التي يقصدها القرآن، وهي إثبات وحدانية الله تعالى من خلال أدلة كمال القدرة الإلهية في خلق السماوات والأرض وما تنطويان عليه من فنون الآيات الكونية البديعة، ومناقشة المشركين المعاندين المكذبين في زمن النبي عليه السلام في عقائدهم الفاسدة، وضرب الأمثال من مصائر الأمم الغابرة التي أهلكها الله لتكذيبهم رسولهم عليهم السلام. معاشر مستمعين، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يوفقنا إلى العمل به، وأن يجعله ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا، وأن يعيننا على تفهم مقاصده وأغراضه السامية، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم ونافعة لعباده، وأن يعيننا على البحث في رحاب القرآن الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي، من أول سورة النمل إلى الآية 55 من نفس السورة.

صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة عطرة من أول سورة النمل إلى الآية 55 من نفس السورة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: صدق الله العظيم.
1: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب.
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب.
7: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، نلتقي بكم من جديد بعد موسم أول سعدنا فيه بصحبتكم وتقاسمنا خلاله جولة معرفية في عدد من أهم المعايير المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية، ونستأنف اليوم هذه الرحلة فنتم ما بدأناه ونفتح معكم آفاقا جديدة تشمل عقودا وصيغا وقضايا تمس واقع المؤسسات المالية، كما تمس معاملات الأفراد وحاجاتهم اليومية. ويسعدني أنا محمد الغروبي أستاذ المالية الإسلامية بجامعة الزيتونة أن أجدد اللقاء بكم راجيا من الله تعالى أن يجعل هذا البرنامج نافعا وميسرا وأن يعيننا على تقديم المعلومة الشرعية الدقيقة في عبارة واضحة وعلى ربط الأحكام والضوابط بما يجري في واقع الناس والمؤسسات. فبرنامج دليل المعايير الشرعية لم ينشأ لقراءة نصوص المعايير قراءة مجردة ولا لتقديم أحكام بعيدة عن الواقع، وإنما يسعى إلى أن يكون دليلا عمليا يقرب المفاهيم ويفسر المصطلحات ويبين الحكمة من الضوابط ويضعها في سياقها التطبيقي حتى يعرف المستمع ماذا يعني العقد وكيف ينفذ وما الذي يجوز فيه وما الذي ينبغي اجتنابه. ولعل السؤال الذي يجدر أن نستحضره في افتتاح هذا الموسم هو لماذا نحتاج أصلا إلى المعايير الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية؟ والجواب أن فقه المعاملات المالية ثري واسع يمتد عبر قرون من الاجتهاد والتأصيل، في حين أن الواقع الاقتصادي والمصرفي الحديث يتطور بسرعة وتظهر فيه مؤسسات ومنتجات وترتيبات تعاقدية لم تكن بصورها الحالية معروفة في العصور السابقة، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى جسر يصل بين ذلك الرصيد الفقهي العميق وبين هذا الواقع المتجدد، جسر يحفظ الأصول الشرعية ويربطها بفهم دقيق لطبيعة المعاملة المعاصرة ومراحلها وآثارها ومخاطرها. فالمعيار الشرعي لا يقتصر على بيان ما إذا كانت المعاملة جائزة أو غير جائزة، بل يبين الأسس التي يقوم عليها الحكم ويحدد الشروط والضوابط التي لا بد من مراعاتها عند التطبيق. فقد تكون الصيغة في أصلها مشروعة كالمرابحة أو الإجارة أو المضاربة، ولكن تطبيقها قد ينحرف عن حقيقتها إذا لم يتحقق التملك أو القبض المطلوب شرعا على سبيل المثال، أو حمل أحد الطرفين ما لا يلزمه بمقتضى العقد، أو جمعت عقود ووعود على نحو يفضي إلى محظور شرعي. ولذلك تتجلى قيمة المعيار في صياغة ما تم اعتماده من الأحكام الفقهية ذات الصلة بالمعاملة في صورة ضوابط تطبيقية واضحة يمكن للمؤسسات الاستناد إليها عند التنفيذ ولهيئات الرقابة الشرعية الاعتماد عليها في التدقيق والتقويم. ولا تقف أهمية المعايير الشرعية عند هذا الحد، فهي تساعد المؤسسات المالية الإسلامية على توحيد ممارساتها وضبط صيغ التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية. ولنتصور أن كل مؤسسة تطبق العقد الواحد وفق فهم خاص بها، أو أن كل فرع داخل المؤسسة يتبع اجتهادا مختلفا، عندئذ قد تحمل المعاملات الاسم نفسه ولكن تختلف حقيقتها وكيفية تنفيذها من مؤسسة إلى أخرى، بل من فرع إلى آخر، فينشأ الارتباك وتتعذر المقارنة وتضعف الثقة. ومن هنا تسهم المعايير في توفير مرجعية واضحة تستند إليها إدارات التمويل والاستثمار والهيئات الشرعية وأجهزة التدقيق والرقابة، كما تحد من الاجتهادات الفردية المتضاربة في مجال يحتاج إلى الاستقرار والاتساق. ولا يعني هذا أن المعايير الشرعية تلغي الاجتهاد الفقهي أو تنكر الاختلاف الفقهي السائغ بين المذاهب والعلماء، فهذا الاختلاف باب من أبواب السعة والثراء الفقهي، ولكن المؤسسة المالية لا تستطيع أن تدير معاملاتها اليومية من غير مرجعية محددة تضبط عقودها وإجراءاتها. فالمعيار ثمرة اجتهاد فقهي جماعي مؤسسي يحد من تضارب الاجتهادات الفردية عند التطبيق ويقدم حلولا منضبطة وقابلة للتنفيذ مع مراعاة أحكام الشريعة ومقاصدها. أما بالنسبة إلى الأفراد وعموم المتعاملين، فإن معرفة المعايير الشرعية ليست ترفا علميا يختص به الفقهاء أو العاملون في المصارف، فعندما يفهم المتعامل طبيعة عقد المرابحة يدرك لماذا يجب على المؤسسة أن تشتري السلعة وتتملكها قبل أن تبيعها له، وعندما يعرف أحكام الإجارة يستطيع أن يميز بين الأجرة وثمن البيع، وأن يتبين حقوق المؤجر والمستأجر ومسؤوليتهما، وعندما يشارك في حساب استثماري قائم على المضاربة يفهم أساس توزيع الربح، ويعرف أنه لا يجوز تحديد ربحه بمبلغ مقطوع أو ضمانه مقدما، بل يكون نصيبه حصة شائعة من الربح الفعلي وفق النسبة المتفق عليها. وبهذا الوعي يكون المتعامل أقدر على فهم العقد ومعرفة حقوقه والتزاماته وطرح الأسئلة الصحيحة قبل التوقيع، كما يكون أكثر اطمئنانا إلى موافقة معاملاته للضوابط الشرعية. والمعايير التي نعتمد عليها في هذا البرنامج صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعروفة اختصارا باسم أيوفي، وهذه المعايير ليست رأيا عابرا ولا اجتهادا صادرا عن شخص واحد، بل هي ثمرة عمل فقهي جماعي ومؤسسي يشارك فيه علماء متخصصون في الشريعة وفقه المعاملات، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومهنيين ممن لهم معرفة بطبيعة الصناعة المالية الإسلامية وإشكالاتها التطبيقية. وهي تستفيد من التراث الفقهي بمذاهبه المتعددة، وتنظر في الأدلة والأقوال الفقهية ومآخذها، ثم تعتمد ما تراه أنسب للمسألة وأقرب إلى التطبيق في المؤسسات المالية المعاصرة في إطار الالتزام بأحكام الشريعة ومقاصدها. ويمر إعداد المعيار بمراحل من البحث والمناقشة والمراجعة، فيدرس الموضوع من جوانبه الفقهية المهنية، وتصاغ مسودة المعيار وتعرض على أهل الاختصاص، وتدرس الملاحظات والمقترحات المقدمة بشأنها، ثم تراجع قبل اعتماد الصيغة النهائية. وبهذا يجمع مسار إعداد المعيار بين أصالة المرجعية الشرعية وفهم الواقع الاقتصادي والمالي المعاصر، ليصدر المعيار في صورة أحكام وضوابط واضحة وقابلة للتطبيق يمكن الاستناد إليها عند التنفيذ والتحقق من مدى الالتزام بها. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. عندما انطلق الموسم الأول من برنامجكم دليل المعايير الشرعية، اخترنا أن نبدأ بالمنتجات والعقود الأكثر استعمالا في العمل المصرفي، حتى تكون رحلتنا قريبة من حاجات الناس ومن المعاملات التي يكثر السؤال عنها. وكانت محطتنا الأولى مع المعيار الشرعي رقم 8 المتعلق بالمرابحة، فتعرفنا إلى حقيقتها بوصفها بيع السلعة بثمن شرائها مع ربح معلوم للطرفين، وبينا الفرق بين المرابحة المشروعة التي تقوم على بيع حقيقي وبين القرض النقدي الذي لا يتضمن بيعا حقيقيا، كما توقفنا عند ضوابط التملك والقبض والوعد بالشراء ومراحل تنفيذ عملية المرابحة. ثم انتقلنا إلى المعيار رقم 9 المتعلق بالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، فبينا أن محل عقد الإجارة هو المنفعة، وشرحنا ما يترتب على بقاء ملكية العين للمؤجر طوال مدة الإجارة من حقوق ومسؤوليات، وكيف يمكن أن تنتهي الإجارة بنقل ملكية العين إلى المستأجر بمقتضى عقد مستقل عن عقد الإجارة. وبعد ذلك تناولنا المعيار رقم 13 الخاص بالمضاربة، وهي عقد يلتقي فيه المال الذي يقدمه رب المال بالعمل الذي يقوم به المضارب، ووضحنا كيفية توزيع الربح بين الطرفين وفق النسب المتفق عليها، وأن الخسارة المالية يتحملها رب المال في حين يخسر المضارب جهده ما لم تكن الخسارة ناتجة عن تعديه أو تقصيره أو مخالفته شروط العقد، فيضمن عندئذ ما نشأ عن ذلك من ضرر. ولأن التطبيق المصرفي للمضاربة يثير أسئلة دقيقة حول كيفية تحديد نصيب أصحاب الحسابات الاستثمارية من الأرباح، خصصنا محطة للمعيار رقم 40 المتعلق بتوزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة، فتحدثنا عن أسس احتساب الأرباح وتوزيعها وعن الأوزان والفترات الاستثمارية وما يلزم في ذلك من عدالة وشفافية. ثم انتقلنا إلى المعيار رقم 23 المتعلق بالوكالة وتصرف الفضولي، فتعرفنا إلى طبيعة عقد الوكالة وحدود سلطة الوكيل والآثار المترتبة على تجاوزه حدود وكالته، كما بينا المقصود بتصرف الفضولي وما يترتب عليه من أحكام. ومن أحكام الوكالة بوجه عام انتقلنا إلى الوكالة بالاستثمار التي تناولها المعيار رقم 46، فبينا ضوابط أجرة الوكيل والحافز الذي يمكن منحه له، وأن الوكيل بالاستثمار أمين فلا يضمن رأس المال أو نتائج الاستثمار إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف شروط الوكالة. ثم تناولنا المعيار رقم 55 المتعلق بالمسابقات والجوائز، فوضحنا صورها وضوابطها وما قد يدخل بعضها من غرر أو قمار. وبعد ذلك كانت لنا وقفة مطولة مع المعيار رقم 21 المتعلق بالأوراق المالية ولا سيما الأسهم والسندات، فبينا طبيعة السهم وما يمثله من حصة شائعة في رأس مال الشركة وموجوداتها وما يرتبط بها من حقوق والتزامات، وتحدثنا عن ضوابط إصدار الأسهم وتداولها وعن الفارق الجوهري بين السهم الذي يمثل حصة في ملكية الشركة والسند التقليدي الذي يمثل دينا على مصدره مقرونا بفائدة. ثم تناولنا المعيار رقم 20 المتعلق ببيوع السلع في الأسواق المنظمة، وهي معاملات تحتاج إلى عناية خاصة لما قد يكتنف بعض صورها من ترتيبات مركبة أو بيع للسلعة قبل تملكها أو قبضها أو تداول صوري لا يتحقق فيها التملك والقبض على الوجه المعتبر شرعا. وكانت آخر محطات الموسم الأول مع المعيار الشرعي رقم 10 المتعلق بالسلم والسلم الموازي، والسلم كما عرفنا بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، فيدفع رأس مال السلم مقدما ويتأخر تسليم المسلم فيه إلى الأجل المتفق عليه، وهو عقد يلبي حاجات تمويلية حقيقية ولا سيما في مجال الزراعة والأنشطة الإنتاجية. وقد شرعنا في تعريفه وبيان أركانه وشروطه وضوابطه وبعض صوره التطبيقية، فتطرقنا إلى رأس مال السلم وشروطه، وإلى المسلم فيه وشروطه، غير أن حديثنا عن هذا المعيار لم يكتمل بعد. ولذلك ننبه مستمعينا إلى أن الحلقات الأولى من هذا الموسم ستكون امتدادا مباشرا لما سبق، فنستكمل فيها ما بقي من مسائل معيار السلم والسلم الموازي حتى تكتمل صورته قبل أن ننتقل إلى معيار جديد. في الموسم الجديد تنتظرنا كذلك موضوعات مهمة تجمع بين التأصيل الفقهي والحاجات الاقتصادية المعاصرة. سنتوقف بإذن الله عند معيار الاستصناع والاستصناع الموازي، وهو من الصيغ المهمة في تمويل أنشطة التصنيع والإنشاء وإنجاز المشروعات. والاستصناع هو عقد بيع يرد على شيء موصوف في الذمة، يلتزم الصانع بصنعه وتسليمه إلى المستصنع وفق المواصفات المتفق عليها، ويمكن للمؤسسة المالية أن تستخدمه في تمويل بناء عقار أو تصنيع تجهيزات أو إنجاز مشروع بعد تحديد مواصفات المصنوع وثمنه وأجل تسليمه. وسنشرح الفرق بين الاستصناع والبيع العادي والسلم، ونبين كيف يوظف الاستصناع الموازي من خلال عقدين مستقلين تكون المؤسسة المالية في أحدهما صانعا وفي الآخر مستصنعا، من غير أن يربط أحد العقدين بالآخر، وتبقى المؤسسة مسؤولة أمام المستصنع في العقد الأول عن تنفيذ التزاماتها، ولا تستطيع أن تحيل إليه مسؤولية الصانع في عقد الاستصناع الموازي. كما ستكون لنا جولة مع معيار الشركة والشركات الحديثة، وهو موضوع يتصل بالشراكات وتجميع رؤوس الأموال وتوزيع الأرباح وتحمل الخسائر، وسنجيب عن أسئلة عملية منها ما الفرق بين المشاركة والمضاربة، وكيف توزع الأرباح بين الشركاء وفق النسب المتفق عليها، ولماذا توزع الخسارة بحسب نسبة مساهمة كل شريك في رأس المال، وما ضوابط دخول المؤسسة المالية شريكا ثم خروجها من الشركة تدريجيا، وكيف تطبق أحكام الشركة في الفقه الإسلامي على الأشكال القانونية الحديثة للشركات. ومن المحطات المنتظرة كذلك معيار الصكوك، وتعد هذه الصكوك من أبرز أدوات سوق المال الإسلامي، وسنبين حقيقتها وكيف تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص. وسنوضح كيف تختلف عن السندات التقليدية التي تمثل ديونا على مصدرها يلتزم بردها مع فائدة. كما سنتناول بلغة ميسرة مراحل هيكلة الصكوك والعقود الشرعية التي تقوم عليها واستخداماتها في تمويل المؤسسات والمشروعات وضوابط تداولها وما يرتبط بها من مخاطر ومسؤوليات. فليست العبرة بمجرد تغيير الاسم من سند إلى صك، وإنما بحقيقة الهيكلة والعقد الذي تقوم عليه وما تمثله الصكوك من ملكية وما يترتب عليها من حقوق في العوائد ومشاركة في المخاطر. هذا إجمالا ما نسعى إلى تقديمه بإذن الله في هذا الموسم، مؤكدين أن المالية الإسلامية ليست مجرد أسماء تطلق على المنتجات، وإنما هي التزام بأحكام وضوابط تحقق العدل والوضوح، وتربط استحقاق العائد بتحمل المسؤولية، وتمنع الربا والغرر الفاحش والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. مستمعين الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، ومرحبا بكم من جديد في موسم نرجو أن يكون زاخرا بالفائدة. ونذكر من فاتته الحلقة أو أراد إعادة الاستماع إليها بأنه يمكنه متابعتها عبر قناة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على يوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح.